اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

تسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا ومنتخبنا فانصرنا اليوم يا رب العالمين، وثبت أقدامهم يا رب العالمين. يا الله تفرحنا اليوم، يا الله تفرحنا اليوم، يا الله تفرحنا.

0: راح نكون معكم الآن. بدأنا البرنامج لون 6:30 فقط حتى نكون قبل البرنامج بدقائق معدودات نتحدث عن تجهيزات المنتخب، نتحدث عن استعدادات المنتخب، نتحدث إن شاء الله عن الروح المعنوية اليوم للمنتخب. وبما أنه معنا الكابتن عثمان الحسنات، خلينا نصبح في البداية على الكابتن عثمان الحسنات. أسعد الله صباحك كابتن عثمان. يسعد صباحك كابتن عثمان.
1: الله يسعد لي الصباح أستاذ عامر.
0: يعني مبين مش نايم أنت، مبين أنك مش نايم.
1: اسمع نايم والرمات والله اللي بيشوفني بيقول مسطول.
0: كيف الهمة؟ كيف استعداداتك اليوم؟ لا والله كيف شايف المنتخب؟ إن شاء الله اليوم الأمور أفضل.
1: والله الأمور كويسة، المفروض بعد خسارة الجزائر بصراحة المفروض نكون كويسين
0: إن شاء الله يا رب اليوم. بس الجزائر والله خسارة قاسية، ما كنا نتوقع أنه تنتهي بهذه النتيجة.
1: الأرجنتين الأرجنتين انجنوا، نسى الموضوع. تعرف أنت الأرجنتين قبل ما يجيبوا الجول الأول كانوا مكلين جول. بقوا يتسلوا أولها،
0: بقوا يتسلوا،
1: أكلوا جول، حسوا حالهم دو بيخسروا، انجنوا.
0: والعراق اليوم كمان خسرت.
1: ما هو الحمد لله رب العالمين، تفكرش يعني هذا الشيء مهم
0: هذا. طيب اليوم هذا قديش إله حافز عند اليوم لعيبة المنتخب كابتن عثمان حتى يدخلوا هذه المباراة اليوم مع النمسا؟
1: هو شوف احنا على الهواء ولا لسه؟
0: على الهواء سيد، احنا وتناس سامعيتك احكي.
1: الله يسعد لي هالصباح.
0: صباحك يا والله يطول عمرك
1: ابو محمد.
0: سيدي
1: يا الصباح
0: صباحك. بس احنا اليوم نتحدث الان انا الحديث اللي قاعد بقول لك اياه وانت حديث مواطن اردني يتمنى الفوز لمنتخبه. انا معك بس انا بتطرح سؤال، وكثير انا بتابعك وبسمع لك تحليلات، انت دائما بتقول لي او بنسمعك بتقول انه مباراتنا مع الجزائر مختلفه عن باقي المباريات.
1: طبعا 100%.
0: طيب احنا اليوم
1: شوف
0: تفضل.
1: شوف الجزائر في النهايه احنا عرب، يعني المباراة نفسيا بتظل أسهل بكثير من مباراة الأرجنتين ومباراة النمسا. يعني إذا بدنا نكون إحنا واقعيين شوي، النمسا فريق ولا حدا في أوروبا بيقدر عليه حاليا. النمسا عنده لاعبين مميزين على مستوى أوروبا، عنده ناس أطوالهم 1.97 متر، 1.95 متر، 1.93 متر. هذول الثلاثة القدام ترى لحال بكفي، يعني منتخب مرعب. عندهم أحسن مدرب في ألمانيا يعتبر أسطورة التدريب في ألمانيا، يعني تخيل كلوب، لينجزمان، هذول الناس العتاولة في التدريب، هذول كلهم اتلمذوا على إيدين هذا المدرب، المدرب منتخب النمسا اللي هو يعتبر يعني اللي رجع كرة القدم النمساوية للواجهة. هذا الزلمة عنده إشي بسموه يعني هو مؤسس الضغط العكسي، اللي هو لما تخسر الطابة كيف ترجعها. ففي ألمانيا بيعتبروه إله التدريب العربي الفصيح، يعني عنده احترام غير عادي. من 28 سنة النمسا ما قدروا يرجعوا، ما قدروا يطلعوا كأس العالم. هذا الزلم اللي أسس كرة القدم النمساوية ونقلهم بالثقافة الألمانية، يعني كل اللاعبين في النمسا بيلعبوا تقريبا في الدوري الألماني، يعني هو اللي وزعهم على الدوري الألماني، هو اللي شغلهم، هو اللي لعبهم في الدوري الألماني. فبالتالي الموضوع صار كأنك بتلعب ضد منتخب ألمانيا.
0: صحيح صحيح.
1: احنا يعني انا على اللي انا شايفه كنا مش واقعيين في المباراتين السابقات. هذا الحكي بيودينا انه قبل ما نلعب كل المباريات الرسمية دائما خسرنا، دائما كانت نتائجنا مش كويسة. لما نوصل للمباريات الرسمية بيختلف الموضوع 180 درجة. فأنا بعتقد أنه اليوم راح نرجع على طريقتنا المعتادة. ولما نرجع على طريقتنا المعتادة نرجع لأسلوبنا المعتاد، وهذا الحكي ممكن يكون مريح للعبتنا، ونبلش اللعب اللي احنا متعودين عليه، خاصة مع موسى وعلي تحديدا اللي هم متعودين على هذا الأسلوب أكثر من عودي الفخوري.
0: نعم،
1: لأن عودي ممكن الوحيد اللي ممكن ما لعبش مع هذول اللاعبين بشكل مستمر. يعني إذا حدا بده نحكي في التشكيلة، ما أظنش حدا يكون مفاجأة في التشكيلة يعني نهائيا، يعني
0: متوقعين
1: يعني
0: كلهم
1: نرجع على التشكيل. كيف أستاذ محمد؟
0: متوقعين سيدي.
1: طبعا. شو احنا بتعرف يمكن اكثر فريق مستمر بالتشكيلة وأكثر فريق مستمر بالجهاز الفني.
0: طب كابتن يعني أنا بسألك
1: بالانسجام
0: بالانسجام
1: كفريق.
0: نعم
1: إحنا يمكن أكثر فريق.
0: نحن أكثر طيب أنا بدي أسألك سؤال اليوم، الدقائق الأولى للمباراة قديش مهمة عند المنتخب اليوم، وشو ماذا تعني الدقائق الأولى، وماذا يعني تسجيل هدف في الدقائق الأولى؟
1: أستاذ عامر، الناس يمكن إحنا من زمان نحكي بدناش نحط المنتخب تحت ضغط، وبدنا نبعدهم عن موضوع الضغط ونخليهم مرتاحين ونخليهم مستمتعين، بس أنت في النهاية في كأس العالم، وانت لاول مره سيرفع العلم الاردني في مباراه رسميه.
0: صحيح.
1: في كاس العالم.
0: صحيح.
1: اول مره سيرفع السلام الملكي في مباراه رسميه في كاس العالم، يعني اللاعب تحت ضغط تحت ضغط. فاللاعب اصلا الاجواء مختلفه والدنيا مختلفه، حمى البدايه راح تكون صعبه علينا احنا. صعب. اذا مشت المباراه 10 دقائق ربع ساعه ولاعبنا اخذ الثقه بنفسه بإذن رب العالمين بتصير المباراة يعني خلص فيها يعني أخذ وعطى، وهذا الحكي اللي إحنا بدنا إياه مندور عليه. إذا لعبنا بثقتنا وبشخصيتنا أنا بقول لك بتصير المباراة بتقدر تخطفها، لأنه مجموعتنا تعتبر المجموعة الأصعب أو ثاني أصعب المجموعات. فأول ربع ساعة إذا مشينا خلص بتصير تشوف الأردني كأنه خلص في بطولة العرب، في بطولة آسيا، تعرف الروح والعزيمة بتصير عندنا ممتازة. يعني
0: القدرة البدنية للاعبين، القدرة اللاعبين البدنية، الأجسام يعني ما شاء الله في أطوال مخيفة، وهذا المونديال كمان مونديال حراس كابتن عثمان.
1: هسه شوف، إذا شوف العرب تحديدا أبو محمد، يعني إذا بدنا نكون واضحين، يمكن النتائج كانت كويسة للفرق العربية وصرنا نتغنى فيها بشكل كبير.
0: نعم.
1: مع السعودية مين نجم المباراة؟ العويس حارس المنتخب السعودي. مع المغرب والبرازيل حارس الكرد شو اسمه بونو هو الحارس اللي كان نجم المباراة. إذا بدنا نحكي عن المنتخب القطري أبو الندى برضو أحسن لاعب في المباراة، فبالتالي الحارس منتخب قطر. فأنت بتطلع الحراس هم الناس اللي كانوا مميزين، إذا يجب أن يكون أبو يزيد في حالته بإذن رب العالمين،
0: يا رب.
1: لأنه بصراحة إذا كان بحالته إحنا إن شاء الله بالسليم، وأنا إحنا عندنا خط دفاعي محترم وعندنا منظومة دفاعية محترمة. بس شو الأهم أستاذ عامر؟
0: سيدي.
1: ما في اليوم لاعب مهندس، ما في ما في دكتور في الملعب اليوم، كلنا عمال، ما في حدا بده ينشال اليوم، الكل بده يشيل. يعني عثمان بغلط عامر بشيل.
0: نعم.
1: بكل بساطة.
0: صحيح.
1: كل واحد بده يشيل الثاني، اللي عنده 100% 200% لازم يعطي. هذا الأساس قبل ما تنزل على الملعب. أنا يمكن حكيت جملة اليوم على إذاعة عين إنه اليوم كل لاعب لازم يلبس لبستين، لما تكون الطابة مع الفريق النمساوي كل المنتخب لازم يكون لابس لبسة العسكري وجاهز يدافع ويكون جاهز بكل طاقته يكون مدافع عن البلد، والعكس لما نلبس أو لما نأخذ الطابة وتكون الطابة معنا لازم نلبس لبسة الدكاترة والمهندسين ومرتبين ومتكتكين، يعني في الحالتين نكون جاهزين. وأنا بعتقد أنهم اللاعبين عندهم اللبستين
0: إن شاء الله يا كابتن.
1: نخلص من حمى البداية اللي أنت مصر عليها بداية الكلام.
0: والله
1: طبعا مهم جدا والله،
0: لأني تابعتها كانت مهم جداً البداية جداً. صحيح صحيح مهم. إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن أبرجع بعد المباراة إن شاء الله نسمع منك نشوف الابتسامة وهالضحكة إن شاء الله يا كابتن عثمان. شكرا يا كابتن عثمان. شكرا يا سيدي. شكرا. الله يقويك.
1: شكرا.
0: سعيد صباحك.
1: شكرا.
0: والله ما يذنبونا. أعطونا الشوارع يا أبو الشباب، أعطونا شوارع عمان، أعطونا شوارع عمان يا شباب. يا أخوان قولوا يا رب وما عليكم، بس قولوا يا رب وما عليكم. إن شاء الله إنه بإذن الله اليوم ماشي. يعني السعودية العراق اليوم خسرت وإحنا لا نتمنى ذلك، الجزائر اليوم خسرت ونحن لا نتمنى ذلك، بس إن شاء الله اليوم الأردن يبيضها بإذن الله، غير يبيضها بإذن واحد أحد بإذن الله بإذن الله. واليوم الشباب المدرج الروماني موجودين معنا، أسامة الجتاوي. أسامة صباح الخير يا أسامة.
2: صباح الخير أبو محمد. الله يعطيك العافية.
0: شكلك مش نايم أبو الجتاوي أنت كمان، قول ما حدا نام.
2: لا لا والله ما حد انام يعني من الساعة 4 الفجر يمكن انا موجود في المدرج الروماني ويعني عامر ما احكي لك الاجواء المدرج يعني اتوقع انتظر باكثر من 6000 مشاهد غير الالاف اللي موجودة برا
0: المدرج مليء صح
2: يعني كاملة.
0: كيف همة نعم. الشباب همة الشباب اهم شيء يا اسامة
2: نعم لا الهمة عالية سيدي ان شاء الله يعني انا عندي سوء لكن اتوقع الناس عم تشوف حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وعندك على اكيد اكيد التواصل الجماهيري غدا الحضور طبعا يعني الان انتظار حضور رئيس الوزراء دكتور هذا الاحتفال راح يكون موجود
0: اها رئيس الوزراء بده يحضر المباراه بالمدرج اه
2: نعم نعم الان امامي العديد من وزراء الحكومه الوطنيه وزير الدوله وزير الشباب وزير السياحه
0: يا رب يا رب عليك التوكيل يا الله
2: يا رب يا رب
0: يا رب يا رب يا أسامة بنرجع نحكي معك بعد المباراة يا أسامة يا رب تنقل لنا كل الفرحة يا أخوي يا رب يا أسامة يا رب الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك يا أسامة هلا هلا يا أخوي هلا هلا هلا أسامة هلا هلا الآن إحنا الباثينه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يا أخوان هاي الجماهير الأردنية وفايتة على الملعب كيف التنظيم آه ان شاء الله يا رب يا رب اليوم انه المنتخب يحقق اقول لك ما نتمنى واحنا بنتمنى الفوز يا رب عقولت اللي بقولها الله حي بعضنا انت صادق الله حي بعضنا الله يسعد صباحكم جميعا يا رب العالمين

شاء الله اليوم انه المنتخب غير يفوت قوي ويلعب قوي ويطلع قوي. يا اخوان ما حدا يستنى منا حلل يرحم ابوكها، والله ما انا عارف احلل، بس انا اللي بعرفه انه اليوم الشغلة الوحيدة اللي بتميز فريق المنتخب الاردني عن باقي المنتخبات اللي هي الروح القتالية. الروح القتالية يعني زي ما قال كابتن عثمان، فايتين كلهم لابسين عساكر، عسكري وفايت. فتخيل عسكر لما يفوت شو بده يعمل؟ بده يكون منظم وعنده روح قتالية وبده يرفع اسم البلد عالي. يا رب العالمين يا رب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا كريم، وفق النشامى في كل مبارياتهم، واجعلهم خير سفراء للكرة الأردنية والعربية، وسدد خطاهم.
1: يا رب
0: اللهم
1: يا رب
0: ارزقهم
1: يا
0: العزيمة،
1: رب
0: وازرع في قلوب لاعبين الثبات
1: يا
0: والتركيز،
1: رب يا رب
0: واحفظهم يا رب، واكتب لهم الفوز. اللهم إنا نستودعك الأردن وأهلها
1: يا رب
0: ومنتخبها،
1: يا رب
0: فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وانصرهم واجعل الفوز حليفهم.
1: يا رب.
0: وصلى الله وسلم
1: صلي
0: وبارك على
1: وسلم
0: سيدنا
1: وبارك على
0: محمد
1: سيدنا
0: وعلى
1: محمد.
0: آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء الفرج.
1: الله يسعد صباحك يا
2: أخوي
1: أم بهاء.
2: محمد، يسعد صباحك.
1: هلا يا
2: صباح
1: سيدي،
2: الفوز،
1: صباح
2: صباح التفاؤل.
1: يا رب
2: إن شاء الله الفوز للأردن إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله الفوز للأردن إن
2: يا
1: شاء
2: رب
1: الله.
2: يا كريم يا الله،
1: أيوة
2: يا سميع يا عليم،
1: الله يا حي أحسن أدعي يا أخوان.
2: الفوز
1: ادعوا يا أخوان
2: من حليفنا يا الله،
1: يا رب
2: يا كريم يا رب
1: يا رب يا رب يا الله.
3: صباح الخير أستاذ عامر، الله يسعد صباحك.
1: صباحك يا سيدي.
3: بتوقع توقع قوي جدا للأردن، ولعب مميز، وهيكون أول منتخب بإذن الله تعالى يفوز فوز قوي كمان
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: 3-1 للأردن بإذن الله تعالى.
1: يا سلام.
4: صباح الخير أستاذ عامر، أنا أتحرك الآن من شيكاغو الزرقاء على سان فرانسيسكو عمان عشان أحضر المباراة. بالتوفيق للنشامة
1: يا رب
4: إن شاء الله. 2-1
1: يا رب يا رب.
4: الله
1: يا رب
4: يسعد الصباح
1: ويسعد صباحك. إي والله يسعد صباحك.
4: يعطيكم العافية وصباح الخير لكل المستمعين.
1: صباح الورد.
4: من موقعي طبعا كمحامي أردني بالعهد شغلي بالمحاكم والقوانين، لكن اليوم عندنا القضية مختلفة، قضية وطن وفرحة شعب. ورسالتي طبعا للنشامة، بحب أحكي لكم إنه إحنا معكم وفخورين فيكم ووجودكم
1: هالمحكمة. انت محترم والله، انك محترم.
4: رفع راس كل أردني
1: ان شاء الله.
4: العبوا
1: يا رب.
4: بروحكم المعهودة
1: يا رب.
4: استمتعوا وخلي ثقتكم بالله وأنفسكم كبيرة.
5: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد يا سيدي، الله يحييك يعافي عمرك.
5: صاحيين مباشرين ومش راضين ننام، نستنى مباراة النشامة إن شاء الله اليوم. كل التوفيق لهم. أخوك باسل قصة.
1: يا هلا أخوي باسل يا رب.
6: صباح
1: يا رب.
6: الخير إلى كل مستمعين عين.
1: ضيحي.
6: كلنا مع النشامة، وقولوا يا رب
1: يا رب دايما.
6: قولوا يا رب، قولوا يا رب نفرح سيدنا والشعب. أنا الفنان نجم السلمان.
1: حبيبنا يا نجم، والله أنك فنان.
7: يسعد صباحك يا أستاذ عامر الأرجوب، ويسعد صباح جميع متابعينك يا رب ومشاهدينك. احنا بنحب نقول بهذا اليوم ان شاء الله الفوز لنا، وان شاء الله غير نغني كلياتنا للاردن وكلياتنا نفرح للاردن استاذ عامر ان شاء الله. يعني هذا اليوم ما شاء الله اجواء جميله، اجواء حماسيه. احنا في لواء الكوره للامانه.
1: أيوة.
7: كل سياره وكل بيت وكل محل حط علم الاردن وكلياتنا.
1: يا رب يا رب يا رب
7: للمنتخب الاردني، وان شاء الله ربنا يفرح قلوبنا
1: ان شاء الله، غير ربنا يفرح قلوبنا ونجيب 3-0.
8: سوى المستمعين كلياتهم، سيدي احنا مع المنتخب اولا واخيرا، مع المنتخب
1: صحيح.
8: فاز او خسر يعني الشباب ما قصروا.
9: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
9: بالتوفيق لاخواننا وحبايبنا منتخب الاردن ان شاء الله ضد النمسا اليوم.
1: الله يحييك. الله يحييك.
9: التوفيق والفوز والثلاث نقاط ان شاء الله.
1: الله يحييك ان شاء الله يا الله.
4: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد يا سيدي.
4: صباح المستمعين والمشاهدين الجميلين.
1: الله يحييك.
4: وصباح الوطن الجميل. احنا اليوم صاحيين نشاط عشان نشجع المنتخب، واحنا ان شاء الله فازنا فالنا الفوز ان شاء الله.
10: صباح الخير استاذ عامر. الفكرة انه شعبنا لسه مواصل وبانتظار الساعة 7 بتوقيت عمان.
1: بدنا نفوز اليوم.
10: مشاهدة النشامة في اول مرة في المونديال.
1: باذن الله
10: كل الدعم للنشامة.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب.
11: صباحك اخوي عامر. طبعا كل تمنياتنا بالتوفيق للنشامة ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
11: فالنا الفوز والبيرك
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء واحد احد ان شاء واحد احد.
11: الهمة عالية ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اخواننا اللي بامريكا بالملعب الان، اذا حدا بالملعب بس يبعث لي.
12: اليوم كلياتنا واقفين ورا منتخبنا الوطني شو ما كانت النتيجة،
1: إن شاء الله فايزين.
12: دائما هم مصدر فخر واعتزاز إلنا، بذلوا جهد كبير ووصلوا لهون بعزيمتهم وإصرارهم، وإحنا فخورين فيهم شو ما كانت النتيجة. والفوز إن شاء الله من نصيبنا وحليفنا
1: إن شاء الله. يا رب
12: صباحكم جميعا.
1: يسعد صباحك يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب.
13: الحمد لله رب العالمين. المعنويات عالية والشباب جاهزين وعلى أتم الاستعداد، مواصلين امبارح ما حدا نام. ان شاء الله فالنا الفوز والتوفيق، وعلى الجهتين احنا فايزين مجرد تأهلنا الحمد لله رب العالمين لك كأس العالم. هذا انجاز وهذا فوز لحاله
1: ان شاء الله يا رب.
13: ولكن باذن الله باذن الله
1: يا
13: احنا
1: رب.
13: فايزين اليوم ان شاء الله غير الكل يروح دوامه حتى لو كان مواصل يروح دوامه مبسوط وفرحان للاردن. صباح الخير اخوي عامر. الحمد لله رب العالمين المعنويات عاليه والشباب جاهزين وعلى اتم الاستعداد مواصلين من امبارح ما حدا نام.
1: الله يقدركم يا رب. الله يقدركم. الله يقدركم
13: والتوفيق. وعلى الجهتين احنا فايزين مجرد تاهلنا الحمد لله رب العالمين لك كاس العالم. هذا انجاز وهذا فوز لحاله. ولكن باذن الله باذن الله احنا فايزين اليوم ان شاء الله غير الكل يروح دوامه حتى لو كان مواصل يروح دوامه مبسوط.
1: مش مشكله الدوام المهم نفوز. المهم نفوز اليوم مش مشكله الدوام. الدوام هذا بيروح وبيجي.
14: احنا يمكن امبارح من مناش وسرنا لوقت متاخر لكن كله بهون عشان النشامه. احنا اليوم ما بنتابع مباراه, احنا صراحه بنتابع حلم وفخر لبلدنا بلد الاردن. باذن الله نشوف منتخبنا راح يقدم مباراه تليق باسم الاردن
1: ان شاء الله.
14: ونفرح
1: يا رب.
14: جميعا بهذا الفوز حتى يعني لو عندنا دوام احنا كمان بعد المباراه راح نروح بكل حب ونشاط باذن الله تعالى نفوز يعني ونروح بكل حب ونشاط
1: ان شاء الله يا رب.
14: والله
1: يا
14: رب يوفق منتخبنا ويرفع راسنا وان شاء الله ان شاء مين. الله يعني النايمين يصحوا على اخبار حلوه يا رب
1: ان شاء الله. والله ما في حدا نايم اليوم.
15: محمد صباح الخير ان شاء الله يا رب
1: يا رب.
15: فوز مرتب مرتب ان شاء الله نفوز 3-1 3-0. بس يعني شوفوا لنا حل لميسي. ميسي اليوم كان يلعب بشكل ممتاز مع الجزائر. شوفوا لنا حل. جيبوا لي يا طعمي منسف.
1: ما عليك ما عليك
15: يدوخ قبل يلعب معنا.
1: ما عليك قبل الارجنتين نقعد نعمل الخطه باذن الله ومنشوف كيف بدنا نعمل باذن واحد احد. محمد المناصير كيف الوضع؟
16: هلا استاذ عامر. لا ان شاء الله ان شاء الله تمام
1: تمام. هاي اللعيبه بلش يفوتوا على الملعب.
16: بلش يفوتوا يعني ما ضلش اقل من 5 دقائق وتبلش المباراه
1: ان شاء الله يا رب.
16: ان شاء الله
1: احنا ان شاء الله راح اخونا معاويه طرمان راح يعلق على هذه المباراه لاخواننا اللي بالسيارات عشان يسمعوا المباراه بالصوت. ما بقدر اجيب لك نفس المعلق لانه حقوق, بس اخونا معاويه ان شاء الله ما بيقصر وان شاء الله هيك نسمع صوته بالسماء وجيب جول للمنتخب. شو ابو المنصير بنفوز
16: ان شاء الله؟ تقول ان شاء الله بنفوز.
1: ايوه
16: اهم شيء نحافظ على اول ثلث ساعه ما يتسجل فيها.
1: اذا ثلث ساعه كثير
16: يعني ثلث ساعه كويس. اذا حافظنا اول ثلث ساعه الامور بتكون تمام ان شاء الله.
1: طيب اليوم اليوم يعني المنتخبات العربيه منها تعادل ومنها خسر. اليوم هذا ضغط على اللاعبين بيكون ولا
16: لا؟ المفروض يكون حافز للاعبين
1: يا رب.
16: احنا شفنا السعوديه مصر المغرب مستوى كان قوي, مستوى جيد قدام منتخبات قويه, فهذا المفروض يكون حافز لنا
1: يا رب. يا رب قديش ضل على المباراه؟ 5 دقائق اقل
16: اقل من 5 دقائق.
1: ان شاء الله. هاي جاء الان دخلوا على الملعب وهاي العلم الأردني والحمد لله رب العالمين. شو الحكام من وين؟
16: طاقم الحكام نمساوي أتوقع.
1: كيف نمساوي؟ احنا نعم عنا مسيزا بعدين
16: طاقم الحكام إيطالي عفوا.
1: أبو طرب المناصير مش نايم من مبارح.
16: والله من مبارح
1: مواصلين.
16: موريتاني موريتاني موريتاني
1: ماشي زين. مشي لك يا أبو موريتاني ولا يهمك أبو المناصير. مشي لك يا معلش معلش مشي
16: والله من مبارح
1: مواصلين. مشي لك يا من مشي لك يا من مشي لك يا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يا الله يا الله يا الله يا الله تفرحنا. يا الله يا الله تفرح الشعب. يا الله يا الله اليوم ننبسط يا رب. وما ذلك على الله بعزيز. عنا منتخب محترم, عنا لعيبة ما شاء الله عنهم. والله إنه من الكبير للصغير بالأردن كله داعمهم, الكل واقف معهم. أنا متأكد إنه ولي العهد بالمباراة أولا واحدا
16: موجود بالمباراة,
1: موجود بالمباراة. الأمير علي كلهم موجودين بالمنتخب, كل هالشعب اليوم منزل على هالشارع الصبح والله العظيم تقول الساعة 10. يا رب يا رب لا تضيع لهم تعب. يا رب عليك التواكيل. يا الله يا الله راح استمر. واياك وين معاويه؟ خلوا معاويه يفوت يكمل مع الناس. يلا يا معاويه الله يسعد صباحك ابو المناصير.
16: صباح النور استاذ عامر.
1: ان شاء الله بشوفكم بعد المباراه باذن واحد احد باذن واحد احد. تفضل يا معاويه.

صباح الوطن الجميل وصباح الخير يا رمثة، صباح الخير يا إربد، صباح الخير يا مفرق ويا جرش ويا عجلون ويا الزرقة ويا السلط ويا محل عمان، ونشرب من مادبة مية الهيدان، نمر بالكرك والطفيلة والعقبة ومعان، صباحكم عسل ومساء الخير يا نشامة، من أرض أمريكا، من أرض الأحلام، الأردن عبارة عن موقع للتاريخ، ارفعوا رأسكم بالعلالي وقولوا يا نشامة نحن أبناء الأردن، نحن أبناء بالحسين، قادمين من الأردن، من جوردن إذا ما تعرفوش كلمة الأردن، هي على الأردن وعاصمة السبع جبال، هي عمان، يا عمان محلاكي، الطاقم الحكم مع هناك دحام بدا، الحكم الموريتاني الذي يقود هذا اللقاء على ملعب ليفيلي سانتا كرالا هناك في سان فرانسيسكو، المباراة القمة تجمع المنتخب النشام الأردني الذي يحمل طموح 11 مليون متفرج ويحمل طموح بلاد الشام كما وصاهم السيد أمير علي وقال أنتم لبنان، أنتم فلسطين، أنتم سوريا، أنتم بلاد الشام، مثلوه باستحقاق، قودوا المباراة كما تشاءون، العبوا كما تحلمون، أنتم اليوم أمام فرجة، أمام جماهير، أمام العالم، بل الكوكب والكرة الأرضية بأكمله يشاهد مباراة النشامة أمام المنتخب النمساوي. اليوم السلامي الاختبار الحقيقي، اليوم السلامي أمام اختبار كبير جدا. ديفيد ألابا، يا ديفيد ألابا يا ابن المرنجي، المنتخب النشامة يزينه الحارس بالأصفر يا زيد أبو ليلى كما يزين القلوب إن شاء الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الذي يلعب اليوم مباراة مهمة جدا بتشكيلة ليست غريبة على المنتخب الأردني ولكن غريبة على المنتخب النمساوي الذي يدخل المباراة بثلاث قلوب دفاع ثم يصعد في السبعة إلى الأمام، اثنين ظهير أيمن ظهير أيسر، ويلعب في وسط الملعب المنتخب الأردني كمهاجم في التسعين دقيقة القادمة. من مصر الحبيبة ومن البرازيل هناك من يحضر في طاقم الحكام بالنسبة لحكام الفار، علي علوان بالمقدمة، نعود لعلي يزيد أبو ليلى رقم واحد 23، حداد حسين نصيب عبد الله هناك خمسة، يزن العرب أبو النادي أبو الطه 20، الفخوري رقم 11، 8 الروابدة، 21 الرجدان، التعمري 10، رأس حربة علي علوان بهذه الأمسية. منتخب النمساوي شلقلر هناك يلعب، بيستش يلعب، ليبرتي ولابا، لابا لاعب الريال ولاعب أصول ألمانية كما نعلم، ودرج وحاصل على 54 لقب في مسيرته الرياضية. هناك موني وشلاجة رقم 4، سوليد رقم هناك 26، ليمار وسبيتزر هناك رقم 9، وشمير وكلاد زيزيتش وهذا اللاعب الذي الأصعب بالنسبة للمنتخب النمساوي والأقوى. يا تعمري على الشاشة محلاك وبالملعب مروقك يا ولدي نشمي لعيب أنت. سيكون موعد المباراة القادمة أمام المنتخب الجزائري ثم سنلعب أمام المنتخب الأرجنتيني الذي استطاع بالفوز على المنتخب الجزائري 3-0، انتهت قبل قليل هارد لك للمنتخب العربي الشقيق الجزائري هذه المباراة، لكن رأينا وبقوة رأينا المنتخب الجزائري في أول 20 دقيقة كان يمسك كرة كان يدخل، لكن خلينا من هذه ونعود إلى الأجواء النشام الأردن في 90 دقيقة قادمة مع الحكم الموريتاني، الحكم الغالي الموريتاني. أجواء جميلة من عبر عين FM، عين لها حركتين، حركة بتسمعك وحركة بتشوفك، هي عين FM على 98.3. تابعونا دائما وأبدا كل جديد
مع طاقم فريق عين فهم. ينطلق اللقاء وتنطلق المنافسة الأردنية في أول دقيقة بالعشرين ثانية في تاريخ النشامة في مونديال أمريكا 26. إن شاء الله نشوفكم 30 ونشوفكم الدوري 32. إتكارة لا هي حب لبلدي، هي عشق للكرة الأردنية. نتمنى في 34 في موقعة السعودية هل سنراكم هناك؟ يعود المنتخب النمساوي يريد أن يستحوذ على الكرة. هل السلامي أعطى الإفادة وكانت بالإعادة بعد مباراتي كولومبيا وسويسرا؟ هنا كنا نتمنى منتخب الأردن يخطأ، اخطأ معلش، اغلط وقت انك تغلط متى في الوديات، اغلط الوديات لتعلم في الرسميات. هذا عالم كرة القدم يطرونا، هذا عالم كرة القدم يا احمد، هذه هي هي هي القصة. 15 الان ينطلق لتنفيذ الكرة. شلاجر هذا اللاعب كبير، هذا اللاعب موهوب، لاعب صاحب الضربات الطويلة على مرمى الأردن. أبو ليلى، أبو ليلى أول تصدي، أبو ليلى أول تصدي لأبو ليلى. ينطلق الآن كرة مرتدة الآن، هي الكرة ممتازة. التعمري، التعمري معلش عمالك، عمالك أنت بتحفظهم منيح، أنت عارفهم مليح، أنت بتوثق الكرة منيح، ممتازة الكرة عرضية. هي هي الكرة النشامة، أول كرة، أول كرة خطيرة. إحسان حداد من الجهة اليمنى على الطاير. صباحكم فل يا أردن، صباحك خير يا عمان. الله على كورة والأحلى، الرجدان حاول فيها وهناك إحسان حداد انطلق فيها، وزع كورة والأحلى، ممتازة، بداية موفقة، بداية جميلة، بداية جميلة يا كابتن هيثم، كابتن يا كابتن، بداية موفقة للمنتخب النشامة. الكرة في وسط الملعب للمنتخب النمساوي من الجهة اليسرى، تعود الكرة للدفاعات النمساوية. موني موني يا موني، موني يا موني يا موني، ممتازين الشباب، ممتازين، روح موجودة، ثقة موجودة، الحمد لله. كنت أتخوف من أول دقيقة لأن المنتخب النمساوي معروف في أول 20 ثانية يهجم، في أول ثواني في تاريخه في اليورو على الأربعاء بال 2024 سجل ضد المنتخب البولندي في أول 7 دقائق. هذه كانت خصومات المنتخب النمساوي، لكن المنتخب الأردني إن شاء الله يجيبها ويجيبها يجيبها. الكرة للتاريخ والتاريخ يكتب نفسه يا النشامة. ينطلق الكرة الآن، الحارس أقرب للكرة، اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه، ممتاز. كار هناك شلاجر آخر، شلاجر آخر يريد أن يلعب مع المنتخب النمساوي. اثنين شلاجر في المنتخب النمساوي، شلاجر الذي يلعب كوسط، وهناك شلاجر حارس المرمى للمنتخب النمساوي. كرة تعود للمنتخب النمساوي، أن نمسا تريد أن تبحث عن هدف أول، لكن منتخب النشامة يسكر مليح، يسكر مليح، ما شاء الله تبارك الله، ما نضربكاش بالعين، ما نحسكاش إن شاء الله. سكر مليح، سكر مليح يا ولد، قاتل يا ولد ناجي، حلمه 11 مليون، بل حلمه 11، بل بلاد الشام كما قلنا، بل بحلم العرب كما عملتها المغرب أمام البرازيل في نقطة مهمة جدا مع السامبا. هدي على اللعب، هدي مسك لعب، هدي روض لعب. ديفيد ألاب خطير، ديفيد ألاب 8 خطير، لعب الريال يمشي الآن. هذه الكرة منتخب النمساوي، مسكر مليح منتخب الأردني على الطريقة الإيطالية، ممتاز الدفاع، ممتاز يا زن العرب. يعود الكرة للتعمري، التعمري يروض كرة ممتاز على 2، يخرج من 2، الله يا تعمري، عود عود عود للتاريخ، عود للتاريخ. ما نريدش نغلط يا مكاكن في أماكن حساسة، ما نريدش نغلط في أماكن، نعطيهم كرة ممتازة، الكرة للمنتخب الأردني، لكن تعال المنتخب النمساوي. الكرة تعود الآن للمنتخب النمساوي عند اللاعب رقم 5 لمنتخب النمسا، بوزيدتش، بوزيدتش يخسر كرة، تعود لمنتخب النشامة، ممتاز. يا حكم، يا حكم، وش عملت يا حكم؟ علي علوان هو اخطأ، ولكن هناك إذا كان في فار سنعود هناك للفار. لا ما فيش ما فيش ما فيش. الحلو في الموضوع في الاستديو مع كبير محللي الأردن، يعني هنا نلتقي ونبدأ، نريد أن نتكلم
في لحظات على منتخب النشامة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم مع مباراة منتخب العماني بثلاثة صفر هاتريك العلوان، ولكن اليوم ميسي سجل الثلاثية بالسن الأربعين، بسن الأربعين يا ميسي. تعود الكرة الآن، يستلم كرة، ترجع بوطها، يستلم كرة، يرجع يروض كرة ممتاز، حلو، خرج الكرة، خرج الكرة ممتاز، يخرجوها بيمان، ما يخرجوهاش بتشتيت، يخرجوها للاعبين ممتاز. خلك في ملعبك، نعتمد على اسماء موجودة مع المنتخب الأردني، وهناك المنتخب النمساوي قاد خمس مباريات قبل مباريات منتخب الأردن، هذه قاد خمس مباريات. قبرص فازت النمسا 1، البوسنة والهرسك فازت 2-1، وفازت على قبرص أيضا بالعودة. رومانيا استطاعت أن تكسب المنتخب النمساوي 1-0 في ذيك المباريات. أكثر هدفين في مشوار التصفيات ميكائيل. تعود الكرة منتخب النمساوي من جهة اليمنى، لكن عود يضغط اللاعبين المنتخب الأردني في ملعبهم في أول ست دقائق. وهناك فليب نهاريت، هناك كارسوت الذي حصل على هدفين أيضا في تصفيات المؤهلة كأس العالم. كرة منتخب النمساوي شالة بعيدة، عدي امشي، عدي، عدت يا حكم، عدت وعد الخبر معها. ماذا يقول الحكم؟ ضربة مرمى، قرار سليم من حكم المباريات. الرقم 16 من منتخب النمساوي موني يا موني، تلعب شو عصابنا يا موني. أعلى لاعب تصنيف المنتخب النمساوي كورشوف مارسيل هناك ب 7.9. منتخب النمساوي خطيرة، يخرج كورة، الدفاع خرج كورة، خرج، هي اللمسة ممتاز. لماذا تلعبون داخل المنطقة؟ ماذا يقول الحكم؟ لمسة يد على منتخب النمساوي. الموريتاني يقود المباراة بقوة، باتزان، بإبداع، بقرارات حاسمة. لمسة يد وقرار سليم، قرار سليم عن المنتخب النمساوي، عن اللاعب رقم 20 ليمار. اختير ليمار. خلي بالكم شباب، خلي بالكم، ديروا بالكم من مباراة، ديروا بالكم من نقطة وثلاثة. لماذا نحلم بنقطة؟ لماذا نصغر بأحلامنا؟ لماذا لا نكبر بأحلامنا؟ هي الكرة، هي كأنه شايفة تعمر قدام، عامل الكرة الآن، يلا تعمر، يلا يا تعمر. الأنانية غير مطلوبة في مباريات مهمة جدا، لكن نتمنى أن نتمكن من تسجيل أهداف الشوط الأول. تعود الكرة الآن، ممتاز، يلمع كرة، يلم كرة ديارة، يعطي كرة لعلي علوان، علي علوان يرجع كرة بطاها، أبو طه يسلم كرة من جديد عند الروابدة الذي وصل كرة لمن؟ ليزن العرب، وصل كرة ديارة، ديارة لعب كرة لحسين حداد، أمامية حداد، ولكن رمي التماس للمنتخب النشامة، منتخب الوطني. سان فرانسيسكو التي تضم هذه المباريات، سانتا كارال الذي يضم هذا الملعب بالتحديد، ملعب لي فيه هذا الملعب، وهذا المدرب الخطير الذي لا يرعب أحد من النشامة بإذن الله. تعود الكرة الآن للمنتخب النمساوي لمنتخب النشامة، منتخب النشامة ركز كرة بمليح، تسديدة، ولكن بحضن حارس المرمى. ممتاز يا موسى، حاول يا موسى، حاول من جد وجد يا موسى، والعبر بالخواتيم يا ابن التعمري. النمسا دخلت عالم كرة القدم بالنسبة للاتحاد الفيفا، انشئ الاتحاد كرة طويلة بالأمان عند أبو ليلى، بالأمان عند أبو ليلى. الاتحاد في عام 1904 دخلت النمسا في عالم كرة القدم، في عام 1905 دخلت في الاتحاد العالمي للفيفا، شاركت في أمم أوروبا، في الأمم الأوروبية أو التصنيف الحالي للمنتخب، التصنيف الحالي 14 و24 للمنتخب النمساوي، وهناك في 11 يونيو عام 2026، وأعلى تصنيف كان 10 في العام 2015، ولم تحصل على بطولات المنتخب، ولم يحصل على بطولات المنتخب النمسا. وفي عام
وشارك في مربى في أربع مناسبات، أولا في عام 2008 2016 2020 2024، وكان أفضل إنجازاته في ذاك العام في عام 2024. كرة تعود الآن من ربع النهائي، خرج تعود لمنتخب النمساوي. موني موني يا موني يا موني يا متعبني يا موني، ترجع الكرة الآن للمنتخب. بوزيتش بوزيتش بوزيتش الآن ترجع الكرة منتخب النمسا الآن، هي الكرة طويلة، يزيد يزيد خرج، يزيد خرج بالرأس، الدفاع خرج كرة ممتاز ممتاز جدا. الكرة الآن هذه كرة تسديدة ولكن بلا عنوان يا لابا، لست أمام أتلتيك ولست أمام قاديش ولست أمام ختافي ولا فالنسيا، أنت أمام النشامة بإذن الله. هذا ديفيد ألابا يلعب كرة الآن من جهة اليسرى للمنتخب النمساوي. منتخب النمساوي ليس بالسال فلاد سريريش، هذا هو اللاعب الذي قلت دير بالكم منه، خلي بالكم ممتاز الدفاع، ممتاز التكتل الدفاعي على اللاعبين على الخصم في مباريات مهمة جدا هي الافتتاحية. يا موريتاني يا موريتاني فيها خطأ، ضربة ركنية تعال المنتخب النمسا. يزن العرب مرمى، نعم مرمى، قلت كموريتاني أنا شوفها مرمى، هناك كان في يعني شيء لكن لا يوجد شيء خطأ، لكن هناك راية راية تسلل حاضر على المنتخب النمساوي. تسلل لمنتخب النشامة، فريدر رقم 23 يشارك مع منتخب النمساوي. تعود الكرة الآن، هي الكرة لعلي علوان، علي علوان أعطيني الألوان، أبو طه يسدد كرة ولكن الدفاع خرج كرة، هجمة بهجمة، هكذا نعلم المنتخب وهذا كان نعرف الظروف، نحن نتحمل جميع الظروف، ففي بلدنا هنا شتاء قارس وصيف حار وربيع هادئ وخريف جميل، ففي أربعة فصول نتشكل، في أربعة مواسم نخطط، في أربعة مواسم نتعايش، فكيف لا نتعايش مع كل الظروف؟ النشامة النشامة، الله عليكم يا النشامة. ترجع الكرة الآن لمنتخب النمسا، منتخب النمساوي، ترجع الكرة الآن لموني. موني ليس أخطر اللاعبين أزكتيتش، ترجع الكرة الآن، ديفيد ألابا حير من أمره عبر إذاعة عين، عين الكل، عين الوطن، عين التي تجمع ولا تفرق، وخطأ من الموريتاني للمنتخب النشامة. الفخور عودة يحصل على الخطأ، خبرة أنا بالنسبة لي عودة لعب فترة في الدوري المصري جعله يحتك ويصطدم بلاعبين أجسام قوية جدا، وهذا هو يجعله اليوم أفضل حال من آسيا وكأس العرب إن شاء الله. عبر عين فم، عين اللي تجمع ما تفرقش، على 98.3 نحييكم بالصوت السورة، نحييكم بتطبيقنا، تابعونا دائما بأحلى برامجنا أجمل فقراتنا في كل اللحظات، العين التي ترى وتسمع. ترجع الكرة الآن للمنتخب النمساوي، ترجع الكرة بوزيتش ولكن يوصل كرة لينيارت، لينارت هذا اللاعب لألابا، ألابا يلعب كورة ليمار، ليمار ينطلق ولكن ترجع الكورة سادريتش، هادو سادريتش بعيد الرأس خطيرة، منتخب المردني خرج كورة ديارة، خرج كورة ديارة من قلب الحوت، من كرش الحوت يخرج كورة. يلا يا نشام، 14 ربع ساعة لعب صفار، هجمت لها أكثر من أربع هجمات لمنتخب النشامة في ربع ساعة، شيء يمتاز فيه المنتخب الأردني. ترجع كرة منتخب النمساوي، نمساوي الآن، التعمر يضغط مليح، يضغط مليح التعمر بذكريات آسيا، بذكريات آسيا يضغط، ممتاز التعمري، ممتاز ممتاز، هذه اللياقة اللي نريدها. منتخب الجزائري فقد المباراة بعد أقل من نصف ساعة،
سجل في مرمى هدف الأرجنتين قالتوا يا بابا، ولكن هذه النشامة ينطلق بابا يا بابا، بابا يا بابا يقول ها يقول لو تسجل النشامة، لو يسجلوا النشامة 11 مليون سيقفزون عن الأرض، 11 مليون سيعاندون الجاذبية. هذه كلمات وهذه عبارات وهذه شعارات عن الله المعلق على مباريات مهمة لبلده، عن الله على منتصف بطولة والنهائي بطولة. الكرة تعود الى المنتخب النمساوي، كرة في وسط ملعب منتخب النشامة، ترجع الكرة موني شلاغر، ترجع للوسط والدفاع يريد ان يكتل على المنتخب سيولاد سيولود سيولود، ولكن بالراس ويخرج الدفاع، خرجت الكرة خطيرة كانت المنتخب النمساوي، لكن ابو النادي ممتاز ممتاز ممتاز، كانت خطيرة من اللاعب رقم 14 من منتخب النمساوي. هناك أصوات توجع القلب وأصوات تحنن القلب وأصوات لا يريدها الصعب. كالاديزيتش ثبتوا مليح ثبتوا مليح ثبتوا يا زن العرب، ممتاز يا زن العرب، ممتاز الفكرة، ولكن وين وين الفكرة وين؟ وخطأ موجود للتعمري، خطأ موجود، والحكم الموريتاني يعطي الصافرة، نعم شد ومسك اليد، يعني خطأ وفاول لابن المنتخب النشامة. الكرة منتخب الأردن، منتخب الأردن، منتخب الأردن، تسديدة ولا أحلى، ممتاز يا عودة، الله هددوا هددوا، نعم مثل هذا الريد، مثل هذا الريد الفاخوري سدد كرة والحارس خرجها من قلب الحوت، حتى الحارس قلب على ظهره، ممتاز جدا يا فاخوري. هات الركنيات، هات الركنية، كثر لي منها، كثر لي من الركنيات، كثر لي منها النشامة، أنتم الأفضل، أنتم الأروع، أنتم كما قلنا لكم لا تخسروا وديات حتى تفاجئونا بالرسميات. هيا الكورة، هيا الكورة لعود الفخوري، ركنية للنشامة، الرجلان وابو النادي يراقبون، وكرة للفخوري للمتعة الكورة. شوف عملية هجوم الفريق النمساوي، شوف عملية انقضاء فريق النمساوي، ولكن جاب كورة، جاب كورة المنتخب النمساوي. هيا ها خطيرة ستكون لي إن شاء الله، ارجع ارجع ارجع ارجع ابو النادي، ارجع ارجع، وبعيد عليك الحمد لله، بعيد عليك بالأحلام، إن شاء الله ما تشوفهاش في مرمانة بإذن الله. ها يا شميت، ها يا شميت، ها يا شميت، تريد أن تباغت المنتخب، لكن بو النادي موجود، يزيد حاضر والرفاق حاضرون، احنا علينا نشجع وانتو عليكم تجيب الجول. يلا يا سلامي، الكرة تعود لمنتخب النمسا، لينهارت، لينهارت يلعب كرة أمامية، اطلع يزيد، ممتاز يزيد، ثبت كرة، يثبت كرة أبو ليلى. مباراة ليست بالقليلة على المنتخب النشامة، وليست صعبة على ابناء أرض الأردن، ليست إن شاء الله صعبة بإذن الله. هيا شوية تركيز، احتفاظ باللياقة، احتفاظ بالريتم، احتفاظ بالأغلاق بالمسافات بين اللاعبين. منتخب النمساوي يخرج عن عن عن أداؤه في المباراة كبداية المباراة شيئا فشيئا، ولكن هناك ماذا يقول الحكم؟ لا شيء، خطيرة، تسلل حاضر، نعم تسلل حاضر، الحمد لله اللاعبين صحصحين وعارفين التسلل، يعني عاملين، يعني متدربين، يعني متدربين من شوف شوف شوف كيف رجعت اللاعب، ممتاز، تسلل حاضر على المنتخب النمساوي. منتخب النمساوي ترجع الكرة الآن، الدفاع يخرج كرة يا زن العرب، يخرج كرة بامتياز، الله حي النشامة، الله حي الجماهير الأردنية الذاهبة إلى هناك، الذاهبين إلى هناك، نحن نذهب ونسافر بكل كرامة وحب
لنعشق منتخبنا الأردني. شكراً للجالية الأردنية والعربية التي ساند منتخبنا في أمريكا وهناك، كل مسؤول كل رياضي. شكراً للبحثات الإعلامية من الأردن التي خرجت لتناشد وتساند المنتخب الأردني. ترجع منتخب النمساوي 3-3 4-3. ارجع غط مليح، هي الكرة تعود الآن، التسديدة تأتي، الاختبار الأول، أولى الأهداف للمنتخب النمساوي، الاختبار الأول الحقيقي ليزيد، هدف أول للمنتخب النمساوي. شميد يسجل هدف في الزاوية 90. معلش، ليست نهاية المباراة ولا نهاية الأحلام ولا نهاية كأس العالم، نحن نبحث عن أداء مشرف، نبحث عن فوز إن شاء الله. المباراة ما فيهاش 90 دقيقة، ما تقول ليش واحد صفر. شوف لاعبين مسكرين، شوف كيف فات وحط كورة بالتسعين. أتوقعها صعبة الأمانة على يزيد، صعبة كابتن. يعني إذا بدنا نحط اللوم لهذا الخطأ كرياضيين على الدفاع. الارتكاز الكابتن دائما يقول لي دائما شوف يعني يلا يا عودة. معلش قادرين بالعودة. هات تعمر ينتفض. يلا يا شباب ركنية. رالف قصة، مدرب منتخب النمسا، دربه من عام مستقر معه من عام 2022، 4 أعوام وهو مستقر مع المنتخب النمساوي. 1-0 منتخب نمسا، لكن عودة ما زالت قريبة. القائم العارضة تمنع النشامة من هدف محقق. مش ممكن، مش معقول، رأسية ولا أحلى، رأسية باغتة الحارس، لم يستطع أن يفعل شيء. يلا نشامة، قادرين نصل الملعب، قادرين نصل المرمى، قادرين نصل الحارس، قادرين نصل العوارض والقوائم، إذا نستطيع أن نسجل وليست صعبة. نعود إن شاء الله. يلا يا زيد مخرج، نعطيني إياه في العرض بطيء، باغته بطريقة مخيفة جدا. اللعب في منطقتنا خطر يا شباب، لأنه منتخب النمساوي معروف بالانقضاض على ملعب ومرمى الفريق الخصم. هذا المدرب ديلفيد رانغنيك، هذا المدرب هو من أصول ألمانية وأيضا درب شتوتغارت وشالكا ون يونايتد والمنتخب النمسا والعديد من الأندية وأيضا المنتخبات. لكن المنتخب الأردني قادر بالعودة، ما زال وصل الشباب لمنطقة الجزاء، وصل الشباب إلى العارضة والقائم، يستطيع أن يعود المنتخب الأردني ويسجل أهداف في الدقائق القادمة بإذن الله تعالى.

منتخب شرف كورة هذه اللحظة، لعب حتى الدقيقة 25 في أداء رائع جدا، والطراونة يقول لي راجعين إن شاء الله، راجعين في الدقائق القادمة. وماركو أنونيتوفيتش أكثر لاعب شارك مع المنتخب النمساوي 132 مباراة، وهناك ماركو أيضا هداف في 47 هدف للمنتخب النمساوي، كما قلنا 24 تصنيف في 11 يونيو في هذا العام المنتخب النمساوي، 63 المنتخب الأردني، وأعلى تصنيف هو 10 على في نوفمبر عام 2015، وأقل تصنيف في عام يوليو 2008 في المرتبة 105. نشوف المنتخب من عام 2008 ل 2015 سبع سنوات استطاع أن ينتقل من مرتبة 105 إلى مرتبة 10 عالميا، إنجاز المنتخب النمساوي. يعني البطولة افتقدت المنتخب الإيطالي، افتقدت المنتخب الأزوري، افتقدت أيام وذكريات جورج كليني، ذكريات بيرلو وديربيرو. هذه الكره رمية التماس الطويلة للمنتخب النمساوي، الطويلة للمنتخب النمساوي. ينهارت يلعب كرة دفاع، يخرج كرة مليح، يخرج كرة مليح. معلش معلش يا شباب، كرة طويلة زيادة، لكن إن شاء الله سنعود في أجواء المباريات ونعود ونسجل بإذن الله. أول مشاركات المنتخب النمساوي من عام 1904 من تأسيسه، أول مشاركة له كأس العالم في 98، يعني نقول 94 سنة حتى استطاع المنتخب النمساوي أن يشارك في كأس العالم. احنا 40 سنة حتى اشتركنا، و40 سنة من هدف احمد راضي، حتى هدف محال اللاعب ايمن حسين ضد المنتخب المنتخب العراقي الذي واجه منتخب النرويج ولعب امام بوليفيا. 40 سنة بين هدف هذا وذاك. يلا يا تعمري، التركيز من الشباب الآن، العودة للمنتخب النمساوي. وضع كرة، خلى كرة لموني، ولكن الدفاع خرج كرة، ترجع الكرة لموني، موني ولابا هاتسكلويتش يلعبون عند يا موسى قريبة كانت، كاد أن يخطف موسى. ترجع الكرة الآن لمنتخب النمساوي، منتخب النمسا يبحث عن 3 نقاط أمام الأردن، والأردن تبحث لتعادل الأرجنتين بعد فوزي على المنتخب الجزائري ب3 أهداف للكبيرة هم على صغري، الذي قلنا فيه هو كبيرهم على صغر بلغة الغناء هو الموال، وبلغة الشعر هو القافية، وبلغة القانون هو مجرم، هو ميسي ميسي ميسي ميسي. ترجع الكرة لمنتخب النمسا، ترجع الكرة وسط ميدان ملعب منتخب النشامة، منتخب الأردن يريد يسكر مليح، ولكن الدفاع خرج كرة. ما زالت المنتخب النمساوي منتخب خطير، منتخب ليس بالهين. ترجع الكرة الآن، اليوم الأردن تلعب أول نصف ساعة في تاريخها في كرة القدم العالمية في كأس العالم، كرة تعود لضربة مرمى للمنتخب النشامي. الهدف الذي سجل في مرمى يزيد كان في التسعين.

90. شميت ترجع الكره منتخب الاردني. الاردني الان السرعه والفوارق ان شاء الله تتضع في الدقائق القادمه لمنتخب النشامه. يلا يا نشامه هاتوا يا ابطال تلعب الكره ممتازه. يرجع كره مليح يسكر ممتاز. ما زالت الكره العب كره روح لعيب لعيب يا ولد. ترجع لابو طه يوصل الكره ابو طه. ترجع من ابو طه الى الدفاع الى يزن العرب صمام الامان باذن الله. ترجع ابو النادي العب كره ابو النادي الى علي علوان. علي علوان لاعب الى لاعب علي ممتاز. علي الاحمر علي ممتاز. علي لعيب علي لعيب يا علي لعيب. ترجع الكره ممتاز. خرج كره حسان. احسان هات لك واحده عرضيه من لعبات ذكريات الماضي وايام زمان. اعطيني واحده. الدفاع خرج كره يخرج كره الدفاع النمسا. وما زالت منتخب النشامه زالت عند ابو طه. ثقة كبير فيك ابو طه في البطولة وثقة في النشامة كبيرة في البطولة. يلا فرحونا بهدف التعادل فرحونا بالعودة. ممتازة البينية ممتازة البينية. على بينية على بينية. خسر كورة موسى التعمري في اللقطة الماضية. ترجع منتخب نمسا. حذاري من كورتر تاك. حذاري من مرتدات. يزن العرب يزن العرب يزن العرب يزن العرب. ولكن هناك الى الدفاع خرج كورة يخرج كرة الدفاع. خطير اللعب ليمار 20 كان ليمار. ترجع منتخب النشامه

ليمار لعب المنتخب النمساوي خطير على المنتخب الأردني. الدفاع خرج كورة، عودة موفقة من يزن العرب، عودة موفقة من يزن العرب. على دقائق صعبة في دقيقتين الماضيات. عشرين ليمار، ليمار يلعب في صفوف نادي بايرن ميونخ. ترجع كرة لديارة، يبلغ من العمر تقريبا في وصول للعام 30 ليمار. لعب على لاعب يا ابو طه، هد عليه يا ابو طه، ممتاز ابو طه، حذاري من السرعات الانقضاض على الكره، على حامل الكره. منتخب النمسا اصبح مكشوف للعالم في طريقه لعبه. دال المدرب من مواليد 29 يونيو 58، الكرة تعود لمنتخب النشامة، هيا الكرة، التعادل، التعادل، عارضوها مرتين وضربوها ركلتين، ولكن الكرة مش ممكن، مش ممكن، مش معقول. الله، هدف التعادل كان في عيني، كان في عيني. الكرة يا رجدان، ماذا يفعل المدافع النمساوي؟ مش ممكن، لقطة باتت واضحة أن العودة قريبة بإذن الله. هل سيعود إلى الفار؟ ماذا يقول الحكم؟ هل هناك فار؟ لا، يبدو أنها سليمة، يبدو أنها سليمة، لكن كرة كانت ممتازة في اللقطة الأولى، سدد في الثانية، في الثانية، في الثانية، في الثانية، في الظهر، ثانية في ظهره، الثانية في ظهره من الخلف، لكن لم تصدم بيده. منتخب النمساوي في العام 34 حصل على المركز الرابع في مونديال كأس العالم، وفي مونديال 36 حصل على 54 حصل على المركز الثالث، انسحب في العام 36، والمثل يضحك في هذه الكرات، لأن المنتخب النمساوي فريقه، لأنه فريقه دخل مع المنتخب الألماني يريد أن يلعب مع المنتخب الألماني. ترجع الكرة الآن لمنتخب النشامة، تعود عند العرب، عند العرب. 35 دقيقة لعب عبر إذاعة عين، إذاعة الجميع، إذاعتكم، وهي منبركم الحر دائما وأبدا، منكم وإليكم، عين هي الوحيدة التي تسمع وترى في نفس الأوان. 98.3 معكم عبر المايك محدثكم أخوكم معاوية الطرمان. الآن الكرة تعود يا أبو طه، ترجع يا أبو طه، ممتاز، يوصل الكرة، يحول الكرة من اليسار اليمين، إحسان حداد، والكو الكنترول خرجت من إحسان. العزايز ينظر، أبو حشيش يراقب، والمدرب يشجع السلامي. 1-0 ليست نهاية المباراة يا النشامة، ليست نهاية المباراة يا النشامة. ده حامدة الحكم الموريتاني، إلى الآن قراراته شبه 90% سليمة، والمدرب الأردني المخاد مع طاقم النشامة الذي دار مباراة إسبانيا أمام رأس الأخضر، والتي فوجئ المنتخب الإسباني بصلابة وجمادة المدافعين رأس الأخضر. أول مشارك رأس الأخضر يتعادل مع مرشح، أهم مرشح هذه البطولة، إن شاء الله كمان نقدر نفوز، منتخب أردن كمشارك أول فريق. يخسر كرات كثيرة المنتخب النشامة في وسط الميدان، ولكن خرجت الكرة رمي التماس للنشامة.
تعود الكرة الآن لمنتخب النمساوي يخسر كرة رمية تماس المنتخب النشامة. شلاجر شلاجر شلاجر ترجع الكرة الآن. يزيد حذاري يزيد الدفاع خرج كرة يكسب ضربة مرمى. قلنا لكم نوهنا عليكم حتى في التحليل في الأردن باستوديوهاتنا في الأردنية قالوا لكم انقضاض المنتخب النمساوي على حامل الكرة في منطقتك سيكون قوي جدا إذا منتخب النمساوي يلعب الآن بأربعة في قلب الهجوم. ترجع الكرة الآن. للمنتخب النشامة. ما زالت المنتخب النمساوي من جديد. المنتخب الأردني أصبح ينقض على المنتخب النمساوي. هذه الخطة السلامي. ترجع الكرة منتخب النمساوي. الكرة للنشامة. العودة من العرب. العرب يا عرب. يا ممتاز يا لعيب. يا ولد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لو كملت خطة والحتوتة كانت هناك رواية. حذاري مولي وحذاري من لاعبين منتخب النمساوي.

أجواء جميلة جدا في ليفلي، في سانتا كارلو وسان فرانشيسكو. الكرة تعود لديفيد ألابا. ألابا يلعب كرة طويلة أمامية والدفاع خرج كرة. خطأ موجود للمنتخب الأردني. غياز العرب الحاضر في هذه المباراة بقوة. غياز العرب يريد أن ينفذ كرة. كرة أمامية للنشامة، 3-3 النشامة قادرين، وخطأ موجود للمنتخب الأردني. ترجع الكرة للنشامة. دقيقة 42 عبر عين اف ام 98.3. نحييكم بالأجواء الجميلة للنشامة في المونديال، في أولى المباريات، في أولى اللحظات للمنتخب الأردني. الآن يبحثون عن التعادل، والكرة أمامية بالرأس يخرجها يكسب كرة، ولكن ركنية تحضر منتخب النشامة. هي الركنية. أبو النادي وهناك أبو طه. أبو طه وأبو النادي وعلي علوان يتابع. الكرة الزاحمة الأرضية وما زالت الكرة عند أبو طه. أبو طه أبو طه يا أبو طه، هات يا أبو طه. أبو طايا يبحث عن مسافة، يبحث عن مسافة، لأن يقول أنا أدخل أدخل أدخل، معلش أدخل أدخل في اللقطة الماضية. قريب جدا المنتخب الأردني من التسجيل. أكثر من 8 فرص في شوط أول كانت النشامة، واحدة في العارضة، واثنين صد الحارس، ثنتين صد الدفاع، وثنتين خرجوها من قلب الحوت. لمتى سأصبر على 45 دقيقة أخرى؟ اللهم عنا ولا تعن علينا. الموريتاني دحان بدا، الموريتاني الحكم يعطي الصفر للمنتخب النشامة. خطأ موجود الفخوري، خطأ على اللاعب رقم 5 بوزاديتش. هذا اللاعب خطير في الدفاع، لكنه شرس، تستطيع أن تكسب منه ركلة جزاء في الشوط الثاني. الشوط الثاني يسمى شوط المدربين، شوط المدربين وشوط المحللين وشوط المتابعين وشوط الإعلاميين وشوط الكتاب والنقاد ويا كاتب التاريخ. هل صفحة الشوط الأول لن تغلق إلا بنهاية للأردنيين؟ هيا الكرة الآن، هيا الكرة الآن، النشامة الكرة باليد، ممتازة محاولات، سدد، معلش حاول، ظلك شوت، ممتاز المنتخب الأردني. 44 دقيقة لعب، دقيقة على نهاية فصل الأول، ليس بالدمار وليست بنهاية الأحلام وليس بنهاية المشوار ولا فقدان للآمال. 1-0 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. هذا يعني أن المنتخب النمساوي ما استطاعش أن يضغط المنتخب الأردني في 44 دقيقة، ما استطاعش مباراة متكافئة، بل أجزم أن الأخطر في المباراة كان المنتخب الأردني. الفرص المتاحة للمنتخب النمساوي 3 إلى 5 فرص، ولكن المنتخب الأردني تعدى 8 فرص في الشوط أول. ممتاز أن يلعب المنتخب الأردني شوط هكذا، وإن شاء الله يدخل شوط ثاني أحسن بإذن الله، لأن المنتخب العراقي عانى بالشوط الثاني، منتخب الجزائر اختفى في الشوط الثاني. إن شاء الله إحنا نبقى نظهر ونبين ونشوت. هذا أبو طه الفخوري، أبو طه يعمل مشوار، يعمل لعبة حلوة.
هي الكورة ترجع الآن الفخوري. فخوري ممتاز يا فخوري ممتاز، يحول من اليسار لليمين من اليمين لليسار، يتغنن يطرب على ذكريات المرحوم فارس عوض وعلى انغام عبد الله. عمر العبد الله. يلا يلا يا نشامة، ديارة ممتازة، ديارة يغطي مليح، يغطي مليح الروابدة، يوصل كورة لحسان، هلعب كرة التعمري، يدخل التعمري الآن، يدخل التعمري الآن، يمر يمر التعمري يسدد، مش ممكن مش ممكن التعمري، لما تكون قريب بتشوت ضعيف ولما تكون بعيد بتلخم الحارس في اليمين وباليسار. معلش ما ركبتش على قدمك، هذه الكرة، هذه كرة موسى، هذه كرة موسى، مد باثنين وثلاثة وسدد كورة لواطة على الوين في قريب منه. هذه كاميرا الحكم الخاصة في القرارات الجديدة في عالم كرة القدم. أي لاعب يحصل كرة أصفر الاتحاد المنتخب البلاد يدفع 10,000 دولار، أحمر 20,000 دولار. يعني أمريكا لو لمت لها 300 كرت اتحاد الفيفا كان يبني مقر في جنيف. يعاتبوني على الأنذار، وبعضهم كان يشكي من الفيز على الولايات المتحدة، ومنهم من أخذها بعد إسرار، ومنهم من رهن البيت والسيارة. هذا حب وانتماء للوطن، ولكن أعلم أن الأردني لا يخرج من بلدي إلا بكرام، الحمد لله. وأعلم أيها العربي، لو كان اسمك محمد، عمر، علي، سليمان، اسمك القاسم، شو ما كان اسمك، وكانت هناك تكت واحدة للصعود الطائرة لحضور نهائي في الولايات المتحدة وكان عراسها ترامب، فلن يبدي محمد وسلمان وقاسم وعمر على بيتر، فليس كانت أمي شقراء ولا أبي بعيونه الخضراء، فأعلم بذلك ويقن. فافتخر أنت عربي، أنت ابن عربي، أنت ابن بادي، ابن صحراء، وأنا أشجعه لغة الذات. ترجع الكرة الآن للمنتخب النمساوي، هيا الكرة الآن ترجع من جديد، يستلم كرة الآن، هيا ممتازة للمنتخب النشامة، مرتدة كوترتاك، مرتدة. الحارس كان متقدم مليح، كان متقدم مليح، دقيقتين أو دقيقة ونصف على نهاية شوط أول. النشام قدم مشوار رائع جدا، قدم مشوار جميل، قدم مشوار إبداع وإقناع في شوط أول اللي يليق بالمنتخب الأردني وبالكرة الأردنية. رجع كرة الروابدة ولكن ليست بقرار السليم الروابدة. الكرة الآن عرضية للمنتخب، تحويل الكرة منتخب النمساوي، ولكن ديارة ديارة ديارة ديارة مليح بيومه ممتاز، يزن العرب بيومه ممتاز، لم تكن هناك فرص حقيقية للمنتخب النمساوي. أسرع منه، أسرع منه، أنت أنت أسرع من ألابة، وأنت أسرع من واسي، أنت أسرع. لماذا لماذا لماذا يحط كورة ويمشي؟ لماذا أسرع منه؟ ارمي كورة واجري، ارمي كورة واركض واتعب. آخر 50 ثانية على نهاية الماتش أو نهاية ماتش أول، فصل أول من حكاية مباراة الأردن النشامة من منتخب النمسا. كيف سيكون رأى منتخب لا لا لا الزميل والصديق والكابتن والمخضرم أيضا عثمان الحسنات من قطر هناك بين الشوطين؟ كيف سيكون استوديو التحليل هنا في عين؟ هذه آراء مختلفة، محللين يبدعون في التحليل الرياضي على سواء المحلي أو العالمي أو العربي أو مشاركات منتخب أردن في آسيا وفي كأس العرب. ترجع الكرة منتخب النمسا الآن، الكرة تلعب أمامية ممتاز الآن، ترجع الكرة 1-2. هيا منتخب النمسا، حذاري حذاري ما شوتش، حذاري، هذه رجله زي ما نقول لك رجله الطرمة بالأردن. هذا كلاذي زيشت. انتهى الشوط الأول مشاهدينا مستمعينا عبر إذاعة عين، إذاعة عين، عين للجميع 98.3. ألقاكم شوط ثاني بإذن الله.

0: الله يسعد مساكم جميعا. يسعد صباحكم. شو مساكم؟ احنا وانهم متواصلين. صرنا خرب مساو صباح كابتن. يسعد صباحك كابتن.
1: صباح الخير معاوية. يعني اكيد لما يكون المنتخب خسران حتى الحكي ما بيكون حلو، مع انه المنتخب كان حلو كثير، يعني قدم شوط عالي جدا. لما انت تهدر خمس فرص مباشرة مع النمسا وان فرصة واحدة يتسجل فيك هدف، يعني انت كنت في الملعب موجود، عرفت يعني صراحة، يعني عرفنا نتعامل مع النمسا بس ما عرفنا نسجل هدف. يعني يمكن في أخطاء، بعض الأخطاء، بس هاي كرة القدم، هم عندهم أخطاء كمان وإحنا استغليناها. بس الواحد اللي عم يعني المشهد كبير إنه إحنا اليوم نلعب بكأس العالم، يعني هذا إنجاز كبير كبير كبير. والآن بندور على إشي أعلى من الإنجاز. إحنا وصلنا اليوم نلعب مع النمسا، نلعب مع كبار منتخبات العالم، ما هيك بتشوف لعيبة يجريهم على الأرض، لعيبة ثابتين، العارضة بترد لنا كرة بين أربع فرص خمس فرص مباشرة على المرمى، مع منتخب عنيف، مع منتخب بشكل شراسة الضغط العالي في أوروبا. مدربه هو أبو الضغط، يعني هو مبتكر الضغط العكسي. أنا بشوف الشوط الأول، يعني صح زعلان أنا كثير على النتيجة، بس أنا شفت الشوط الأول يعني ما كنت أتوقع أنه نقدر نعمل هاي الفرص ونقدر. صح يمكن لما شفته بلعب مدربهم 3-4-3 أو 3-4-2-1 ثلاثة قلوب دفاع، حكيت إذا إحنا طلعنا من الضغط، يمكن حكيت لك وإحنا داخلين،
0: صحيح بداية المباراة،
1: إذا قدرنا نطلع من الضغط وروحنا بصير رح نتحصل على فرص، إذا قدرنا نخرج الكرة من ملعبنا تحصلنا على الفرص من أول دقيقة، من أول دقيقتين، بس ما حالفنا التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله نقدر بالشوط الثاني نعمل إشي.
0: طيب كابتن هيثم، خلنا أسألك سؤال. منتخب الأردن لما دخل أجواء كأس العالم وبداية مرحلة كأس العالم، إنه إحنا خلاص أهلنا الحمد لله، وطلعت قراءتنا مع الأرجنتين والجزائر والنمسا، مين حبيت نبلش في أول منتخب؟
1: أنا لو...
0: آه لسه ما حطوا الجدول.
1: الأرجنتين.
0: ممتاز، هذا كنت حابب بسمع منك، ليش الأرجنتين؟
1: شوف أنا بعرف المنتخبات العالمية، بس هلا الكلام مش منقوص لأنه رح ينتقد، لأنه الأرجنتين فازت اليوم 3-0 في مباراة افتتاحية. يعني بس أنا بحساباتي القديمة والسابقة، والمنتخبات العالمية الكبيرة اللي بتنافس على الألقاب وحتى اللي بتاخد البطولة بتبدأ بالرتم شوي شوي، بيعلى رتمها بالأخير،
0: مثل الأرجنتين.
1: يعني الأرجنتين في البطولة الماضية كانت بدهشة تأهل، يعني كانت كادت أن تخسر التأهل،
0: صحيح،
1: يعني وتأهلت وفازت في البطولة. هو يبدأ بالرتم يعني شوي. بس اليوم هم فازوا 3-0، بلشوا برتم عالي، أو حتى أداء المنتخب الجزائري ما كانش عالي عشان نكون واقعيين. يعني ومنتخب الأرجنتين صراحة يعني متمرس وقوي وأفضل وجاي دافع على لقبه، بس أنا كنت أتوقع أنه ما يبلش بهاي القوة، يعني ما يبلش يعني زي أي منتخب. يعني شفنا إسبانيا ما بلشت بقوة، كثير منتخبات ما بس بهدول بتصاعدوا تدريجيا. بس نحكي عن منتخب
0: أحسن. أنا عمدا نطلعك بس من جو الحزن اللي دخلتي أنت بالبداية.
1: لا مش مشكلة، يعني هذا مشاعر كل أردني.
0: بدي أطلعك منه وارجع لك على المنتخب. اليوم منتخب دخل شوط ثاني تراجع بهدف قدام منتخب النمسا. شو رأيك اليوم إحنا التبديلات اللي ممكن يعملها السلام في الشوط الثاني؟
1: شوف إحنا بأول ثلاث شغلات قبل ما نحكي بالتبديلات. إحنا بالشوط الأول يتسجل مثلاً، بتسجل فينا هدف من تسديدة. إحنا عندنا معاناة أحياناً لما بنحاول نخرج بالكرة ببطء، نصير نمرر في مناطقنا. إحنا بنسمح لمنتخب هو منتخب مشهور في الضغط المتقدم العالي، الضغط العكسي، إنه يربكنا ويحاول يسترد الكرة. وفي أربع مشاهد كاد المنتخب النمساوي أن يستخلص الكرة، وهو بيستخلص الكرة، هو منتخب استخلاص كرة وبيلعب هجمة، هو ما عنده صانع ألعاب، هو بيلعب بطريقة الضغط والضغط العالي والضغط العكسي واستخلاص الكرة والذهب، هو قوته بعمق الملعب. يعني كيف يعني عشان نحكي بالتبديلات، قوته بالعمق، يعني هو أنت عم بتشوف اللعيب الوسط التنين بالأساس أجنحة بصيروا كلهم مهاجمين، فبضغط بخمس لاعبين في الأمام وأطراف الملعب اللي هم موني أو ليمار اللي هم الأظهرة اللاعبين، بصيروا هم الأجنحة، فهو عم بضغطك وبيعمل عليك ضغط رهيب جدا وبترك مساحات بظهر المدافعين لا إذا أنت قدرت تخرج بالكرة. فإحنا كل المحاولات للخروج بالكرة بالتمريرات القصيرة كانت مرعبة بتخوف، فيعني إذا أخذوا الكرة يعني بتصير هجمة، وكنا بدنا نغلط 3 مرات وراح ركنيات وروحنا راح زي هيك. الشغل الثاني الهدف، لأنه الهدف مهم نحكي عنه. دائما بحكي أنا حتى حكيها قبل يومين بث بالفيديو، الضغط الدفاع يعني المكثف، ما بديش احكي بالانجليزي هلا ما يفهموهاش الناس، الدفاع المكثف امام منطقه الجزاء هو دفاع خطير جدا، اللي هو الكومباكت ديفنس، يعني من حالات الدفاع. احنا اجى فينا الهدف واحنا عم بندافع امام منطقه الجزاء،
0: صحيح.
1: احنا دائما نحكي انك تحاول تدافع من نص الملعب وتعمل تكثف دفاعك بوسط الملعب وخط الدفاع يكون قريب على لاعيبة الوسط، ما ترجع انت لاعيبة الدفاع والوسط امام المرمى وتدافع منطق وتسكر صح منطقة الجزاء، بس تسمح بهذا الدفاع انهم يصلوا منطقتك بسهولة، وبتسمح لما تسكر عليهم انهم يسددوا من خارج منطقة الجزاء. صحيح. وهذا اللي صار، يعني دائما يضرب دفاع الضاغط امام منطقة الجزاء الكومباكت ديفنس بلاعب عنده قدرات التسديد، وهذا اللي صار فينا بالهدف. وهذا اللي كمان المشكلة انه كمان لاعيبة الارتكاز والدائرة التنين اللي انا بحكي لهم الله يعطيكم العافية قدموا شوط عالي، كان لازم يكونوا ضاغطين على اللاعب، ما يتركوا يعني ما يتركوا مجال للاعب انه يسدد. هلا بدك تحكي بالتبديلات، انا شايف انه المنتخب نزل بتشكيلة هي الافضل،
0: هي الافضل،
1: هي الافضل. يعني انا هلا يمكن هو الجمهور الان بده مثلا فلان وكذا وبفكر بالتعديل، هلا هاي العناصر لانه بس هو احنا بنلعب مع مستوى عالي جدا ورتم عالي في كره القدم،
0: العالم اللي عامل اللياقه البدنيه والسرعه،
1: هلا هو عامل
0: بدك تبدل،
1: هلا عامل هلا ثواني، هلا انت بتلعب مع منتخب عالي الرتم في كره القدم،
0: صحيح.
1: الان المدير المدرب واللاعبين اللي هو بده تنزل اللياقه البدنيه اجباري بده يتبدل، هذا متى يكشف؟ بعد ربع ساعة، تلت ساعة، 10 دقائق. أما أنا بقدرش أحكي لك بدل فلان وأنا مش عارف حالته البدنية،
0: صحيح.
1: يعني ممكن أنا الشوط الأول بعض على يعني ها الانتقادات شوي لعلي، علي علوان شوي، بس هو علي أنا يعني كنت متوقع هو مستوى عالي بس كان فردي في بعض الحالات، وهو علي لسه بصراحة يعني إحنا مشكلتنا الحقيقية إنه كان يزن غايب وعلي مش بالفورمة راجع من إصابة، وهذا بيأثر.
0: مين بديله؟
1: ما في اللعيبة الممكن تغير نهج ملاعب بلاعب لاعب بالأدوار التكتيكية،
0: صحيح.
1: ما في هلا يزن هل يعوض يزن انعمات بسهولة؟
0: لا،
1: لكن احنا مش جايين نحكي الآن عن
0: التعويضات، لا لا،
1: لأن اليوم عود الفخوري كاد أن يسجل الهدف، يعني الكرة اللي أنقضها الحارس صراحة، لاعب شاب مستقبل كبير في كرة القدم الأردنية، رايح بعيد، لاعب إن شاء الله رايح بعيد. هلا أنا بحكي ممكن يصير تبديل مختلف، يعني اذا انا وجهه نظري اذا بدك تبدل،
0: صحيح صحيح.
1: بدك تبدل، انا ممكن اخلي ابو طه يصير مهاجم بالثلاث، يعني اغير مكان ابو طه وادخل لاعب يؤدي دور الظهير الثابت، يعني مثلا زي ابو حشيش يؤدي دفاعيا. احنا بنلعب 5-4، احنا بنلعب 5-4-1،
0: صح.
1: اي واحد بيحكي لك لا 3-4-3، لا احنا بنلعب 5-4-1 اليوم،
0: نعم صحيح.
1: وانا بعذر الكابتن السلامي في مواجهه منتخب عنده كتله هجوميه كبيره في ملعبك، بضغطك بملعبك وبيلعب بهذا الاسلوب. ممكن اذا احنا بنفكر بالتعديل ويعني ممكن انا وجهه نظري مش راح نلقى اسرع وامهر وعنده قدره تسديد زي ابو طه، ممكن مثلا محمود مرضي يعطينا في الثلث ساعه الاخيره بخبرته، يعني من اللعيبة حسب اللعيبة اللي بتتعب اللي ما بتقدرش تكمل، لاعب عنده خبرات عالية وممكن نستغل اندفاع الشباب. اليوم الفاخوري لاعب شاب كاد أنه يسجل التعادل، ممكن يكون العزايزي حل، لكن أنا حسب
0: شرارة مش حل،
1: عزايزي أو شرارة هم نفس المركز أحدهما مش التاني،
0: في حل
1: أحد. هلا هذا في حالة مش رح أقول لك دخله محل موسى التعمري، موسى التعمري في كل أحواله بكل هو اللاعب اللي بيعمل لنا الترانزيشن، السرعه،
0: صحيح.
1: سرعه التحولات بتيجي من موسى،
0: يعني
1: قدرات وخبرات. هو موسى ما احنا انت شفت موسى مرات شمال ومرات يمين،
0: شفته. نعم.
1: احنا عم بندافع وبنعمل تحول، الان انت هو الخوف الان انه منتخب النمسا يغير اسلوبه، يعني المدرب رالف مدرب محنك يعني، الآن بيلعب معنا 3-4-3، افرض رجع لعب أربعة مدافعين
0: صحيح،
1: وحرمنا من هاي التحولات.
0: بس إن شاء الله يا كابتن إن شاء الله احنا نحرمه من هاي النقطة
1: بإذن الله يا رب. احنا إن شاء الله والله أنا متفائل قبل لما شفت تشكيلته متفائلت.
0: توقعاتك بـ20 ثانية للشوط الثاني مشان نطلع فاصل ونعود المباراة
1: إن شاء الله يا رب. أنا بحكي بتمنى يعني، التوقعات صعبة جدا، المباراة صارت صعبة لما أجا فينا هدف، بس بتمنى وأنا ثقة كبيرة بالنشامة، وأنا بحكي بدعوا يعني، هاي كمان ملاحظة، الأخطاء واردة بس هم بدعوا حسب على مستوى المباراة وحجم المباراة اللي بيلعبوها. أعطيني منتخب عربي مثلا أو منتخب عنده 5 فرص مباشرة له عرضة بس هو احنا ما توفقناش بكرة واحدة تسجلت.
0: لا ان شاء الله في الشوط الثاني نسجل. مشاهدينا مستمعينا مع اذاعتين فاصل وراجعين لمباراة الأردن بالشوط الثاني امام النمسا.

رجعنا لكم مشاهدين مستمعين عبر إذاعة عين اف ام إذاعة الكل، نحييكم بشوط ثاني للنشامة. كابتن هيثم أحمد قال وقال قولته: فخورين بأدائكم بالشوط الأول، إن شاء الله تعود الفرحة إلى أرض الوطن، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في هذه اللحظات. ماركو اللاعب يبلغ من العمر 37 عام. احداثيات واشكاليات المدرب هيثم احمد دائما ينظر للاعمار كمحلل رياضي محنك، وانا اجده الامانه من افضل المحللين على مستوى المملكه، وانا من ابرز محللين على مستوى الوطن العربي في عالم كره القدم. ترجع الكره من ابو ليلى، خرج كره، الدفاع يخرج والاسماء تحضر ومن يغيب ومن يخرج ومن يدخل، حوارات كثيرة للمنتخب الأردني إن شاء الله بالشوط الثاني، بشوط العودة للأبطال، بشوط العودة للذكريات. الله أبو طه حاول فيها، ترجع الكرة للمنتخب النمساوي، عادت للمنتخب الأردني، ترجع الكرة ممتازة، 23 ترجع الآن، هي الكرة ممتازة ممتازة، ارفع ارفع، مش ممكن مش ممكن مش معقول، ممتاز يا عودة، رائع يا عودة، أبدعت يا عودة، تمكنت يا عودة، سرعة وثيقة يا عودة، حتى على التطبيق، على التطبيق جايبينا. أربعة اثنين ثلاثة واحد، والمنتخب النمساوي يدخل شوط ثاني متقدما بهدف. هذا ليس يعني أنه سيدخل ويكسب الريان، هذا ليس يعني أن انتهى المشوار. هذه مباراة في الدقيقة الأولى من مجريات الشوط الثاني. ساسا كالزيديتش يخرج برقم باللاعب الفريق المنتخب النمساوي الذي خرج، ودخل ماركو أدوفيتش المهاجم الصريح البالغ من عمر 37 عام. ماذا سيفعل أبو 37؟ ميسي عمره 40 وجاب هاتريك في مباراة أمام منتخب الجزائر. المدرب دالف الآن ينظر إلى المباراة، يتابع ويراقب في الدقيقة 47. النشامة سيعودون والعودة أحمد إن شاء الله. رمي التماس منتخب النشامة ممتازة جدا، صارت الطريقة السريعة، هي الكورة، حط واحدة قدام، ارمي له واحدة، حط له واحدة، حط له واحدة، حط له واحدة للتعمري، أعطيني واحدة على القدم، سدد كورة شو نجيب أهداف في الشوط الثاني إن شاء الله. نعود يزن، نعود يزن، رمي التماس خرجت. ترجع الكرة المنتخب النمسي، ترجع الآن إلى ليمار، وهناك موني اللاعب الخطير، اللاعب شلاجر يعطي ألابة، ألابة يخرج كرة لموني، موني موني أخسر اللاعبين بالنسبة للأظهر كما تكلم الكابتن في تعليب بين الشوطين. موني أخسر كرة ورمية مرمى، ضربة مرمى لمنتخب النشامة. منتخب النشامة يعود إن شاء الله بالشوط الثاني، بالشوط الأحلام والذكريات، بالشوط يخلد التاريخ يا ابن العرب. يلا يزن، لماذا مشي كرة على المسافة القريبة منتخب النشامة، لكن بحنكة وبخطة يصلون إن شاء الله إلى مرمى المنتخب النمساوي عند شلاجر. شلاجر حارس المرمى، ولكن منتخب الأردني الشوط الثاني إن شاء الله يعود بنفس الريتم في الشوط الأول، ولا يخسر أي لياقة بدنية مجهود، وإن شاء الله ستكون كل الكرات على المرمى النشامة بسلام. ترجع الكرة منتخب النشامة من جهة اليسرى مرتدة، الكوتر اتاك، حط له واحدة مثل عمان، حط له واحدة مثل عمان، التعود
قولوا لي مخرج الصوت، لماذا علين صوتك؟ عمتى متى أرفع صوتي يا ترونة؟ متى إذا لم أرفعه بهذه اللحظة؟ إلا ما أقول من عين تسمعكم ونسمعكم هدف علي علوان في مرمى النمسا، واحد بلاش جابوها والله وضعوها. ألم أقول لكم؟ ألم أتحداكم؟ ألم أستثني عليكم أننا سنعود بالشوط الثاني أمام النمسا؟ هدف التعادل ممتاز، حطها له من بعيدة، وزعها له بالتاريخ. علي علوان يرد على أيتم أحمد ويقول: لم يعد مستواي بعد الشوط الأول، سيعود مستواي بالشوط الثاني يا ابن الطراونة. واحد واحد للنجمة. عدنا والعود أحمد، عدنا والعود أحمد، عدنا عدنا عدنا. لما أقول لكم صعبين للأردنيين، لحمهم مر وقاسي، السلامي بالهداوة، بالسلام بالطراوة. الله الله الله الله الله. آه لا ينسونك يا زنعيمات، لا ينسوا يا زنعيمات حتى في ملعب راف هنا في سان زيركو هنا، لكن هنا تعود كرة فرانسيسكو، هنا في أمريكا الجماهير إن شاء الله يا رب تعود كل الكرات القادمة سالمة على المنتخب النشامة. هي الكورة، منتخب الأردني أول مشاركة في أول مباراة يسجل أولي الأهداف. ياما منتخبات شاركت وما سجلتش في عوامها، لكن نشامة حلوين حلوين، الروح تعود للنشامة. الروح تعود للنشامة بشوط ثاني، شوط ليس للنسيان، بل شوط ثاني نتقبل به التهاني، ونتقبل فيه أجمل التهاني في ليلة العيد، ونسمع فيه أحلى الأغاني بعد الماتش على إذاعة عين. نرجع بكم بالصوت من إذاعة عين وبالصورة عبر التطبيق ومن هنا وهناك. ليست فارقة بالتوقيت، وليست فارقة بكاتب التاريخ، بل اللحظات تكتب وتجسد. يزن العرب الآن يلعب كرة لأبو ليلى. أبو ليلى عيد وكررها يا أبو ليلى، ترجع الكرة لمنتخب النشامة. اليوم النشامة أبطال. لما تقول لي منتخب أردن، نشامة وصيف آسيا، وصيف كأس العرب، يقدم مشوار جميل مثل هذا المشوار، فأنا أقول هنيئا لكرة أردنية، تقدمهم في هذا المستوى الكبير جدا على مستوى الرياضة المحلية والعالمية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أنه أصبحنا بهذه الأعوام أن نقول منتخب الأردني يتطور عالميا وليس عربيا ومحليا. لا نبخل عليكم، لا نبخل عليكم بأي خبر انسار ولا أسرار، ما حامل الدار وسوينا الموقع دار، والليلة ليلة الأبطال. العب كورة يا منتخب الأردن، العب كورة. الكهف والمغارة حورناها دار، ولن نبخل عليكم بالأخبار، بل سنعطيكم كل الأسرار عن حكاية الفار إن شاء الله في كل مباراة سيكون معانا في جلب الحق والحقيقة لأصحاب الحق والمعنوية. تذكروني وأذكر هذا الهدف، وأذكرني في مباراة قمة في اليورو جمعت المنتخب البولندي والهولندي. ترجع الكرة منتخب النشامة، يخرج كرة منتخب الأردن، منتخب الوطني، منتخب بلادي، رفعين الراية يا بلادي. ممتاز المنتخب الأردني، ممتاز الروح القتالية اللي ملك اللاعبين. 55 نقترب من الدقيقة 55، 35 دقيقة على النهاية تقريبا لمباراة القمة بعد تسجيل إن شاء الله هدف الثاني. يلا يا علي، يلا يا علي، بوركت يا علي، بوركت يا علي. الله الله الله الله الله عليكم يا أبطال، الله عليكم يا أولاد عمان، يا أولاد العقبة ومعان، يا أولاد عمان، يا محلى الكرك والطفيلة ومادبة والهيدان،
من السلط والزرقة وعجلون والمفرق وجرش وإربد والرمثة. هي الكورة الثاني، هي الكورة الثاني، ساعدوا علي يا أبطال، ساعدوا علي يا أبطال. هيا هيا هيا هيا هيا هيا. كاد كان قريب، كم كان قريب المنتخب الأردني الهدف الثاني. خوفهم برشا الغول الأردني، الغول الأردني النشامة. الله الله الله الله الله الله الله الله. صار في فنيات، صار في لعبات من النشامة، صار في مهارات فردية ومهارات جماعية وعرضية ولا أحلى. والكرة تخرج الآن، ما زالت في أراضي أراضي النمساوية، وعسى ما تخرج من أرضكم، عسى ما تخرج من أرضكم الكرة، عسى ما تصلش أرضنا. هي الكرة. ألم تسمع عن النشامة يوما؟ ألم تسمع عن الحقيقة يوما؟ ألم تسمع عن كاتب التاريخ قال مهلا الكرة تعود الآن؟ هي الكرة، هي الكرة، يوصل كرة، يمهد كرة. النشامة أفضل، النشامة أحسن، النشامة أفضل بالشوط الثاني. شوط ثاني قالوا عنه المؤرخين أنه شوط اللياقة والروح، فقالوا النمسا، فقال عنه الكتاب النمسا 23 عالميا، فشوط ثاني نمساوي. غلطتم، وقالوا كاتبين الإعلام لا تنظر يا شلاجر هكذا، لا تنظر يا شلاجر هكذا على علي علوان. ترجع الكرة الآن لمنتخب النمسا، منتخب النمسا يبحث عن دخول، والخطأ موجود. يا محلاكي يا بنت بلادي، يا محلاكي وانت راسم العالم على خدك يا الطفلة، ابتسم يا الطفلة. فقد شرفوا العرب النشامة في أولى 50، بل هي 56 دقيقة في تاريخهم في كأس العالم. قال واحد لي في الأمس وأنا بحضر في المتابعين في الرياضة، يقول الأردن لم تخسر في كأس العالم، والأرجنتين خسرت 3 نهائيات. كان هذا الشيء محفزا نفسيا للمنتخب الأردني. الكرة تعود الآن للمنتخب النمساوي. كثر لي منها هذه، كثر لي منها هذه، هذه جيب لي منها، خلوا لي موني، خلوا لي موني، ما تخرجوش، خلي لي إياه. من سيخرج؟ لاعب محور سوف يدخل. فانر، فانر، فانر يدخل. فانر من سيخرج؟ من بديل فانر؟ من سيخرج من المنتخب النمساوي؟ يشعر بالخطر منتخب النمساوي، وحقا يشعر بالخوف. حقكم أن تشعروا بالخوف، أنتم أمام النشامة، فأنتم أمام أبطال آسيا، أنتم أبطال وجنود آسيا. الله الله الله الله الله الله. يا أخي المنتخب لما يكون رايق، يا أخي ما تجيبوا أشياء بالودية، خلوه رايق بالرسميات، خلوه رايق بالرسميات يا علي علوان. حلوة يا علي، حلوة يا علي. الكرة تعود للمنتخب الأردني، كرة كرة كانت قريبة. تبديل للمنتخب النمساوي. هناك 3 تبديلات. خروج اللاعب رقم 4، دخول رقم 17 أو 14. هناك 3 تبديلات للمنتخب و24. إذن خروج اللاعب رقم 4 من منتخب النمساوي شلاجر، يدخل اللاعب رقم 17 أيضا. هناك توشكو كوميكا لاعب وسط محور ثاني مع 24. فانر، فانر الذي يدخل. توشوكو ميكا هذا اللاعب محور وسط، واللاعب فانر، ويدخل اللاعب رقم 3 للمنتخب النمساوي قلب دفاع
دانسوا دانسوا يا دانسوا دانسوا ولا ما دانسوش، نحط الهدف وتكلموش. ارجع على الاج والنشام، 60 دقيقة ساعة من اللعب، ساعة من اللعب والنشام متعادل مع المنتخب النمساوي. والله خطير المنتخب النمسي. سلامات سلامات من الكرات الخلفية، سلامات من الكرات البعيدة. دانسو يدخل على هذا الشوط الثاني، منتخب النمسا هو المتعادل مع منتخب الأردن. ساقلب الطاولة على ذاك، بل اقلبها بحقية للمنتخب النشامة. هدف ثاني لو صورته، هدف ثاني لو شفته مجنوني، هدف ثاني لو شفته مروحي وش تنادي وتقول لك يا نشمي يا نشمي نشمي يا نشمي. ماذا هناك؟ الكرة لابن التعمري موسى، يلعب كرة موسى، أوه طويلة على حسين حداد. واحد وستين دقيقة لعب هناك في ليفي في سانتا كارلو. في سانتا كارلا وهنا أيضا في عين اف ام. 61 دقيقة لعب في سان. ماذا هناك؟ الحكام يعطي الأفضلية. هناك في فرانسيسكو تحديدا، في هذا الملعب اللي فيه. ترجع الكرة منتخب النشامة، خرج كرة، الدفاع خرج كرة بالأمان. ممتازة اللمة، ممتازة ممتازة جدا. الثانية الثانية اعتباس، مرر كرة مرر كرة مرر كرة. ما زالت الكرة للنشامة، الكرة للمنتخب الأردني، لكن خرجها دانسو. دانسو الذي دخل قبل قليل كقلب دفاع، خرج هناك زرويتش. وماذا سيفعل منتخب النمسا مع منتخب النشامة؟ إن شاء الله قادرين للتقدم بالنتيجة 2-1 إن شاء الله كما توقعتها بالأمس. يا رب إن شاء الله تحققنا كل أمنية في منتخب الرجال، منتخب الوطن الأردني. ترجع الكرة الآن للمنتخب الأردني. لكن المنتخب النمساوي يحصل على كرة، هذه الكرة منتخب النمساوي كرة عرضية. يا زيد يا زيد امسك يا زيد يا زيد امسك يا زيد امسك يا زيد امسك يا ابو ليلى. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش

ترجع الكرة الآن مرة سلامات دقيقة 64. خطر الأفريقيا الأوروبية ابتدأ في هذه اللحظات، خطر الآخر نص ساعة، هذه نص ساعة الأعصاب، نص ساعة الأعصاب. شجع يا ولدي، أأمل يا ولدي، وثق يا ولدي بأن النشام قادرون بإذن الله. ماذا يقول الحكم الموريتاني؟ ما زالت الكورة الآن، سلامات لأبو ليلى، الدفاع خرج كورة من قلب الحوت في اللقطة الماضية. ما زالت الكورة هناك، لمس اللاعب على مستوى الوجه للاعب للحارس يزيد أبو ليلى، لكن يزيد احترس، يزيد رد بالك، خلي بالك. الكرة تعود الآن من الحكم الموريتاني دحان، بدأ الحكم الموريتاني يعطي الكرة الآن، ما زالت في عودة المنتخب النمساوي وسط الميدان. دقيقة 65 عبر عين اف ام، عبر عين اللي بتسمع الجميع، 98.3 درهم يتماس المنتخب النمساوي. ليمار يعطي كرة، ليمار ليموني يخسر كرة، موني ترجع من جديد، مرتد كونتر اتاك، مرتد موسى، موسى موسى موسى ممتازة موسى، لكن راية مرفوعة، التسلل حاضر على موسى. منتخب جميل، منتخب رائع. ترجع الكرة منتخب النمساوي، جوردان واحد، النمسا واحد، الضغط يولد الانفجار. هو الكرة تعود النشامة، يلا يا عرب، لعيبة عرب، الكرة تعود المنتخب النمساوي، اغلاق المسافات، مغلاق المساحات من ابو عرب، ممتاز يا ازل، ممتاز يا ازل. الجماهير النمساوية تعاني امام النمسا، امام النشامة، النمساوي يعانوا امام النشامة. كرة تعود المنتخب النمسا، هذه الكرة تعود الآن عند اللاعب رقم 9 سايترز، سايترز، لكن يبحث الآن عن هدف المنتخب النمساوي، لكن إن شاء الله كل الطرق مغلقة أمامك يا النمساوي. انظر بعيني، واسبايتسا، اسبايتسا على تنفيذ الكرة للمنتخب النمسا، الكرة طويلة أمامية، أبو ليلى خرج كرة، أبو ليلى خرج كرة. مش معقول، مش معقول، هدف الثاني منتخب النمسا، أخطاء كبيرة جدا على يزيد أبو ليلى، أخطاء عظيمة لا تغفر بالأمانة. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هناك لمسة يد، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. هل هناك لمسة يد؟ هناك لمسة يد، أراها. فيها فيها فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم الموريتاني؟ تشيك فار، فار تشيك إن شاء الله، يا رب تمر هذه، المر يمر، كل مر يمر إن شاء الله يا رب.

فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها يا حكم، فيها يا سيد الحكم. هناك لمسة يد وإن شاء الله الحكم موريتاني ينصفنا في هذه اللقطة. الحكم موريتاني يستبشر خير بضحكته إن شاء الله. والله الأعصاب في الدقيقة 70. العودة إلى الفار، العودة إلى الفار، العودة إلى الفار. واستدعيني مالك شلبية، استدعيني مالك شلبية، والله بحقيا عارف ممنوع، ولكن بنفسية أقولها لن يتم استدعاء، طبيعي مش راح يتم استدعاء، لكن والله العظيم يجب على السلامي التركيز أكثر على مستوى الحرس. لمسة يد واضحة، لمسة يد واضحة وصريحة على المنتخب النمساوي. يلا يا موريتاني، يلا يا موريتاني، اقسم بالله أعصابي فلتت، لم أشعر بيدي. خلاص هذه بانت، هذه بانت. شكرا للاي اي، شكرا للأقمار الصناعية، شكرا للكاميرات المركبة فوق وتحت وفي كل عرض في كل زمان. ماذا يقول الحكم؟ الموريتاني معصبناش، موريتاني معصبناش. ماذا يقول الحكم؟ نعم، يلغى الهدف، يلغى الهدف. اللهم لك الحمد حمدا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. هذه دعوات أمهات، هذه دعوات أردنيين، هذه دعوات طفل أردني. الجندي في مكانه والعسكري في مكانه، ورجل الأمن يسمعني ويقول لا مشاهد ولكن أستمع وأتخيل المشهد. تخيل أن النشامة على قدر أهل العزم. يلا 20 دقيقة، 20 دقيقة على نهاية المباراة. نحصل نقطة ندخل المباراة الجاية نقطة أفضل من لا ندخل بين النقطة إن شاء الله. تبديل منتخب النشامة. تبديل أبو النادي يخرج. عبيدة. سليم عبيد. سليم عبيد يدخل الآن. استراحة دقيقتين، استراحة دقيقتين. دقيقتين استراحة للفريقين بسبب الرطوبة. خليكم عبر إذاعتين.

معكم من جديد مش أي مستمعين إذاعة عين إف إم. راح تشربت 14 كاسة مي بالريقي على الهدف اللي تم إلغاءه الحمد لله. ركنية لمنتخب النمساوي. الدقيقة 75. ربع ساعة يا أبطال. ربع ساعة يا أبطال يا نشامة. يلا. يلا يا زيد صح صح يا أبو ليلى. هات لي ربع ساعة هذه في تاريخ كرة القدم وفي مسيرتك الرياضية سأشهد لك بهذا. الكرة تعود. هدف الثاني. هدف الثاني منتخب النمسا. مش ممكن مش ممكن مش معقول. كنت أتكلم عن هذه الثغرات عن المنتخب النمساوي معلش معلش معلش يا أبطال. يلا يا أبطال في ربع ساعة قدامنا. الركنية هل سجلت في مرمانا من لاعبنا في الخطأ؟ يا زن العرب وارد الأخطاء وارد الأخطاء. يعني هي الكرة اتت من يزن عرب والهدف الثاني منتخب النمساوي. لكن يعني برأيي الشخصي أتكلم لماذا لم يخرج زيد إلى هذه الكرة مرة أخرى؟ منتخب الجزائري في المباراة القادمة منتخب ليس سهل. منتخب عربي منتخب يبحث عن ثلاث نقاط مهمة. يعني المنتخب المصري كان بإمكانه أن يفوز على المنتخب البلجيكي. المنتخب المغربي كان بإمكانه أن يفوز على المنتخب البرازيل. والمنتخب النشامة كان بإمكانه أن يتقدم بالشوط الثاني. شوط الأحلام وشوط النسيان في نفس الوقت. ما أصعب الشوط أن تبدأ بحلم يعود إليك بهدف وينتصف بهدف ثم نتعادل إن شاء الله. شلقر الحارس يوصل كرة للمنتخب النمساوي من جهة اليمين. يلعب كرة للشجر من جديد. يبحثون يفتشون عن لحظات هم منتخب النمساوي. لم تخرج كرة. نعم لم تخرج. تعود من جديد منتخب النمساوي وسط الميدان. الكرة تعود لليمين واليسار. من هناك ليمار يتحدث عن لاعب مهاجم يدخل عمر 37 عام يجعل الدفاع الأردني في خطر. أنا بالنسبة لي والله إذا إذا إذا إذا عايزنا العرب فهي فداك فداك فيما قدمته في سنين ماضية في آسيا وفي كأس العرب. هذا في مرمانا من خطأ دفاعي لكن هذا لا يعني المنتخب النمساوي استطاع أن يصل كثيرا يا مرمانا. لكن عتب الشديد على مدرب الحراس. يجب أن يكون تركيز أكثر بالنسبة. لا نجامل أحدا على حساب المنتخب. لا نجامل أحد على حساب النشامة. لما كنا نقول مستوى حسن حداد كان نازل كنا نتكلم فعليا في نزول مستواه لكن عاد بقوة. عندما كنا نتكلم لماذا لم يستدعي فلان وعلنتان كنا نقول لأن لا نجامل أحد حساب المنتخب الوطني ولا نجامل الخلوق الطيب المحترم يزيد أبو ليلى على حساب المنتخب. دقيقة 80 والموريتاني التسلل حاضر على المنتخب النمساوي. سلامات يا عبد الله نصيب. لا يا عبد الله لا يا عبد الله لا. تبديلان جديد محمود مرضي.
الروسان ومرضي، سعد الروسان ومرضي، عبد الله نصيب يضع مكانه للروسان. سلامات يا عبد الله نصيب، ان شاء الله ما تكونش اصابه تطول فيها. مينجو المدير المنتخب الاردني يحاول حكم الرابع. 81 دقيقة لعب. سيخرج اللاعب رقم 23. يدخل الآن محمود مرضي. يلا إن شاء الله تبديلات تكون سليمة. أنا لا أعرض السلامي، لكن عزايزة وشرارة. ما هنا الموقع من الإعراب يا السلامي. درجع الكرة لمنتخب النشامة. منتخب النمساوي ذكي جدا مدربهم، عزز محورين في قلب الوسط وعزز هناك المدافع الشرس. الحارس يخرج، ماذا يقول الحكم؟ تعود الكرة شريف حارس المرمى، خرج كرة طويلة أمامية قيمة 82. خروج اللاعب رقم 18 من المنتخب النمساوي. شميت صاحب الهدف الأول للمنتخب النمساوي يخرج. يدخل اللاعب رقم 21. ماذا يريد أن يفعل منتخب النمساوي؟ ويدخل ويمر. النمساوي يدخل ويمر، يدخل مهاجم أيمن. هل يعزز الهجوم الانقضاض على المنتخب الأردني؟ يريد أن يضاعف النتيجة حتى وصولاً ويقترب من أهداف المنتخب الأرجنتيني. إن شاء الله ما تحصلش ويعادل المنتخب النشامة. إن شاء الله يعادل النشامة. كان من الإمكان أن يكون أفضل ما كان. كان من الإمكان أن يكون أفضل مما كان. معلش النشامة. يلا يا نشامة اضغطوا في 7 دقائق. مباراة النقاط لا نخسر شيء. هاجم. هاجم. ترجع الكرة الآن والتسلل يبدو نعم. لا ليس هناك تسلل. الله قريبة جدا، قريبة جدا من منتخب الأردن أن يعادل. آمال الأردنيين معلقة ب 11 مليون قلب ينبض في هذه اللحظة، ينبض مع الثواني، ينبض مع 450 444 443 ثانية. ليست شيء بعمر الإنسان ولكن أشياء بعالم كرة القدم. والله سيرنا المباراة منيح، سيرنا المباراة منيح، لعبنا منيح، لكن هدف ثاني كان للمنتخب النمساوي من ركنية خطأ دفاع. شوف هذه، أنا هذه بالنسبة لي يعني ترتكز على عاملين. إن كان يوافقني الرأي كابتن هيثم أحمد إنه الهدف الثاني كان على محورين، محور الأول الحظ والثاني يزيد أبو ليلى. عامل الحظ وعامل أبو ليلى. كان بإمكان أن يخرج أبو ليلى. ترجع الكرة منتخب النشامة. النشامة يبحثون. أبو طه الآن يلعب كرة طويلة. أبو طه ما زالت الكرة عنده. مرضي، مرضي يرضى عليك يا مرضي. يا مرضي كل 10 دقائق يا مرضي. أرجع كرة مرضي. الآن الكرة موجودة ما زالت بين الروسان وبين حقيقة الأيام وحقيقة السنين يا علي علوان. ترجع الكرة منتخب النشامة. شوف عملية الضغط المنتخب
النمساوي على حامل الكرة. يا سلام النمسا كيف تضغط، تضغط بشكل رهيب جدا، أجبرت لاعبين النشامى أن ترجع الكرة إلى يزيد أبو ليلى لثالث مرة في أقل من دقيقة ونص، ترجع الكرة لأبو ليلى. هذا سبب الضغط. تبديلات المنتخب النمساوي. 86 دقيقة لعب والأحلام كانت معلقة، وأحلامنا كانت متجهة إلى النقطة أقلها. قلنا إذا ما نخسر، إذا ما جبناش نقطة بنجيب ثلاثة. ما كانش في بالنا إن احنا نخسر مباراة في هذا الشكل، في هذا الأداء، في هذه القوة، في هذا الروح، في هذه الأرلاق البدنية للمنتخب الأردني. أنت ستلعب أمام منتخب إفريقي، منتخب له لياقة كبيرة جدا. الكرة الآن للمنتخب النمساوي، 87 دقيقة لعب، خطأ موجود للنشامة. يلا يا نشامة، يلا يا شباب. اللاعب النمساوي سيعمل حاله صيني، وراح يغيب له شوية، يعمل حاله ويعمل نفسي ميت، يضيع وقت. سلامات الفخوري، وطمنونا بالأخبار أول بور عبر الدار اللي حورنا الكاف إلى دار، وجبونا الأخبار وأعطونا بالأسرار. إن شاء الله عبد الله نصيب، ما فيش إصابة قوية. خروج التعمري، موسى، وعود الفخوري يخرجان. يدخل الآن اللاعب علي العزايزة، علي العزايزة

سلامات لعود الفخوري. سلامات يا الفخوري السلامات. وخروج موسى والفخوري هو دخول اللاعب علي العزايزة والداود. الخط السلامي بهذه اللحظة أن يستعمل مرضي في مكانه الصحيح ويضع الداود في مكانه. يضل على اليمين ظهير الداود والعزايز إن شاء الله. دقيقة على النهاية. بعمر الشعوب ليست شيء، ولكن بعمر كرة القدم هي شيء وأشياء. نخرج، كنا نتأمل إن لم نفوز نخرج بنقطة، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. يعني اللي أتت المباراة في 7 صباحا والشعب الأردني استيقظ يستحق هذه المباراة، فاستحقها. نعم، أدى مباراة كبيرة منتخب، أدى مباراة كبيرة الأمانة، أول مشاركة في تاريخه، تصنيف 24 المنتخب النمساوي، 63 منتخبنا، ونقدم مباراة كذا ونستطيع نصل المرمى ونقدم عارضة ونقدم أخطاء ونقدم هدف ونسجل في مرماهم وهكذا هدف في شوط ثاني. لكن ركنية حسمت الأمور. يا من الركنيات، تذكرون ركنية تشيلسي ضد بايرن ميونخ في الدقيقة 118 عندما حسمت إلى ركلات جزاء وحصل تشيلسي آنذاك على دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، أتذكرون ذاك؟ دقيقة الآن على 90. عشر دقائق يمنع الحكم موريتاني قرار سليم. يلا يا شباب، أعطاكم ربع شوط وما يقارب ذلك، أعطاكم ربع أو أكثر من نصف شوط إضافي، أكثر من نصف شوط إضافي. يلا يلا يلا يلا يلا الله حلو. لو مرت لو مرت، معلش معلش يا شباب. لو نرجع لو نرجع. لو نعود لو نرجع هدف ثاني. امال كثير على الاردنيين، قدموا مباراه كبيره، قدموا مباراه يستحق فيها المنتخب الاردني على الاقل نقطه. لكن منتخب النمساوي يهاجم الآن، عامل فارق بخمس تبديلات لمنتخب النشامة بالبلاقة بدنية عندما تمر أول دقيقة. القلب يخفض الآن. سلامات سلامات يا زيد، يجيب الحسنة ويجيب حسنته في هذا اللقاء، يجيب الحسنة في هذا اللقاء. مش ممكن مش ممكن. خطأ دفاعي كاد أن يكلف الأردن الكثير. يزيد جابها. اثنين واحد منتخب النمساوي. والله ليست صعبة. خطأ موجود لأبو طه. يا الله محل الهدف، أشعر في هدف. أشعر ويشتم رائحة هدف. يا ريت شعوري كشعور المعلقين وشعور الأبطال في بلادهم وبلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. يا رب يا مرضي، يا مرضي لو تسجل يا مرضي. ونتعب 7 دقائق، ما عندناش مشكلة ما عندناش مشكلة. ما زالت هناك التسديدة تأتي. قريبة جدا للنشامة عن طريق علي العزايزة.
العزايز علي علي علوش الحارس مش خطوتين انه يجيب الكره سبقته. حلو من اول عزايز قبل محمود مرضي كنت اتمنى دخول عزايز. هذا الهدف يعني خطا 50% للحظ ويزيد ابو ليلى تعاني الاضرار. يعاني الاضرار ابو ليلى. يزيد لا يا يزيد لا يا يزيد لا يا يزيد مش ممكن مش ممكن. كابتن هيثم احمد كابتن شوف هادي شوف هادي شايفه مش ممكن يا يزيد. كل من دافع عنك ترجعنا وندافش عنك على هوانا والعين وأجوانا. خليكم معانا. الكرة الركنية صرت أخاف من الركنيات والله أكثر من البلنتيات. صرت أشعر بالرعب بالكرات الركنية كأن نارك لا جزاء. مش ممكن. يزيد أبو ليلى عم كورة للمنتخب الأردني الآن. العودة للنشامة بإذن الله. مش ممكن الباص بطل يوصل للاعبينا. مش ممكن لا نستطيع أن نستحوذ على كرة أكثر من 5 ثواني لعشر ثواني. ممتازة هذه ممتازة هذه لعبة ممتازة هذه لعيبة هذه لعيبة ممتاز. ماذا يقول الحكم؟ لمسة يد على المنتخب النمساوي. يا عيني داوي عيني يا عيني فهم داوي عيني. سهرانة من تقريبا ما يقارب 26 ساعة من السادسة صباحا من أمس إلى السادسة 24 ضيف 3 27 وعيني صاحية. داويني يا عيني فهم دواء الطبيب ما ينفعني. شوف الهدف الثاني بتشفيني. دواء الطبيب ما ينفعني. شوف الهدف الثاني يشفيني. حتى لابا يشجع اللاعبين. هل شعرتم بالخوف في لحظة ما منتخب النشامة؟ دونيس مش كالجي. نرجع الكرة للنشامة. 4 دقائق على نهاية المباراة. 4 دقائق على النهاية. طود دواء الطبيب ما ينفعني. شوف الهدف الثاني تشفيني. ترجع الكرة الآن السلامي. ليس استياء يا السلامي لكن قدمتم ما عليكم وفيتم ما عليكم بالعهد والوعد في آخر 3.5 دقائق. 3.5 دقائق على النهاية. 3 دقائق على نهاية. أداء مشرف كبير لمنتخب النشامة. هي الكرة تقدم عليها بعالم كرة القدم. 120 ثانية ليست شيء في عالم كرة عالم الإنسان ولكن في عالم كرة القدم هي شيء وأشياء. العب كرة تعود الآن. لماذا العزايز لم يدخل بدري؟ لماذا لم يكون بديل قبل مرضي؟ هذه التبديلات لإجراء السلامي لكن منتخب نشامة يشرف مع المنتخبات العربية في أول مشاركة له في المونديال. يستطيع الوصول إلى العارضة مرة وإلى المرمى النمساوي أكثر من مرة ويسجل هدف أول في بداية الشوط. هدف تعال تقدم أتى من خطأ دفاعي ولم يأتي من ابتكار مدفعجي وقاتل المنتخب النمساوي. الكرة تعود للنشامة يلعب كرة الآن. هي 2.5 دقائق على النهاية لكن إن شاء الله ما ندري لا ندري كرة القدم
القدم ماذا تفعل كرة القدم؟ لا ندري ماذا تقرر كرة القدم. أنا ظننت أن الحكم قد صفر في هذه اللحظة، لكن تعود الكرة لاسكريتش يلعب كرة خطيرة، يخرج كرة في هذه اللحظة، يبحثون عن هدف ثالث كأنهم يبحثون ويقاتلون على هدف ثاني. حارة الأصوات، ولو ضاع الصوت ولو باحت الأصوات لا صوت يعلو صوت النشامة. أبدعتم، أقنعتم، قدمتم، قدر الله ما شاء فعل. كانت مباراة بامتياز، استطعنا الوصول، استطعنا أن نكون، وكنا في لحظات، كنا في دقائق، ولكن غلبنا الحظ وغلبنا في ضربة ركنية قلبت موازين الأمور. يا كاتب التاريخ، اكتب أن الأردن شرف العرب في مباراة قمة أمام النمسا، شرفهم بتسجيل هدف أول في أول مشاركة له خطيرة للمنتخب النمساوي. حذاري حذاري حذاري حذاري للمنتخب النمساوي. كيفشين كوسويتش يلعب كورة، واحد اثنين، خرجت الكورة بالأمان، خرجت الكورة بالأمان. يا سليم عبيد، يا سليم عبيد، هي هي هي كانت حكاية وابتدأت القصة مع مرضي، ولكن لم ينهيها إلا علوان. وينك يا زن العمات؟ أين ابن العمات؟ هي لعنة الحظ ولعنة الإصابة. تأتي اللاعبين الكبار، أتت لرونالدو لاتزيما البرازيلي 2002، أتت لمن؟ أتت للكبار في عالم كرة القدم مثل سيدور، مثل جاتوزو وكاكا، مثل إيلان والكبار. أيام قد مضت يا الموريتاني. نصف دقيقة، كنا معكم عبر إذاعاتكم الأولى التي تجمع لكم صوت الحقيقة والحق وصوت الأردنيين وابتسامتهم وعرفانهم وتضحيتهم. ماذا يقول؟ يبدو أن هناك أمر ما. الفار الفار الفار الفار، بلنتي بلنتي لمنتخب النمساوي في دقيقة 59 ثانية. مش ممكن، مش ممكن. بنظري وبحقية كرة القدم، لا مجاملات على حساب المنتخب. يجب النظر بحراسة المرمى، يجب النظر برأس حربة، يجب النظر مع المدرب السلامي ومدرب الحراس، يجب الاجتماع الطارئ بعد هذه المباراة. لم نخسر الريال والبطولة. بلانتي يبدو، لأن المرمى الكرة كانت متجهة إلى اللاعب ورفعت اليد. على كل حال، كتبت الأوراق وانتهت الحكاية الأولى من فصل مشرف للنشامة. والله لما كنت أتوقع هذا الأداء في الشوط الثاني بداية، وأن يتحمل المنتخب الأردني 100 دقيقة لعب، والفار مع الحكم دهان بيدي. دهان بيدي ماذا يقول؟ الموريتاني أبو محمد برجوب يقول ماذا؟ برجوب كأنك والله جايب الخبر غير صار. لكن الأمانة منتخب الأردني شرف وأدى، وشكرا لكم يا أبطال في أول مشاركة تاريخية. استطعنا أن نسجل هدف، ومنتخبات كثيرة أوروبية استطعت تشارك في 4 مونديالات تالي ولم تسجل هدف. هذا اسمه حقي للنشام. أبدعتم، نراكم أمام الجزائر. يزيد بيضها وجيبها، يزيد شيل العمامة وجيبها، يلا يزيد. يزيد عمره ما تصدى شارك الجزاء، هذه حقية وهذه خبر صحيح، عمره لم يتصدى يزيد لك الجزاء في التاريخ. فأكو توقعنا هدف، هدف ثالث للمنتخب النمساوي، وبهذا النمسا استطاعت أن تنتصر على المنتخب الأردني. أورتوفيتش الهدف الثالث. كنت معكم عبر إذاعتكم الأولى ودائما لكم، منكم وليكم، عبر إذاعة عين اف ام 98.3. الكلمة إلى الأخ والأستاذ عامر جوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. والله أداء يعني النشامة يعني اليوم أبدعوا، ما بدي أحلل ولا شيء. أما إذا الآن بتقيس ضغطي بتشوفه مليار. كابتن الله يمسيك بالخير، الله يصبحك بالخير، الله يبطل صباح. الواحد يعرف من صباح لمساء قسما بالله.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: قرب المايك سيدي، خلينا نحكي ببساطة، وين أخطأنا؟
1: احنا أول شيء نحكي هارد لك،
0: هارد لك،
1: هارد يعني لك للشعب الأردني، لجمهورنا، لأهلنا، لكل البلد اللي ما نامت
0: الحمد لله
1: في الأردن وبرا الأردن، كل الأردنيين في كل مكان. يعني برضو هارد لك للاعبتنا، قدموا مباراة كبيرة، يمكن أخطاء فردية يعني صراحة.
0: طب خلنا نحكي بصراحة، نحكي اليوم بصراحة وبوضوح،
1: نبدا نحكي بصراحة
0: حتى نستفيد من مباراة بكرة معنا الجزائر. انت عارف الجزائر كيف راح تفوت المباراة؟ احنا عندنا الأرجنتين، احنا بنعرف كيف الأرجنتين راح تفوت نفوز المباراة. اليوم كان عندنا مشكلة بالحراسة، كان واضح.
1: شوف انا بحكي اليوم الكابتن يزيد، انا بحكي له دائما انت نجم كبير،
0: اكيد الله يعطيهم
1: الله يعطيك العافيه، وانت صحيح. من اللي صحيح. ساهموا بهذا الانجاز، واللي ساهم باسيا وساهم بكاس العرب، شهد مستواك تراجع في الاونه الاخيره في الدوري، رجعت في اخر كم مباراه لعب الدوري، بس اليوم الاخطاء كانت يعني صراحه في زياده بعدد الاخطاء. يعني في إشي انا بدي مش عارف هو على يزيد ولا هو على مدرب الحراس، كل الكرات العرضيه خطيره، كل الكرات العرضيه انعكست على منطقتنا كان يزيد يغلط فيها. هل هو تجهيز يزيد، هو تحضير يزيد، وهل هو
0: والله كل يزيد؟ ضربه، كل
1: كره عرضيه مصيبة. كل كره عرضيه، يعني حتى بالشوط الاول في كرتين عرضيات راحوا، كنا يعني كانوا ممكن خطوره. الكرة العرضية الأولى اللي فلتت، الكرة العرضية اللي تسجلت هدف والتغى بالفار، هو أعطاهم يعني الأخطاء هاي خلت المدرب منتخب النمسا لما شاف أخطائنا بالكرات العرضية يحول لعبه على العرضيات، وهو مدرب لا يلعب على العرضيات. يعني هو صحيح. أنا قراءتي قارئ منتخب النمسا صار لي 3 أشهر بدرس فيه، لا يعتمد العرضيات، هو يلعب اللعب المباشر، التحول باللعب المباشر والضغط العكسي. ليش عمل عرضيات؟ لأنه شاف كل كرة عرضية بتلعب على المنتخب الأردني وسجل هدف
0: خطيرة
1: بالخطيرة. هلا أنا بحكي اهتز يزيد بأول عرضية، بتاني عرضية مفروض في تدخل يعني خلاص
0: المدرب
1: لاعب طلع من موده، يعني خلاص اللاعب بتأثر.
0: صحيح.
1: يعني أنا لما اللاعب بغلط، أي لاعب بغلط، أي لاعب بيكون
0: صحيح.
1: بس أنت شفته غلط غلطة غلطتين نفس الغلطة، خلاص غيره. أنت بإمكانك لما تشوفه بلعب على العرضيات تدخل لاعب قوي جدا في العرضيات، يعني مثلا الفاخوري لاعب عرضيات، لاعب طويل وإمكانياته، مش ننتقص بيزيد،
0: لا لا لا أبدا أبدا، أي الله لاعب العافية
1: لاعب يوم. أي لاعب بمر بأخطاء في المباراة، أي لاعب يعني بتأثر، إحنا بتعرف هاي كأس عالم وقديش ضغوطات في المباراة، لما تغلط ممكن تزيد الأخطاء.
0: قسما بالله اليوم علوان أبدع، يزن العرب أبدع، عودي أبدع،
1: منتخبنا بشكل عام كان ممتاز،
0: بس إحنا ما زال فراغ يزن واضح.
1: هذه أنت بتضرب
0: واضح والله،
1: تضرب على الوجه أنت.
0: لو يزن معنا، خليك معنا الكابتن عثمان الحسنات. كابتن عثمان يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك، والله اني مقهور يا كابتن قسما بالله.
2: الله يسعد صباحكم وهارد لك والكل مقهور. يعني يمكن 12 مليون فاقعين، يعني اللي بصراحه مستشفيات هسه وجلطات وشيء بضايق بصراحه، لانه كنا نقدر نكون احسن من هيك بكثير. يعني ممكن انت سالتني اسئله قبل ما تبلش المباراه، لو ترجع للأسئلة اللي سألتني إياها رح تشوف أنه أنت أسئلتك يمكن أحسن من المدرب. يعني يعذرني، يعني أنت سألتي عن حمى البداية، حمى البداية كانت سيئة، إحنا كنا بداية المباراة خايفين واضح، سألتني عن الحراسة سيئين واضح، سألتني كيف بدنا نلعب. يعني بصراحة إذا أنت ما قرأت المباراة، ومباراة زي هاي وكأس عالم، يعني متى بدك تقرأ المباريات؟ يعني أنا بيش أرجع لورا كثير، بس يعني الوضع في نص الملعب كان كثير كارثي بمعنى الكلمة. يعني أخطاء بالجملة، أخطاء يعني سرعة التصرف سيئة، الإسكان اللي هو التشيك، تشوف الناس اللي حواليك إشي سيئ، يعني معقول انت ما بدكش تتدخل في المباراه؟ متى بدك تتدخل؟ يعني نيجي احنا نتدخل لك في المباراه بصراحه اشي سيء. والعكس
0: شو المشكله؟ شو المشكله كان لو المدرب اليوم غير حراسه المرمى؟ كان واضح على يزيد الارتباك. يزيد احنا بنحبه وبنقدره ويعطيه العافيه وما بننتقص منه ابدا والله، لكن طيب المدرب اليوم انا بشوف لاعب مرتبك، واضح انه مرتبك، واي ضربه احنا في عندنا مشكله فيها. طيب شو اللي منعه من التبديل كابتن عثمان؟
2: استاذ عامر شوف، احنا مش بس يزيد، في ثلاث لعيبه يعني سيئين جدا، وواضح الارتباك عليهم والمشاكل من بدايه المباراه لخلصت اللعبه. فمش معقول انا استنى على لاعب في كاس عالم في مباراه انا شايفها مش صعب كثير. يعني انت بتعرف لو تطلع على الاحصائيات هم واصلين جولنا خمس مرات، مسجلين فيهم اربع اهداف، هدف فيهم التغى. يعني معقول انت شايف السوق هذا كله ولسه بدك تصبر وبدك تعطي فرصة وبدك تقول لي اهلنا في التصفيات؟ اهلنا الله يعطيه العافية، الزلمة بلا مؤاخذة ما عملش يعني اشي خارق. انت اليوم بتيجي يعني ب 12 مليون، يعني موضوع سيء جدا. يعني معقول طابع على الارض مش قادر تبني، مش قادر تلعب، مش قادر، انت ليش تبني لعب؟ انت كمدرب كفكرة فطبل انت بتعرف انه فريق النمسا بيضغط، يعني مش معقول بتعرفش انه بيضغطش المنتخب النمسا، وبتبني لعب بشكل خاطئ وبتلعب الطابات الطويله اللي هم بدهم اياها. يعني هم بيستنوك تلعب على الطويل على اساس الاحتكاكات وفرق الطول وباخذ الطابه الثانيه. يعني انت لا ماخذ الطابه الاولى ولا ماخذ الطابه الثانيه، يعني مش منطق اللي عمله. بعكس رانجليك، يعني انت المشكله لما تشوف المنافس كيف بيفكر بتنرفز، لانه هناك على طول شاف انه الموضوع صار عليه صعب، نزل مهاجم لعبوا على طرف شوي ونزل لاعب نص متقدم وصاروا يلعبوا على الأرض بشكل أكثر، وهم في حياتهم ما استحوذوا، صار اليوم يستحوذ الشوط الثاني ويلعب بين الخطوط، وصار يودي الأطراف اللي هم الأظهرة على أطراف الملعب وصار يعمل الكرات العرضية. الوحيد اللي كان بحالته الطبيعية من الثلث قلوب دفاع يزن العرب،
0: يزن والله يزن العرب،
2: زائد إحسان إحنا يمكن كثير صار عليه تعليق.
0: صحيح.
2: للأمانة كان نجم رائع جدا جدا، وكان على قد المسؤولية، وكان في الحالة الدفاعية ممتاز وفي الحالة الهجومية ممتاز، ونفس الشيء مهند. لكن نص الملعب سيء، أنت مصر على نفس الأسماء، مصر على نفس الأسماء في الأمام. علي ممتاز اليوم، سوبر بصراحة علوان. علي علوان سوبر اليوم، يعني عمل ضرب ثلاث مجهود وأقل شيء. أنت شايف أنه ما يعني مع احترامنا عودة مش قادر، عودة مش قادر يجاري اللعيبة، عودة مش يعني ثقته بحاله لسه مش 100%. علي العزازي موجود، مرضي موجود. أنا بصراحة مش فاهم يعني ليش الفكرة أنه الأسماء اللي خدمتنا قبل لازم تكمل، المميز في هاي الفترة لازم يلعب بكل بساطة. يعني بدناش علم كثير، يعني ليش بأربع خمس طبات نوكل ثلاث جوال، والعكس إحنا يجينا عشر طبات ما نقدر نجيب غير جول. فموضوع مزعج بصراحة والله أبو محمد.
0: طيب الفردية، كان في أنانية من قبل لاعبين؟ كان في استعراض من قبل بعض اللاعبين ولا أنت شفت الوضع طبيعي يا كابتن؟
2: شوف أنا بعتقد موسى التعمري تحديدا كان مزودها شوي، بس انت لما تطلع على موسى بتعرف انه معلومات من المدرب انه واحد ضد واحد بدنا اياك تروح في كل حالة تروح عليهم. لانه موسى لما كان يصح له يلعب الباص بشكل جيد وفي زيادة عددية كان يلعب الباص، زائد انه موسى اليوم حالته الدفاعية كانت ممتازة، يعني بيلعب للفريق بشكل جيد. علي علوان كان نفس الحالة يعملها. فإذا هاي تعليمات من المدرب إنه إحنا منكون بعاد عن الخط الثاني اللي هو وسط الملعب الاثنين نور ونزار، فبالتالي بدك تأخذ وقت منيح عشان اللعيبة توصلك، زائد الأظهرة بدها تأخذ وقت لتوصلك. فهذا الموضوع أول شيء مزعج بدنيا، مزعج لموسى ولعلي تحديدا وعودة، إنهم هذولا بدهم يتعبوا في الحالة الدفاعية ويتعبوا في الحالة الهجومية، واللي بيعمل الحالة الفردية دائما مجهوده أعلى بكثير من اللاعب اللي بيلعب الباص السريع. فالطلبات مؤذية للمهاجمين، عشان هيك لازم يتم تبديلهم. والفريق النمساوي اليوم بعد عن موضوع انه يلعب كرة قدم، يعني راح على الموضوع اللي هو بحبه اللي هو الالتحامات، واحنا رحنا معاه. يعني بدل ما المدرب يغير الطلبات، لا راح معهم ومشى معهم وعمل اللي بدهم اياه. فبصراحة بدل ما انت تعمل فيهم اللي بدك اياه هم يعملوا اللي بدهم اياه، مع انه للعلم يعني عشان برضو نكون واضحين، ترى النمسا غلبوا تركيا 6، يعني مش فريق سهل.
0: صحيح.
2: بس بما انه احنا كنا كويسين ليش ما نستفيد؟ ليش ما يعني نستغل الفرصة هاي؟ يعني فرصة مش راح تتكرر لك بسهولة يعني، خاصة انه المباريات الجاية راح تلعب
0: أصعب.
2: مع فريقين باسلوبين مختلفين تماما.
0: طيب الله يعطيك العافية كابتن عثمان، يعني وان شاء الله الشباب بيضوها بالمباريات القادمة يا رب العالمين. الله يعطيك العافية يا كابتن، الله يعطيك العافية كابتن.
2: شكرا استاذ عامر. بالسلامة بالسلامة
0: كابتن. شو يعني بتأيد الكابتن عثمان؟
1: بأيده 90-95%. هو أخوي أبو عمر بحكي له دائما أنت مبدع يعني ومتألق. أنا بحكي وجهة نظري أستاذ عامر أنه مدربهم قرأ منتخبنا أفضل من قراءتنا لمنتخبهم. قراءته عملت مشاكل كبيرة عنا، وإحنا ما ضلينا نلعب بنفس طريقتنا، ما يعني ما غيرنا يعني كشفنا. هو كشفنا، عمل خطة تحجم فيها منتخبنا الوطني، يلعب على نقاط القوة فينا، ضرب نقاط القوة عنا، عمل فيها مشاكل، وإحنا ضلينا على نفس الرتم. أول مشكلة صارت بوسط الملعب، يمكن أنا حكيت بين الشوطين فيها.
0: صحيح.
1: وسط الملعب، هو شوف إحنا الاثنين، إحنا بنلعب بس باثنين في وسط الملعب، اثنين محاور أو اثنين في وسط الملعب، لومي نزار ونور. هو كثف علينا 4 لاعبين. هو يعني حتى اللاعب الطرف اللي عنده كان يروحوا على العمق، والتنين وبيلعب لعب بثلاث قلوب، واللعيب اثنين بالوسط، صار يصيروا يعملوا عمق كامل مع بعض، فصاروا 4 لعيبة فضغطونا. فإحنا ضلينا نلعب بنفس الفكرة، بنفس الثلاثة 4-5-1 اللي فيها اثنين وسط، بينما خط الوسط تحت سيطرتهم بالكامل.
0: والله
1: وهذه دليل إنه هو دارس وين قوة المنتخب الأردني وكيف قدرات منتخب النشامة. فهو عمل أسلوب إنه يضغطنا في قوتنا.
0: طب أنا بحكي عن التبديلات، طب أنت المدرب ليش ما بدل؟
1: شوفت أنا حتى التبديلات،
0: وليش بدل آخر شيء؟
1: أنا بحكي التبديلات اللي يعني يمكن أول ربع ساعة استنينا معانا يعني مثلا بالشوط الثاني.
0: نعم.
1: يمكن أنا بحكي شوي عودة نزل شوي بالشوط الثاني، عودة الفاخوري في وسط الملعب كان بحاجة إلى تعزيز في وسط الملعب في الدائرة.
0: صحيح.
1: في الدائرة تأخرنا، لكن أنا مثلا لما أجي بدل واثنين واحد يعني مثلا هو دخل أول تبديل مرضي، اللاعب اللي بيلعب بالجهة اليسرى.
0: صحيح.
1: دخلوا لعبوا بالجهة اليمنى مكان إحسان، يعني هو طلب من مرضي أنه يلعب كوسط وظهير مكان إحسان، وترك موسى في الأمام. بعديها بخمس دقائق هو اقتنع أنه غلط، يعني هو نفسه اقتنع انه غلط، راح دخل العزايزي دخل محمد راتب الداود في المكان اللي دخل فيه مرضي، وسحب ودخل العزايزي مكان موسى التعمري، ورجع مرضي على الجهه اليسرى.
0: انا معك كابتن. شوف انا والله احنا ماشي، احنا مش فايتين ناخذ كاس العالم قولا واحدا، بس اليوم اللعب لعبوه المنتخب كان يحتاج الى خطه، كان يحتاج إلى تبديلات صحيحة، كان يحتاج إلى روح معنوية عالية من قبل اللاعبين. يا رجل احنا ما عندنا هجوم.
1: شوف احنا
0: علي علوان يعني اليوم لعب عالمي.
1: شوف احنا صراحة
0: يزن العرب يعني للأمانة، انت لحالك تذكرهم اللعب اليوم.
1: احنا بصراحة قبل المباراة هي التوقعات لصالح النمسا، بس اللي شفناه في المباراة واللي شفناه بقدراتنا عنه نفوز بالمباراة، يعني مش نتعادل، كان عندنا قدرات.
0: صحيح صحيح.
1: الفرص اللي سنحت إن هذا اللي بيخلينا نركز شوي على الأخطاء، لأنه صار أخطاء كبيرة في المباراة.
0: صحيح.
1: أخطاء كبيرة في أصلاً حتى في علاج مشكلة الوسط. يعني الهدف اللي تسجل في مرمانا بالشوط الأول بمرحلة رجع فيها خط الدفاع وخط الوسط ما سكر قدامه، صار في فراغ بالوسط تسديدي بسهولة في المرمى، فما عالجنا خط الوسط. لما بلشوا يلعبوا على العرضيات، يعني بلشوا يلعبوا على العرضيات كشفوا تمركز عمقنا الدفاعي السيء، يمكن وكشفوا خلل يزيد، يمكن يمكن زي ما حكينا هو يزن العرب كان مقاتل فايتر في المباراة. صحيح. بس احنا لما بدنا نحكي لعبنا مع النمسا، هم ليفل عالي في كرة القدم، بس اليوم اللي شاف المنتخب الأردن والفرص اللي سنحت له بيحكي لا هذا منتخب الأردن ند.
0: والله كابتن إنه حرام، والله يعني حرام. أقول لك إحنا يعني بس شفت لعب اللعيبة قلت رح نفوز، بعدين صرنا نطبح بالتعادل بالتعادل. طب هاي لو ميسي مهاجم شو بدنا نعمل مع الأرجنتين؟
1: لا هو إحنا لما دخل أرتونوفيتش بين الشوطين، يعني ولا أكيد لاعب مهاجم صح عمره 37 سنة، بس مهاجم كبير في تاريخ النمسا وهداف. وهو شوف لاعب واحد هو دليل إنه مدربهم عرفوا الخلل عنا، نزل لنا مهاجم سحب اثنين مدافعين وهو عمل كل الخلل
0: يا رجل. انا ما الي بكره القدم بقول اي واحد بضرب
1: عرضيه
0: يقول
1: هو النمسا بتلعبش عرضيات. ما هو اليوم لعبت عرضيات يعني النمسا بعد اول عرضيه عرفت انه عندنا خلل في العرضيات حولت كل لعبه عرضيات. وهذا وكان بامكاننا احنا نعمل تعديلات يعني انا كان بامكاننا نعدل.
0: كابتن انا بدي استمع الى اراء الناس كمان اللي بتصل فوتونا اياه بس يكون رايق يرحم ابوك ويكون رايق. بعد الفاصل نسمع من الناس. معنا حدا ولا بعد الفاصل؟ زايد صباح الخير يا زايد.
3: الله يعطيك العافيه استاذ عامر.
0: الله يعافيك يا زايد.
3: اول شيء قبل كل شيء الحمد لله رب العالمين. زعلنا شويه ولكن للامان النشامه بضل يرفع الراس
0: دائما دائما دائما النشامه والله بياض وجه
3: مهما صار احنا مع النشامه. ولكن الحقيقه اللي بزعلك شويه انه ادينا يعني شوف باستثناء الربع ساعه ثلث الساعه الاولى اللي كنا خايفين فيها شويه لنهايه الشوط الاول احنا كنا ماسكين المباراه. الشوط الثاني دخلنا يعني ذكرني دخلتنا بالدخل اداء امام المغرب في نهائي كاس العرب. كنا أقوى كنا أكثر قدرة على صنع الفرص. لكن يعني صراحة إحنا من لما رحنا على كأس العالم متوقعين الخلل اللي يصير عندنا. إحنا رحنا بدون مهاجم رحنا نلعب بطريقة المهاجم الوهمي. اليوم عودة أنا شفت إنه عودة وعلي علوان بيقوموا بنفس الأدوار واثنين بيميلوا جهة الشمال على الجناح الشمال. فللأمانة لو كان عندنا يمكن مهاجم صندوق يمكن كان الوضع أفضل شوية. الكابتن موسى شوية مسك الكرة يعني زيادة عن اللزوم. يمكن نتفهم أنه معه تعليمات من المدرب أنه تكون الهجمات عكسية ولكن كان يبالغ حقيقة. موضوع يزيد حبيبنا ويزيد حارسنا الأول ويزيد أفضل حارس في الأردن وأنا والله بحبه كثير وكل الأردن بتحبه كثير. ولكن إحنا متأهلين من سنة على كأس العالم. الأصل جهزنا حارس مرمى حتى هو نفسه يزيد تأثر إعلاميا. يزيد وجوده بالدوري الأردني وعدم احترافه والمشاكل اللي صارت مع الجماهير شوية أثرت على أدائه. اليوم شفنا المنتخب النمساوي بس كشف أنه إحنا عندنا مشكلة بيزيد على العرضيات. استلمنا على العرضيات وعلى الركنية صارت كل هجماتهم تيجي من هذيك الجهة صاروا يركزوا أنهم يأخذوا ركنيات. يزيد حارس كبير بس يزيد خايف من ردة فعل الجمهور بعد المباراة.
0: الله صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح يا خليل أشكرك يا زايد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله غير بيضوها مع الجزائر بإذن الله غير بيضوها مع الجزائر بإذن الله بإذن
1: يا رب.
0: معنا المحلل الرياضي من سلطنة عمان أحمد الرواس. أسعد الله صباحك يا سيدي.
4: أهلا صباح نور. صراحة منتخبكم مشرف والله. أنا ما بغيت أقولها لكم أقول لكم مبروك على الأداء والروح العالية والأداء رتم عالي غير طبيعي صراحة. منتخب الأردن أنا تفاجأت من المستوى.
0: بس يعني إحنا للأمانة بالأردن إحنا فتنا من أجل المشاركة وهي للأول مرة المنتخب الأردن يدخل من أجل المشاركة. لكن لعب الشباب بالمنتخب كان يعني أعطانا حافز إنه ممكن نتعادل وإنه نحقق الفوز. برأيك أين أخطأ المنتخب اليوم؟ كابتن أحمد معانا سامعنا؟
4: معك
0: أين أخطأ المنتخب الأردني اليوم برأيك يعني حسب ما؟
4: والله ما أخطأ. شوف منتخب الأردني صراحة أنا استغربت أولا باللياقة البدنية العالية اللي لعبوا لأنه مباراة من أفضل مباريات العلمك اللي قدموا العرب. الأردن قدم مباراة جميلة أولا برتم سريع عالي جدا تحويلات سريعة مباراة ما وقفت كثير يعني مباراة كانت ممتعة مع فريق يعني فريق قوي جدا. أول مرة أنت تدخل البطولة صراحة أنا استغربت بدنيا كيف يعني معظم اللاعبين مش محترفين في أوروبا واحد عندك محترف تلعب هذا الرتم يعني شوطين صراحة يرفع الرأس صراحة. وأنا متوقع الأردن يصعد وبيكون مشكلة للفرق الثانية صراحة إذا نفس الأداء ونفس الروح ونفس صراحة. حتى لو أنتوا أردنيين ما قدموا الأردن أفضل أداء حتى اللعب الفعلي لعب كبير جدا نسبيا في الملعب صراحة. فريق محترم فريق عنده شخصية في الملعب يعرف شق دفاعي يعرف كيف التحويلات مرتدة ويعرف كيف استثمر الفرص. بس هذا كرة قدم لعبوا رتم عالي جدا.
0: قديش أثر غياب يزن عيمات على المنتخب اليوم؟
4: أنا قلت في اللقاء أمس قلت يا أثر أنه من ثلث مالكم اللي وصلكم نهاية العرب وصلكم نهاية آسيا مش ممكن. تخيل لو يزن موجود الأردن يفوز يكسب المباراة أنا متأكد 100%. أنا انبهرت صراحة، ما قدمته حتى أفضل ما قدمته في آسيا وأفضل ما قدمته حتى في التصفيات صراحة، فريقهم يعني رفع اللياقة البدنية. أنا ما استغرب إنه إذا واحد ما يعرف منتخب الأردن بيقول لك فريق أوروبي كيف عنده هذا الرتم العالي، لا يمكن لاعبين مش محترفين في أوروبا يلعب لك بهذا الرتم. ما توقفت المباراة، يعني المباراة كانت مثيرة جدا والله، من أفضل المباريات اللي شفناها، وهذا حقيقة يعني فيها إثارة وحماس وسرعة واسترجاع الكرة وقطع، يعني قدموا مباراة كبيرة. مفروض خلاص انتوا صراحة حطوا لكم اسم يعني
0: ان شاء الله يا كابتن. شكرا للكابتن احمد الرواس المحلل الرياضي، شكرا لك، ومع الاعلام الاردني.

0: التعملي صار قدامه أكثر من فرصة. كنا كويسين بالشوط الأول، كنا يمكن أحسن بالشوط الثاني، شوي نزل المستوى. ركلة الجزاء اللي لمست اليد من المدافع غير إرادية، ولد ساقط على الأرض رفع إيده، أكيد بتطلع عليها، يمكن لو ما كان بنظر للكرة كان ممكن، ما بعرف بالآخر هو قرار حكم، لكن شكلنا حلو، طالعين بشكل حلو. علي علوان
1: مشكلتنا وين كانت؟ مشكلتنا وين كانت؟
0: أول هدف وأحسن لاعب بالمباراة. نحن لا، مشكلتنا أنه هلا في أخطاء فردية بتصير في المباريات عامر، أنت ما بتقدر يعني الجول اللي أجاب الجول الثاني تبعنا كيف إيش بدك تحسب مين ولا مين؟ مرات في أخطاء بتصير مش بإرادة اللاعب، تحت الضغط بهيك ظروف، كأس عالم أول مرة بتشارك، بدك تعطي مبرر للجميع. إحنا الآن عنا مباراة انتهت خلاص، نفكر بالجاي، عنا الأرجنتين وعنا الجزائر. الجزائر خسرت من الأرجنتين 3، مباراتنا معهم صعبة. ليش؟ لأنه هم بدهم عوضوا وإحنا بدنا نعوض.
1: أبو ليه أقول لك شيء واحد، أقول لك شيء واحد، والله العظيم إحنا فايتين على كأس العالم، وبنعرف مين الأندية المنتخبات اللي بدنا نقابلها، وبنعرف حجم الضغوطات على اللاعبين. لكن أبو ليث احنا كان عندنا اخطاء، خلينا نعترف انه كان عندنا اخطاء. احنا اليوم
0: انت ما عندك اخطاء عامر، انت ما بتغلط،
1: بغلط، بقول لك ما عندي نغلط. مشكله بس يا كابتن، انا عندي اخطاء ماشي. انا عندي اخطاء ولكن انا وراي مدرب. الاصل انه هذا المدرب يقول لي انه بدل، غير، حط جيم، العب.
0: يا عم المدرب مش ساحر، المدرب بيعطيك تعليمات، اذا انت ما نفذتها بصير الغلط على المسؤوليه، على اللاعب اللي غلط مش على المدرب. انا بدي هلا بدي اجلد المدرب؟ احنا لسه عندنا مباراتين.
1: لا لا لا، انا ما بدي اجلد المدرب، لا والله، بس انا بقول لك والله العظيم انه كان عندنا احساس بهذا اللاعب الجميل، بهذه اللياقه الممتازه، بالتنسيق بين اللاعبين. ابو ليث وصلت المرحله اللي انه احنا بنقول احنا فايزين اليوم.
0: طبعا ما هو كنا فايزين، احنا عمر احنا فايزين واحنا كويسين وممتازين والفريق رائع، كل اللي سويناه كويس، صار اخطاء قصنا ظهرنا بالاخر مش بايد اللعيبه. انا ما بقدر احمل اللعيبه المسؤوليه، بقدرش اقول انه انتم غلطتوا، هم قاتلوا من اجل الفوز، كل واحد فيهم انتحر عشان يعمل يسجل إشي كويس ويحط اسم له ويبدع ويقدم اداء كويس. هلا احنا بشر بالاخر، غلطه يعني، هو يزن عرب بقصده يغلط ولا موسى ولا اي واحد فيهم، كل واحد فيهم بحاول يلعب احسن شيء. انا مش بدي اعطي مبرر، احنا الان اول مباراه، أول مرة منشارك بكأس العالم، الحمد لله تأهلنا يا رجل، الحمد لله وصلنا كأس العالم، دخلنا التاريخ، مالك بدنا هسه نيجي نقطع بالمنتخب؟ لا
1: لا خلص، لا لا لا أبدا أبدا، بس هي من مبدأ إنه والله لعبوا. بس أنت لو أستاذ لطفي، لو ما لعبوا فيها وما فيها، بس إحنا منتحدث لأنه عن جد لعبوا، لأنه عن جد قدموا أداء ممتاز، لأنه عن جد استحقوا الفوز في هذه المباراة. هذا هو بس والله.
0: كنا نقول لعبة البرازيل وفازت ألمانيا، والبرازيل طول المباراة ضاغطين وأحسن ناس، إحنا لعبنا كويس. بس كمان أنت هو ترتيبه 23 على العالم وإحنا ترتيبنا 63، هو إحنا عمرنا ما تأهلنا، هو إله من 98 ما تأهلش، هم كلهم محترفين في أوروبا، إحنا كم واحد بأوروبا؟ واحد. بدك تشوف المعطيات اللي قدامك وتقيس عليها. أنا ما بقدر آجي أقول المنتخب هو ما كان سيء، الأداء كان ممتاز، كل الظروف كانت منيحة، بس ما في توفيق، ما في توفيق. يعني علي علوان لو زبطت معه الأولى وهذا، ولو لو فاخوري زبطت، نطلع 3-0، وبالشوط الثاني ممكن يزيد أبو ليلان ما توفق. إحنا كنت حاسس الولد محبط بصراحة من الجلد والهجوم عليه، فإحنا لازم نضل ندعم، بس نخلص نقولهم تعالوا أنت غلطت هون وأنت هون وأنت هون، شدوا حيلكم، ضبطوا اموركم.
1: صحيح.
0: هذا احنا بدنا شل. نعالج، ما بدنا،
1: لا لا لا، احنا بدنا نعالج، احنا هذا من والله بدنا نعالج. بس بتعرف يعني اداء مشرف للمنتخب لاول مره في كاس العالم، طموحنا، غيرتنا، تعويلنا عليه كان عالي، وقلنا هاي النمسا ان شاء الله بنحصل على 3 نقاط، لكن قدر الله وما شاء فعل. شكرا جزيلا للكابتن لطفي الزعبي، شكرا. تفضل كابتن اذا حبيت تعلق على الموضوع.
2: هلا اول شيء انا بحيي الاستاذ ابو الليث، هلا هو طبعا لازم نزعل، هو بيحكي يعني لازم نزعل لأنه هذا منتخبنا، إحنا فخورين إلى أبعد الحدود ومعتبرين منتخبنا حقق الإنجاز وقدم مباراة كبيرة. زعلانين لأنه المباراة الكبيرة اللي قدمناها خسرناها بأخطاء، يعني أنه إحنا كان كل إشي بين إيدينا اليوم وخسرناه بأخطاء فردية. يعني هو اليوم بيحكي الكابتن، هلا بيحكي عن أنه يزيد محبط، نازل مستوى محبط. طب ما هو محبط ونازل مستوى، بيطلع، ما بخليه محبط، هو محبط في الملعب ومرتبك، ما بخليه في الملعب، ليس تقليلا من مستواه عشان أحميه. أنا كيف بحمي اللاعب؟ أنا لاعب اليوم

0: هو خارج خارج خارج مستواه، بعيد عن مستواه، مرتبك، محبط، بطلعه. هلا احنا موضوع يزن انعمات اللي ما كملت لكش اياه، احنا المشكله انه مش غياب يزن افقدنا بس فقط مركز يزن، لانه احنا
1: نعم
0: صراحه فاقدين مركز يزن 100% وتاثير يزن. احنا خربطنا المثلث الهجومي، يعني علي علوان اللي كان يلعب مهاجم ايسر في 3-4-3 او جناح ايسر في في 5-4-1 صار صرنا نلعبه مهاجم مهاجم على حساب مركزه الثاني، فاحنا خربطنا مركزين. احنا من 7 أشهر بنعرف انه يزن النعيمات مش راح يلعب بكأس العالم، احنا عارفين. هلا انسى الناس اللي تتأمل، احنا بنعرف احنا ما عدينا ما هي بدائل يزن، يعني ما اشتغلنا. انا ما بنتقص من الكابتن جمال السلامي،
1: انا معك، بس انا معي كابتن بهاء عبد الرحمن تطرح عليه سؤال. كابتن بهاء صباح الخير.
2: سعد صباحك اخوي عامر،
1: وهارد لك للمنتخب واداء مشرف. ماشي، سؤالي بنقدر نفوز على الجزائر؟
2: شوف اليوم اول شيء صباح الخير وصباح المشاهدين وصباح ضيوفك الكرام،
1: الله يحييك.
2: اول شيء هارد لك لمنتخبنا، يعني الحمد لله اداء جميل، اخطاء بسيطه، يعني خلينا نحكي المدرب غلط، مش انه ما غلطش، لا غلط. التبديلات كانت غلط، تبديلاتك فيش تبديلات هجومية، تبديلاتك دفاعية. انت بتنزل محمود مرضي بتحط محل حسان، شو التبديل الخارق هذا؟ انا ما اعرف شو عمل. تمام، بعدين بترد بتنزل محمد راتب الدهود، ايش فيه؟ مش فاهم. انا في شغلات تفاصيل بسيطة، يعني ان احنا ما كنا نروح بالهجمة المرتدة بلاقي موسى لحاله، طب يا الفريق كله. اذا بتلاحظ في طوات احنا بنروح فيها هجمات مرتدة لو بنشتتها لموسى، طب موسى لحاله. طب انت اليوم بنلعب موسى مهاجم، ليش بنلعب موسى مهاجم؟ مش بحاجة موسى، انت موسى اصلا بيلعب مع الفريق الفرنسي بيلعب طرف. طب انت جيب عود الفخوري حطه مهاجم ولعب موسى على جهته. اليوم موسى كان شوي مختفي انه مش بمركزه او مركز جديد عليه. اول ما اخيرا اليوم احنا ندعم منتخبنا، نقف مع منتخبنا. اليوم كان الاداء كويس، بس في الشغلات البسيطه التفاصيل الصغيره هي ممكن اللي اثرت علينا في المباراه.
1: صحيح.
2: بس اليوم لو في فرص انه حققناها احنا كطابط علي علوان استغلناها ممكن حققنا هدف. الكل هسه بده يحكي انه مثلا يزيد. قد ما نحكي على الفاضي اليوم احنا بدنا ندعم منتخبنا. اليوم منتخبنا قدمنا اداء مشرف، اداء حلو، بس في جزئيات بسيطه لو نتخطاها ممكن نطلع بصوره احلى. انا بتوقع تاهلنا راح يكون منتخب الجزائر.
1: اها ان شاء الله،
2: هاي اهم باذن الله تعالى. تاهلنا على منتخب الجزائر. اليوم المنتخب يعني بالاداء هذا وقدام منتخب كبير، منتخب النمسا، بصراحه يعني اذا لاحظت المنتخب النمسا كل لعبه على الارض، يعني في استمتاع بالكره. اليوم احنا بصراحه منتخبنا اليوم انت راح لازم يكون عندك خطه بديله في حال يا سبح الله انت كنت خسران. ايش بقدر اتصرف في الخطه البديله؟ بقدر احول طريقه لعبي، مش ضروري اظل العب خمسه، اظل العب خمسه ورا. طبعا كيف بوصل الجول؟ صعب اوصل الجول. اليوم انت عندك الثلاثي الامامي راح يتعبوا، لانه لعيبه الوسط ما بيطلعوا وراهم والمدافعين ما بيطلعوا وراهم، فانت بصير عندك تعب للخط الامامي. فممكن يكون عندك خطه بديله في المباريات، خلينا نحكي مباراه الجزائر او مباراه الارجنتين. بس اول واخيرا احنا بدنا ندعم منتخبنا الوطني وبدنا نقف معه. اليوم اول خلينا نحكي اول مباراه لهم بكاس العالم واداء مشرف، احنا معهم. احنا مش كل 4 سنين بنشارك في كاس العالم، احنا بنتمنى كل 4 سنوات نكون متواجدين في كاس العالم، لانه هذا المنتخب يستحق الدعم، لانه العناصر الموجوده عناصر محترفه، عناصر كويسه، عناصر صغيره. احنا لو اهتمينا فيهم وظلينا ندعمهم بتوقع انه كل 4 سنوات نكون متواجدين في كاس العالم.
1: كابتن ان شاء الله. شكرا كابتن بهاء عبد الرحمن. معي الكابتن جمال ابو عابد. كابتن جمال صباح الخير. يعني
3: صباح الخيرات.
1: والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس والله اداء كان جيد اكثر من جيد للمنتخب. اليوم كابتن بهاء عبد الرحمن بيقول كان في اخطاء لازم احنا نعدل، وما سمهاش اخطاء حتى، قال لكن ان شاء الله امام الجزائر بيكون لنا موقف اخر. شو تقييمك للمباراه؟ شو تقييمك للمنتخب اليوم؟
3: صباح الخير لك والكابتن بهاء، رغم اني يعني شمت عن صوته شو مختلف صوته شوي.
1: آه.
3: رشحه
1: او زعلان
3: يا صديقي المباراة مشيت يعني زي ما بدك تقول، يعني بشبهها بضوجان المطار، يعني مرة فوق مرة تحت مرة فوق، والنهاية سيئة بصراحة. الأداء في بعض مراحل من المباراة أو على أجزاء من المباراة كان ممتاز، كان رائع. الفريق النمساوي في بعض الفترات خاصة بعد الهدف الثاني سلمك جزء من المباراة بشكل جيد أنك تحرز هدف التعادل، ولكن للأسف ما حصل. يعني زي ما حكيت لك بأنه الأداء مش في كل مباراة في نفس الريتم، الريتم كان يرتفع وينزل ببعضه، والنهاية سيئة بصراحة. النهاية ما بتدل على إنه المجهود اللي سووه الشباب، زائد إنه أنا يعني برأيي إنه كان يعني لو ضل موسى التعمري لا لا لا، لو ما صارت التغييرات هاي بالشكل، في تغيير اضطراري صح بالنسبة لعبيد والمدافع، إنه تطلع مدافع وتغير للإصابة نصيب، يعني هذا مفهوم. أما اللي مش مفهوم بأنه لو بدي أغير طريقة اللعب، ممكن الكابتن السلامي يغير طريقة اللعب بأنه بدي يلعب بأربع مدافعين لما شاف أنه المباراة عمالها بالوقت بيمشي، ولكن مش محمود مرضي. يعني كان ممكن يضل إحسان، وكان ممكن ينزل محمود، ولكن مقابل قل دفاع حتى أحافظ على التوازن تبع المدافعين. ويمكن كان وجود موسى لو ضل نهاية المباراة، خاصة بأنه الوقت الضايع مبين أنه راح يكون كبير، خاصة بالتوقفات اللي بتصير بالإصابات، كان موسى يعني ممكن أنه يسوي شيء، لأنه بضل عندك أمل بأنه موسى يسوي شيء. حتى الفخوري يعني كان وضعه كويس، قدر الله ما شاء فعل. التركيز لازم يكون على المباراة الجاي، بأنه يعني ما فيها إلا هدف واحد وهو الفوز.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن، إن شاء الله صلى الله ذلك إن شاء الله. أكيد تفضل. شكرا للكابتن جمال أبو عابد، كل الشكر. شكرا
0: لا بالتأكيد، يعني إحنا بدنا نوصل رسالتين. الرسالة الأولى إحنا يعني عشان برضو الجمهور الأردني يفهمنا، جمهورنا وأهلنا إحنا واسطين عاملين إنجاز كبير.
1: إحنا لأنه لعبنا زعلانين، إحنا لأنه لعبنا زعلانين،
0: متأهلين على كأس
1: العالم. يعني هاي علو علوان أخذ أفضل لاعب.
0: ظهورنا اليوم في المباراة كان ظهور كبير، يعني قدمنا مباراة كبيرة. فلما بدنا نحكي عن بعض الأخطاء ليس المقصود منها إلا التصحيح.
1: صحيح.
0: يعني في أخطاء كانت ظاهرة وواضحة.
1: صحيح.
0: الكابتن جمال السلامي لما ننتقده في كل العالم يوجد انتقاد للمدربين، لكن هذا لا ينتقص منه. يعني احنا نعتبره بطل الانجاز، هو اللي اهلنا على كأس العالم، هو اللي كان صاحب المركز الثاني في كأس العرب. لكن اليوم في ادارته للمباراة احنا وظيفتنا يعني نشوف الاخطاء، ممكن نصيب نحن كمان في ارائنا وممكن نخطئ. انا بالنسبة لي اعتقد انه ادارة المباراة خاطئة. انا من اشهر ومن العام بحكي انه احنا لا نمتلك المرونة التكتيكية في تغيير خطة اللعب بالنهج والأسلوب اللي بنعتمده. صحيح. اليوم احنا كنا بحاجة بعد الهدف الثاني ونغير طريقة اللعب ونغير، بس احنا المرونة اللي عنا ونوعية اللاعبين كلهم بنفس الستايل بنفس الطريقة، ما بنقدر نغير فيهم نعمل مرونة المطلوبة في يعني.
1: صحيح.
0: يعني احنا اليوم مثلا لو بدنا نلعب 4-2-3-1 ما عندنا مهاجم صريح، احنا رايحين على كأس العالم بمهاجم يزن. صحيح. مصاب. صحيح. إبراهيم صبرا غايب انصاب، ما جبنا مهاجم. يعني احنا ناويين نلعب على التحولات، طب لما يجي فينا جول، اليوم مثلا قررنا انه احنا نهاجم، احنا نعمل عرضيات، عملنا عرضيات، طب ما فيش عندنا مهاجم صريح.
1: لانه بس لكن كابتن اسمح لي اقول هالكلمتين قبل ما نختم اسمح لي يا اخوان، صلوا على رسول الله اول سلف. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للمنتخب اليوم الله يعطيهم كلهم ألف عافية، والله قدموا أداء ممتاز، أثبتوا بأن المنتخب الأردني منتخب قادر على أخذ أي انتصار. فريقهم لعبهم طريقتهم خلتنا نعول أكثر أنه إحنا قادرين نجيب ثاني وثالث. بعض الأخطاء طبيعي، ما في بني آدم ما بيخطأ، لكن إحنا اليوم مطلوب منا شغلة واحد يا أخوان، ظل عنا مبارتين، إذا فزنا على الجزائر ممكن نتأهل. احنا مزبوط كابتن،
0: افضل 8 ثوارث بتاهلوا.
1: يعني.
0: يعني اذا بتفوز انت 3 نقاط 90% بتتاهل.
1: ماشي، فاحنا اللي بدنا اياه منكم يا اخوان على السوشيال ميديا بالله عليك خلينا ننسى اللي صار. كنا نقول الله يعطيهم العافية، الله يقوي عزايهم، الله يا ربي ينصرهم. ليش؟ لأنه إحنا قادمين على مباراة، مباراة الجزائر مش سهلة، لكن إذا ظل إحنا داعمينهم معنويا داعمينهم نفسيا، هذا منتخبنا يا إخوان
0: 100%
1: معاه على الحلوة على المرة قبل الحلوة، بس والله إن شاء الله غير على الحلوة، وإن شاء الله غير يتأهل ونغلب الجزائر. اليوم اللي قدموا المنتخب اليوم النمسا ترى ألمانيا، كأنك بتلعب مع ألمانيا،
0: 9 بالتشكيل الأساسي اللي نزلت اليوم بالدوري الألماني،
1: اتفضل يعني مع ألمانيا، أنت بتلعب مع ألمانيا، في أخطاء ما في حدا ما بيخطأ
0: طبعاً.
1: في أخطاء، لكن إن شاء الله منعوضها إن شاء الله منعوضها بمباراة الجزائر يا رب العالمين. ورغم ذلك كله يا أبو كريم أبو الطرونة، حط أغاني للمنتخب بإذن الله إنه غير ننتصر على الجزائر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك إنك مظلم. شكرا يا كابتن غلب،
0: شكرا.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: الشبابي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبس شيبس،

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
8: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. منتخب الأرجنتين يحقق فوزا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-0، والنرويج تتخطى العراق 4-1. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى وجهاتها الحدودية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الخارجية السويسرية تعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران الجمعة في متحف برجنستوك، وترامب يشير إلى إحالة الاتفاق للكونغرس ونشر نصه رسمياً خلال يومين. البنود المرتبطة بلبنان في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تركزت حول إيقاف العمليات العسكرية نهائية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيت

صباح الخير ويا صباح الورد وصباح الياسمين، صباح الطاقة الحلوة. إن شاء الله هارد لك لمنتخبنا، وإن شاء الله منعوضها باللي جاي. وإحنا كشعب ما بنقدر نسيطر على مشاعرنا يا زماعة، زعلنا الأمانة، بس كمان منتخبنا ما قصر ولعب لعب حلو وتعب. فإن شاء الله المباريات الجاي منعوضها وبكون فعلنا الفوز يا رب.

0: بنقول كمان مره صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. انا بصراحه قلت لازم البس بلوزه المنتخب عشان اتاخرت عليكم اليوم.
1: طبعا
0: عاملين اليوم انا وياكي ماتشي ماتشي الوان،
1: يعني كل الالوان
0: ما زالت، يعني الطاقه اكيد ايجابيه. واكيد بنرجع بنحكي كمان مره، يعني احنا شفنا انه المنتخب الاردني نشامه ما شاء الله اليوم ما قصروا ولعبوا قد ما بيقدروا، يعني بالاخر بنحكي هارد لك. بس الفكرة أنه في كان مبدأ المزهرية واضح جداً بخلال مثلاً اللعبة، ما بنقدر ننكر هذا الموضوع. وبنحكي بنقدر نحكي لكم قصة ليلى والدئب قبل ما تناموا، عشان تناموا مرتاحين مبسوطين تصحوا مصحصحين. وكمان بنقدر نحكي كمان أنه المنتخب الأردني ما قصر، لعب قد ما بيقدر، حاول. شفتي أنت قديش كانوا ما شاء الله سريعين مبدعين
1: مركزين، صح معك حالي.
0: لياقة مخيفة. يعني أنا شفت بعض التعليقات السلبية أنه كان في أنانية، بس أنا بالنسبة لي ما شفت في أنانية، ولكن هي شغلة واحدة أتوقع أنه
1: كلنا عارفين
0: كل الجمهور الأردني متفق عليها
1: 100%.
0: ويعطيكم ألف عافية وتصبحوا على خير.
1: معك حالين والله، يعني ما في، أنا متأكدة ما في بيت أردني اليوم نام.
0: صح.
1: كنا صغار كبار كنا صاحيين، وكنا هيك عندنا طاقة كان للمباراة، ولا ما زالت طاقتنا موجودة. وبدنا نحكي لمنتخبنا الله يعطيك ألف عافية، والله ما قصرتوا وبدعتوا عن جد. لعب كان من أول دقيقة بالمباراة لآخر دقيقة، وأنتوا نفس الحماس ونفس النشاط، والله يعطيهم ألف عافية. وإن شاء الله إن شاء الله الفوز بالجايات.
0: فعلا أنا زي ما حكيتي أنت، إن شاء الله يا رب الفوز،
1: الفوز إن شاء الله، فعلا النجاح يا بن. عن جد فعليا يعني كمان بدنا نحكي لعلي علوان الله يعطيه ألف عافية على الجول اللي جابه بالمباراة، يعني عن جد. صح. وأخذ كمان جائزة أفضل لاعب، فألف مبروك. وإن شاء الله هذا إشي بيعطينا دافع، بعطي دافع للأردنيين كلها إنه لسه اللي جاي أقوى إن شاء الله.
0: آخر بنحكي يعني النقد الرياضي هدف التطوير شو ما كان، وبنتمنى لهم الفوز. وما بنقدر دائما نلوم مثلا شخص معين باللعبة، أكيد يعني بتعرفيش الواحد ممكن شو ظروفه وشو وضعه، ولكن أنا حسيت بحكولك إنه كانت أعلى بيعاً التذاكر، الأعلى بيعاً بكأس العالم للأردنيين، الجنسية الأردنية.
1: فعلاً.
0: أكثر ناس بالعالم كانوا متواجدين وشاروا تذاكر بطريقة مخيفة، ومعبين الملعب تقريباً 3/4، يعني الجمهور الأردني ما شاء الله. إحنا دائماً بنحب نكون موجودين معهم، لو كانوا بالهولولولو عقولتهم إحنا أكيد رح نكون أول ناس.
1: هلأ أكيد طبعاً اللي معك حق، طبعاً ما في أردني كان قادر يسافر وما سافر. هلأ بشوفي كيف، شفتي كيف الفيديوهات كانت منتشرة، يعني قلبوا أمريكا عمان.
0: صح.
1: عشان نكون واضحين فعليا الشعب الأردني الله يعطيك ألف عافية، واللي سافر إن شاء الله يعني تعبنا ما بيروح على الفاضي. كمان بدنا نحكي إنه بالنهاية هاي لعبة.
0: صح.
1: وإن شاء الله الأمور بتصير أحسن لقدام
0: إن شاء الله يا رب. خلينا نسأل، طب هلأ المستمعين اللي عم بسمعونا هلأ رح نسمعكم أغاني حلوة، لا يعني إنه اليوم يعني ما حلفنا الحظ معناته ما حنسمع اغاني المنتخب الاردني،
1: بدنا نحتفل
0: بدنا نحتفل يعني مش رح نكد، عارفين احنا اكيد رح نعوضها باذن الله. بس اليوم سؤالي لكم، ما حاسال شو تعليقاتكم لانه انا خايفه من هذا الموضوع، بس رح اسالكم كيف نفسياتكم، شو كانت توقعاتكم،
1: وين حضرت المباراه،
0: بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784 463 31.

0: ومكملين معكم. ولين زي ما بنحكي هي وصولنا لكأس العالم هذا لحاله بالنسبة لنا فوز، وبالنسبة لنا كمان إنجاز وفخر. إحنا فخورين بمنتخبنا على الفوز وعلى الخسارة، وإحنا معكم على الحلوة وعلى المرة كمان. وكمان شي شغلة، لسه جاي مباراتين، يعني لسه معنا وقت.
1: يعني بالضبط أغلب الشعب الأردني هلا بيعاني من قولون العصبي، يعني إذا تفتح الستوريز بتلاقي إنه كله بيحكي أنا عندي قولون، أنا تعبان، أنا بس أنا في شغلة فعليا أنا لازم أحكيها بخلال المباراة. أنا أعتبرها أنه جدا كانت حلوة، جدا كانت رائعة، ولكن في مواقف معينة مستفزة بعيدا عن المرمى. أنا بحكي اللي هو مثلا يعني الجول الثاني مثلا كان شوي صعب
0: فعلا،
1: مع أنهم حاولوا قد ما بيقدروا. يعني أنت شفتي كيف كان موضوع الدفاع، ويعني كانوا ما شاء الله مش مقصرين. أما بالنسبة لكمان اللي هو ضربة الجزاء، صحيح أنا عم بحكي ولا لا؟ أنا عم بتأكد اللي هي بالدقيقة قديش كانت؟ تقريبا 100 دقيقة، يعني بآخر ثواني. إحنا كانت كل توقعاتنا بآخر 10 دقائق، لو تشوفي كل حد بيكون عنده هذا ركبه عم بطيره،
0: والله ما في أعصاب.
1: فآخر دقيقة حسيتها جدا صعبة كانت، وأنا بالنسبة إلي بشوف إنه كان لازم المباراة تنتهي بتعادل مثلا أو فوز المنتخب الأردني. بس يعني الله يجيب
0: خير. ناخذ اتصالات. صباح الخير.
2: صباح النور. يا هلا،
0: كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: عرفني باسمك.
2: محمد طعاني.
0: محمد، شو رأيك بالمباراة؟
2: والله ما شاء الله النسيمة بدعوا ما قصروا، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني شو بنعمل.
1: شو تعليقك طيب انت؟ شو الاشي اللي حسيته في المباراة ما كانش اموره تمام؟
2: والله زي ما حكيت انت المزهرية.
1: يعطيك الف عافية.
0: الله يعطيك الف عافية محمد، يسعد صباحك. فعلياً لين كنا ملاحظين،
1: يعني إشي ملاحظ بناخد
0: حلوة المزهرية اللي عنا صراحة جايبينها جديد.
1: خلينا شوفي الصورة عاملينها على AI. هلأ في فرشة، قال في حدا من اللاعبين بكون متمدد على الفرشة وكل الوراء قاعدين واقفين، فاهمك؟ بلا بورجيك إياها. خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
3: الله يسلمك.
1: عرفني
3: الاسم موسى الطيشات.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا موسى. موسى احكي لنا شو رأيك بمباراة اليوم؟
3: هلا احنا مشان ما نكبرش التوقعات، احنا هاي المشاركة الأولى التاريخية للأردن في كأس العالم، وهذا بحد ذاته
1: فخر.
3: أعتقد إنجاز يجب كلياتنا نفتخر فيه ويعني نقدره. هلا قصة إنه احنا فايتين نلعب أول مباراة لنا مع النمسا وبدنا نحقق فوز، يعني بتوقع إنه هذا خارج المنطق.
1: صح.
3: بس بنفس الوقت الشباب ما قصروا، لعبوا سووا اللي عليهم. هلا في انا بركز على نقطه واحده. اول شيء حارس المرمى هو نصف الفريق. ومش انتقاد لحبيبنا ابو ليلى، لكن انا بقول قديش صار لنا احنا من عدفه المنتخب وبعدنا ما لقيناش حل لمشكله حارس المرمى صراحه، لانه ببساطه شديده بجوز يجي واحد يقول لك او حتى المدرب يقول لك هذا الموجود، هذا احسن الموجود، يعني من نجيب لكم. انا استغربت اليوم، بديش اقول انتقاد، استغربت حتى بالجول الاول للمنتخب النمساوي ما في ردة فعل للحارس.
1: صحيح 100% كلامك.
3: واقف كأنه تهيأ لي انه المنتخب النمساوي عم بيلعب وبقول ما هو منتخب الاردن ما في حارس، فيش حدا واقف على المرمى.
1: صح.
3: هذه بحد ذاتها شو بتساوي؟ بتخلي حارس، يعني انت بتعرفي حارس المرمى ثقته بنفسه وقوته وقدراته بتعزز قدرات الدفاع.
1: صحيح.
3: وبتعطي ثقة للدفاع، والمدافع لما يحس انه في وراه حارس يعني قد حاله
1: ما بيلعب براحته،
3: وبالتالي الاخطاء اللي صارت من المدافعين جزء منها سببها اخونا ابو ليلى.
1: نعم صحيح 100%.
3: لما هز ثقة المدافعين، وبعدين بعرفش المدرب كم اختبك معهم، يعني
1: صار في أكثر من مرة، مرتين صار أتوقع اشتباكات يعني خلال المباراة.
3: بروح بيغير المهاجمين.
1: صحيح.
3: وبتك المشكلة الحقيقية اللي هي المدافعين. طب غير المدافعين، عزز الدفاع، سوي إشي تاني بالدفاع.
1: صح.
3: لا بغير الهجوم، وبعدين تمخض الجمل فورا دفارا، بينزل لاعب نحترمه ونحبه كان في ضربة الجزاء.
1: بالعكس انت اعطيت يعني تعليقك الرياضي بكل روح رياضية وهو فعلا يعني شكرا لك يسعد صباحك. يعني هو اعطانا التعليق بصراحه اللي احنا كلنا بنحكيه, بس احنا فكره التمركز والاشتباكات لسه احنا ما وصلنا لهي المرحله من
0: ان شاء الله من هون للمباراه الجايه لازم نكون فاهمين
1: راح يصير
0: التسلل.
1: معك اتصال رندا.
0: صباح الخير.
4: صباح الخير,
0: يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك يا رب.
0: عرفني باسمك.
4: بلال لباني ابركان.
0: بلال, شو رايك بالمباراه اليوم؟
4: والله مباراة يعني صراحة الشباب لعبوا مباراة بطولية, بس يعني هاي بطولة أوروبية, الشباب أول مرة بيلعبوا بأوروبا وكلهم هذولا يعني لعيبة النمسا كلهم بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
0: منتخبنا ما قصر.
4: ما قصر, لا والله ما قصر, بس صراحة يزيد أبو ليلى مش أبو يزيد أبو ليلى صاير.
1: مش هو مش نفسه.
4: مركبك مركبك صراحة ومش
1: صحيح
4: يعني مفروض بدلوا الحكم المدرب, مفروض بدلوا صراحة يعني
1: أنا بصراحة حسيت ثقة النمسا زادت لما شافوا أداء أبو ليلى بصراحة.
4: بالضبط
1: أنا
4: بالضبط.
1: هذا اللي شفته
4: بالمرة دمرنا
0: الله يجيب الخير. طب شو توقعاتك للمباراة الجاي؟
4: إن شاء الله 2-1 للأردن مع الأرجاء مع
0: إن شاء الله يا رب
4: الجزائر.
1: مع الجزائر
4: أختي لو سمحتي بدي بس ابعت هديه لبنتي اللي هذيك مره حكيت معكم انا اول امبارح حطيت عن بنتي عيد ميلادها
0: ان شاء الله كل سنه وهي سالمه يا رب.
1: صحيح. ايش كان اسمها عفوا؟
4: حفيدي ادم, هي بسمعنا هالتعيات.
1: كيفك يا ادم, شو اخبارك؟ ادم معك ولا عم بسمع من مكان ثاني؟
4: عم بسمع ولا بالعجب يا ادم.
1: هو عيد ميلاد حفيدك ولا عيد ميلاد بنتك؟
4: عيد ميلاد بنتي, بس زعلاني ليش عيطت على حفيدي.
1: ايش اسمها؟
4: رولا.
1: رولا كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب, وان شاء الله هاي السنة تكون أحلى سنة إلك في العالم.
0: نعاد عليك يا رب,
1: أهلك وحبابك يا رب, الله يخلي لك ياهم يا رب.
0: يسعد صباحك. طيب ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
1: مش مشكلة عادي.
0: زعلان زعلان زعلان.
1: ضياء ايش في ضياء؟
0: ضياء انت زعلان, لا تكفشش فينا.
1: خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: المباراة بالبيت وهيني متجه للدوام والنفسية عبارة عن سيئة زفت للغاية على خسارة المنتخب.
1: والله حقك.
0: وجعلاني كثير على وجود شخص زي المزهرية، يعني زي ما تفضلتي صراحة تشبيه قاتل هذا. وفي لاعب شوي أناني يعني شوت يا زلمة، طاب معك شوت.
2: صباح الخير. عيب نحكي مزهرية وهاي الشغلات، انتوا الوجه الإعلام.
3: بدل ما احنا ندعم منتخبنا وندعم شبابنا وندعم لاعبتنا اللي بغلط نسنده وندعمه، مش قصة ليلى والذيب ومزهرية وهالحكي الماسخ على الصبح.
1: هذول موقفين مع أبو ليلى على الآخر. شوفوا يا جماعة، إحنا النقد اليوم ما بيجي أبو ليلى، أبو ليلى في كتير مباريات ما أصر فيها ربنا الله، إحنا بنحكي الصراحة
4: صح.
1: ولكن اليوم أتوقع أنه مش بس إحنا، كل الجمهور الأردني وأي حدا في العالم، إذا أنت بتفتح إنترنت بتشوف الناس، الجيران، الناس اللي ما بتشوف، اللي سمعت سمع بس، لاحظت أنه اليوم أبو ليلى ما كان مساند للمنتخب الأردني بهالشكل القوي. يعني أوكي أخذ ضربة على أنفه ممكن أثرت، ولكن من هذا
4: بعد حد ليه.
1: بس الفكره يا جماعه، احنا لما ننتقد لعب مع حدا معين، احنا مش احنا بنحكي بشكل سلبي عن هذا الشخص،
4: لا احنا ما،
1: ولكن احنا بنحكي انه بالعاده بيكون مبدع اكثر، بالعاده بيكون اداؤه جدا افضل، اليوم ما كان اداؤه بهالشكل القوي.
4: أكيد لا إحنا مش كتير يعني نفهم بالرياضة زي ما بيحكوا، بس مشاعر كل الأردنيين مشاعر هيك، طلعنا مشاعر زعل، مشاعر هيك يعني توقعنا سقف آمالنا كانت أرفع يعني أكتر
1: مرتفع
4: من هيك. فعليا. بس ما بدنا نحكي كمان، ما إحنا ما بنلوم شخصين ولا يعني لعب ولا طريقة، بس ما بنعرف شو داخل الملعب وشو التوتر اللي هم عايشين فيه. بس إحنا عنا أمل وعنا فخر
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يعني ننتظر إن شاء الله المباراة القادمة،
4: المباراة الجاية إن شاء الله. أنا عندي حماس وعندي كمان رافع سقف أمالي، مش بحكوا لك لا ترفع سقف أمالك. أنا رافعيته كتير منتخبنا.
1: قلت لي بدك تحضريها أنت بالبيت المباراة، شو اليوم طالعة؟ أنا شايفة
4: يعني غيرت يعني اسمي، ما في مجال، إحنا هيك طاقتنا طالعة يعني مش عارفين ننام فعليا، إحنا ما نمنا نهائيا.
1: ناخذ طب حاضر
4: حاضر حاضر ضياء حاضر.
1: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: ألو صباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
5: يا يعطيك العافيه. كيف عمر معك؟ كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا يا عمر، الحمد لله.
5: انا بدي على اللي حكى معك هسه شويه، بدي احكي ما ننتقد يزيد ابو ليلى. ليش ما ننتقده يا اخي؟ مزهريه، كل الشعب الاردني اليوم كان صاحي الا يزيد كان نايم.
1: يعني انت انت انت تعليقك على الشخص اللي حكى قبل شوي، ولكن هلا انت شفته انه ما قصر، شفته بالنسبه يعني بوجهه نظرك، حسيت انه هو اعطى مجهود فيه تقصير ولا ما فيه تقصير؟ انت طب ليش استاذ نكمل للاخر؟
4: هلا هو اكيد احنا
1: اسمع، هي الاراء تتفاوت
4: طبعا كل واحد هيك له وجهه نظره فعليا،
1: ولكن احنا ما عم ناخذ الموضوع من جانب انساني ولا نفسي، عم ناخذه من جانب رياضي. يعني احنا لو كنا
4: قاعدين
1: باي ملعب واللي بيلعب اولاد عمتي واهلي، كان حكيت مثلا لو حد منهم من اهلي والله اليوم ما عرف يحرس، فالشغله مش
4: 100%. وبالنهايه اللي بنحكي لهم الله يعطيكم العافيه، ما بنعرف التوتر اللي كانوا عايشين فيه، ما بنعرف انه احنا اول مره بنوصل لكاس العالم، هاي بحد ذاتها توتر. احنا خارج الملعب وكانت هيك قلبنا رح يطلع، ما في اعصاب، فبنحكي لهم الله يعطيكم العافيه وان شاء الله الجايات احسن يا رب.
1: خلينا طب هيك يا ضياء، زي ما حكت رندا هلا هيك نسمع اغنيه نفرفش فيها ونسمع الشعب الأردني. هلا أكيد كلياتهم بالشوارع، أنا شفت تحت عم بيعملوا مقابلات عشان يعرفوا ردود الأفعال وإيش رأيهم بمباراة اليوم وين حضروها اليوم. فخلينا مع بعض هيك نسمع أغنية.
4: Yeah.

0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: حياك الله.
0: كيفك؟
2: الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير معك.
2: يا اهلا وسهلا.
0: يا اهلا.
2: اخبار؟
1: والله تمام.
2: شو النفسيه اليوم؟
1: والله النفسيه كويسه والمنتخب ممتاز.
0: الله يعطيهم العافيه. يعطيهم يا رب. ألف.
2: شو رايك؟ شو التوقعات للمباراه القادمه؟
1: التوقعات ان شاء الله فوز وان شاء الله بنتاهل، بس يخفوا على الشباب شوي.
2: ان شاء الله.
1: اليوم انا انتقادي على برنامج عين تبع عامر على الكابتن عثمان الحسنات.
2: نعم.
1: يعني الشباب والله ما قصروا، يعني لعب عالمي واول مره بيلعبوا.
2: فعلا ما قصروا. هو عشان احنا نرجع للموضوع، احنا اللي عم نعمله او اللي صار خلال برنامج الاستاذ عامر جوب،
1: يعني
2: الفكره انه مش انتقاد،
1: يعني بدك ولكن 12 مليون عندنا 12 مليون محللين
2: رياضيين،
1: يخفوا على الشباب ما شاء الله عليهم ما قصروا.
2: لانه بتعرف شو الفكره، ال 12 مليون طلعوا يحضروا المباراه وال 12 مليون مركزين، يعني احنا ما في عندنا فئه مطنشه موضوع المباراه.
1: صح. كلنا من قبل المباراه
2: كلنا بنحضر،
1: كله على السوشيال ميديا بيعلقوا على يزيد، بيعلقوا هون طنان على انه ثلاجي انه مزهري.
2: طب ننسى كل العالم، انت عندك تعليق رياضي على الموضوع؟
1: تعليق الرياضي المنتخب ممتاز وعالمي، يعني اقول لك لو الفرص تحققت بالشوط الاول والثاني كان احنا فزنا 7-3.
0: 100% 100%.
2: اوكي
0: ان شاء الله الله يجيب الخير يا رب.
2: والله ما قصروا، يعطيهم الف عافيه.
0: الله يجيب الخير.
2: كلنا فخورين فيهم.
0: يسعد صباحك. فعليا ما قصروا، فعليا احنا معهم طبعا وبنرفع معنوياتهم ومعهم زي ما حكينا على الفوز وعلى الخساره
2: مع بعض طبعا اكيد. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: ألو صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
2: يا أهلا وسهلا. مش مرتاحة للنبرة بس مش مشكلة.
3: أنا والله مزهزه.
2: مزهزه ليش شوفي؟
3: لا والله أول شيء صباح المنتخب النشامة، صباح الوطن الجميل، صباح جلالة السيد بن الملك عبد الله الثاني الحسين.
2: يسعد صباحك.
3: وإن شاء الله الله يوفقنا بالمباراة القادمة اللي هي مع الجزائر. طبعا أنا يعني حضرت الأربع مباريات اللي هي مع فرنسا والسنغال، وحضرت مباراة العراق والنرويج،
2: متابع رياضي شرس،
3: مباراة الأرجنتين. أوكي. والجزائر. والله تبارك الرحمن على هيك مباريات، إنه والله منتخب ما شاء الله عليه، بسم الله العلي العظيم. طبعا أنا معك علي المسالمة.
2: يا أهلا يا علي. يا علي
3: رغم إني ما بشوفش ولكن بقيم والله تبارك الرحمن عليك لعب، يعني التحركات أثناء التعليق من المعلق، يعني والله بقيم شو تقييم اللاعب. والله اللعب ما شاء الله عليه، ولكن في انتقاد بسيط على يزيد أبو ليلى، إنه ما في حماس، ما في جدية باللعب. لا كان مرتبك وخايف جدا،
2: يعني هو يعني ارتباك بحس يا علي شعور طبيعي، خصوصا احنا بكأس العالم والموضوع يعني جدا صعب بكون، هاي اول مره بنتأهل، فهاي مشاعر ارتباك يعني بحسها.
3: على فكره المعلومات طبعا الاردن اليوم لعبت اكثر من الجزائر، لعب الاردن
2: فعلا ما احسن فعلا
3: احسن من الجزائر جدا
2: فعلا، كانوا سريعين
0: ولياقة
2: مخيفة.
3: وإن شاء الله إن شاء الله بإذن واحد أحد إذا الله حيانا على الطيب، إن شاء الله بتاريخ 23 الشهر 23/6 إن تكون المباراة للأردن مقابل 2-0 للأردن.
2: إن شاء الله يا رب.
0: يا رب
2: الله يسمع منك يا علي.
3: شكرا للأستاذ يا رباب.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
0: قدي عنا طاقة إحنا الأردنيين، قدي لسه عم نتوقع الفوز ولسه هيك آمالنا بالمنتخب كبيرة فعلياً.
2: بس أنا لفتني كمان زي ما حكى علي علي بحكي، أنا مع أني ما بشوف بس أنا مجرد سماعي للتعليق الرياضي وللمعلق كيف كان يحكي هذا لحاله أثر فيه وحسسني قديش فعلاً

0: المباراة كانت صعبة مش سهلة على المنتخب الأردني
1: فعلا طبعا
0: وما قصروا. بنضلنا نحكي إنه يعطيهم ألف عافية.
1: يعطيهم ألف عافية. خلينا ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: كيفك؟
2: الله يسعدك.
1: عارفني باسمك.
2: بصراحة يعني أنا حابب أحكي الله يعطيهم العافية ما شاء الله ما قصروا اليوم أبدا.
1: الله يعافيك يا رب.
2: وبصراحة أنا ضد أي تعليق سلبي من ناحية المشامة، بالعكس إحنا لازم نكون معهم وندعمهم ونوقف جنبهم علشان يعني نعم. نكون داعمين لإلهم تمام؟ الشباب أول مشاركة لإلهم في كأس العالم وإحنا كنا نطمح إنه دائما يكونوا موجودين، الشباب ما قصروا. أي نعم يزيد أبو ليلى كان عنده تقصير، في تقصير كثير كان، بس الشباب أول مرة بيواجهوا هيك منتخب
0: صح
2: هيك منتخبات سوري ويعني ما عندهم الخبرة الكافية.
0: أكيد أكيد. اسمع هو الموضوع مش انتقاد، العكس إحنا جميعنا من الداعمين وإحنا دائما بنحيي المنتخب الأردني وحكينا عن جهوده قديش كانت قوية، بس لكن إحنا حكينا عن لفتة من التقصير اللي كان ممكن يصير بالمباراة، كان ممكن يعني يحمينا مثلا من آخر جولين صاروا مثلا، فاهم شو قصدي؟
2: بالضبط. هو فقط يعني كانت بس يعني بتعرفي إحنا مش معصومين على
0: صحيح
2: الخطأ.
0: مليون بالمية.
2: تمام. وأنا بدي أطلب منكم طلب إنكم تكونوا جد داعمين بالله عليكم.
0: إحنا معكم طبعاً طبعاً داعمين.
2: إنكم ضده بالله عليكم.
0: لا لا لا داعمين أكيد داعمين بالعكس.
2: يعني النسامة كفو ما قصروا إن شاء الله المرة الجاية حنتأهل. أنا بحكي لك إني مش زعلان بضحك عليك، أكثر حدا زعل بالأردن أنا وعصبت لدرجة لا توصف ويمكن ساعة ما حكيت مع حدا.
0: يعني أنت من المتابعين بشدة للمباريات بتاعت القدم؟
2: عفوا.
0: طب انا بالنسبه انا بدي اسالك سؤال، بما انه انت من المتابعين زي ما حكيت انا من الاشخاص اللي بتتابع كتير خصوصا المنتخب الاردني، اوكي
2: تمام.
0: هلا انت بالنسبه لك خلال المباراه شو اللي حسيته اللي ننسى يزيد ابو ليلى بدناش نعلق هذا الموضوع، ولكن ايش بتحس انت في سلبيه كانت معينه خلال المباراه؟
2: سلبيه كمان انا بحط اللوم على موسى صراحه، يعني موسى لعب بموقع مش موقعه اليوم وجديد عليه فالمفروض كان تبديلات، لازم كان تبديلات ب أسرع من هيك، يعني بآخر شيء أجي يبدل المدرب، يعني مش عارف شو أحكي صراحة. بس يعني مهارت لك مثلا مهارت لك صراحة وإن شاء الله بيعوضها.
1: الله يجيب الخير يا رب.
0: صارت لك مليون بالمية
2: إن شاء الله مع الجزائر ما راح يقصروا
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: لا توقعات
2: يا رب يعني وشو ما قدموا إحنا مبسوطين فيهم
0: مليون
2: بالمية. العالم يعني كنا نحلم حلم وإحنا صغار إنه نشوف حالنا بكأس العالم، يعني إحنا
1: 100% 100%
2: الحمد لله
1: 100% الله يسعد صباحك. فعلا احنا وصلنا لكأس العالم بحد ذاته فوز
0: مليون بالمية. خلينا ناخد
1: اتصال
0: اليوم عم. انا حابة اتصالاتكم جميعا يلا. سواء كان كلامكم ايجابي او سلبي احنا بنحب نسمع طبع. كل اراء صراحة. خلينا ناخد
1: يلا. صباح الخير.
3: صباح الورد.
1: كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
1: عرفني باسمك.
3: بندر.
1: كيفك يا بندر؟
3: والله من ورا يزيد ابو ليلى مثل العمى.
0: يا زلمة كنت تسوي لنا مصيبة اليوم.
1: الله يعطيه العافية. بالعكس بالعكس الله يعطيه العافية.
3: خلينا نحكي بتكون نحكي صح ولا نلف ندور على بعض
1: بس لا. بالنهاية قبل ما نحكي أكيد كل واحد له تعليق، بس بالنهاية إحنا نحكي لهم الله يعطيهم العافية وما عندنا تعليق على شخصي على شخص
3: معين. عليهم لعب ولعب لا يوصف لكن خرب مجهوداتهم يزيد هالمدهرية يا أخي. مش هيك مش إحنا نقول أول مرة، لا مش أول مرة، هاي 100 مرة صار غلطان. يا الله ما حدا منتبه له
0: يعني
3: هو مش منتبه لحاله، هاي المشكلة. يعني
1: هلا بالنهاية بالنهاية بندر ما بنعرف شو الظروف اللي كانوا فيها بالملعب وما ماشي. اكيد اكيد ما في حدا كان قادر يقدم اكثر وما قدم.
3: كل مره احنا كل مره نقعد
1: صدق يا بندر ما في حدا ما في حدا قادر يقدم اكثر من هيك وما قدم. بالنهايه الله يعطيهم العافيه.
3: باقي اللعيبه عيني وراسي واول مباراه عيني وراسي وان شاء الله احنا من الداعمين، لكن يا عمي انت اخطاك هي ما حاولت تصحح ما ينفع هيك. كمان احنا 12 مليون اليوم كنا نستنى ضد المباراه تيجي انت تخربها بليله دقيقه.
0: يعني شوف انت بالاخر كل حدا بيحكي رايه الشخصي، احنا ما بنتدخل باي راي شخصي، كل حدا عنده راي. يسعد صباحك هذا اولا.
3: صباحك.
0: انا يعني انا بشوف رندا هلا زي ما انت سامعه في ناس بيحكوا لك انه في سلبيات معينه كانت من ناحيه تبديل اللاعبين من ناحيه الحراسه، وفي ناس بيحكوا لك فعلا ما قصر، ولكن كل الاراء تجتمع انه اليوم المنتخب الاردني ما قصر، حاول يعمل قد ما بيقدر. كل حدا في العالم زي ما بيحكوا هلا احنا 12 مليون واغلبهم من 12 مليون صار في 12 مليون معلق او منتقد رياضي. الفكره يا جماعه احنا مش معلقين احنا غير منتقدين, بس الفكره انه من كثر حماس ال 12 مليون الموجودين
1: صح صح.
0: كلهم طلعوا ما حدا نايم, انا متاكده ما حدا نايم بالاردن, كل كان اليوم صاحي, الكل كان عنده هذا الحماس, فاكيد الناس راح يكون عندها التركيز كتير قوي على تحركات اللاعبين, على الدفاع, على الهجوم, على الحراسه, فالواحد ما بيقدر ما يلاحظ اذا كان في اخطاء معينه, ولكن هذا لا يعني انه احنا ما شفنا جهود جدا كبيره طبعاً من المنتخب طبعاً الاردني طبعاً. نقدر نحكي كمان التيكتات الاردنيه, وبنرجع بنحكي كمان مره انه اكثر مبيعا كان الاكثر مبيعا التيكتات الاردنيه, فاعطيكم الف عافيه سواء بامريكا سواء بالاردن,
1: كل التشجيع 100% الله يعطيهم الف عافيه, وان شاء الله احنا املنا فيهم بالمباريات الجاي اكثر, وشو ما صار اليوم احنا ما بنعلق على اي شخص معين بالمباراه, ما بنعرف ظروفهم جوا الملعب, هو وصولهم لكاس العالم بحد ذاته فوز, فيعني الله يعطيهم العافيه. وخلينا ناخذ اتصال ثاني.
0: صباح الخير. ايوه
2: مين انا؟
0: بتقدر تسمعنا بس من التليفون وتوطي اي شيء ثاني لو سمحت.
2: حالك؟
0: ايوه هيك ممتاز تمام الحمد لله. الحمد لله بخير, انت كيفك؟
2: انا الحمد لله تمام.
0: شو مالك في صوتك نبرة حزن؟
2: لا والله انا والله صاحي من امبارح على المباراه هاي, انا طبعا ما ليش في المباريات بديش احلل لك, بس شايفهم يعني لا كويس كويس. هم اكيد يعني انت قلتي لك الجمهوريه كان بدهم يجيبوا الفوز ومش راضين يعني مستحيين يجيبوا, بس هيك طموحهم او قدرتهم او روتينهم هيك نصيبهم هيك اجى تمام
1: صح صحيح.
2: بس يعني عادي يعني ما خسر ما طلعوش يعني عادي, هي لعبه بلعبتين ثلاث هسه بتدربوا المفروض يعرفوا شو نقاط الضعف, بس هم انت بتحكي عن افريقيا دول العالم يعني قطاعات يعني مش هينين يعني
0: صح اكيد.
2: ما تطلع مثلا خلينا نقول مثلا دول العربيه هيك على الجد قطاعات يعني, انا اللي شايفه الأفريقيا الأوروبية حلوة يعني.
0: صح فعلا هم جدا أفريقيا قوية وصعبين, والمنتخب والله ما قصر يعني ما حسسنا بفعلا إنه هم عندهم 1% خبرة صح. اليوم
2: أنا زال سمعت إنه هاي أول مرة بتلعب كأس العالم يعني هاي مفاجأة كيف أحملك أحطك وناس صح. ما بتعرف أنت نفسك تغطي الحلقة مثلا ليش أنا أول مرة بتسيج عليك موقف زي هيك,
0: هذا لحاله فخر
2: معاكم أنتوا في مذيع أول واحد هذا السيد عامر ما شاء الله عنه, وانتم ما شاء الله عندكم في اخر شيء بتختموها باسامه الجيتال يعني ما شاء الله قناه عنيفه, وانتم كتبتوا سنه اتوقع صح؟
0: صحيح مليون بالميه صرنا سنه وحابين السنوات الجاي كلياتهم ان شاء الله نسمع صوتك كل يوم استاذ
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله العمر كله الله يديم
0: عليك يا رب. يا اهلا وسهلا, تحيه اكيد للاستاذ عامر الرجوب يعني
1: يعطيه الف عافيه,
0: يعني استاذ عامر هو من الاشخاص اللي دائما بيعطينا طاقه ايجابيه روح
1: فعلاً
0: معنويه
1: فعلاً.
0: احنا دائما قبل الحلقه كمان بنقعد انا ورندا بنقعد نتناقش وبنحكي, فبتحسوا دائما عنده وجهه نظر مختلفه, هو بتفرج على الكاسه من الجانب زي ما بيحكوا المليان
1: صح.
0: ولا لا
1: مية
0: اليوم بحكي لي 100%
1: مية بالمية, فنطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: شاشة واشترك بي إن مع سنابس.
1: الآن بلا لحظ لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: اكيد لسه مكملين معكم. قلنا هيك بنسمع مع بعض شويه اغاني ولسه بدنا ناخذ باقي اتصالاتكم ومسجاتكم. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
0: يا صباح النور. يسعد صباحك.
1: معك عمار.
0: يا اهلا وسهلا يا عمار. عمار قبل ما اسالك عن مباراه اليوم, شو الفرق ما بين تشجيع البنات وتشجيع الشباب للمباريات؟
1: يعني البنت لما بتشجع ما بتعرفش انه تسلل ولا مش تسلل.
0: ايوه
1: لمسه يد مش لمسه يد. صحيح. الشاب بيكون عارف كل شيء. يعني
0: انا اليوم عرفت عن موضوع لمسه اليد, اليوم تعلمته صراحه على الدقيقه 100 تعلمته.
1: والله ضحكتيني ضحكتيني من الصبح انا مسموم بدني.
0: يعطيك الف عافيه. يلا ان شاء الله الله يديم الضحكه. طب احكي لنا شو رايك استاذ عمار؟
2: شو توقعاته
1: كاول مباراه للمنتخب؟ المنتخب كثير كان مبدع اليوم.
2: صحيح.
1: بس مبدع مبدع لأبعد الحدود. يعني علي علوان ما شاء الله عنه, يعني الشباب كثير ممتازة. بس الله يسامحك يا زيد أبو ليلى, يعني رهبة الخوف أكيد موجودة عنده.
2: صح.
1: المطلوب أنت طالع كأس العالم ومتلعب كأس العالم, المطلوب أنه تكسر حاجز الخوف. أنا عندي قاعدة بحكي لك إياها. عشان تكسر حاجز الخوف لازم تروح على الخوف بذاته.
0: صحيح.
1: فانت المفروض يا زيد الله يسامحك, ويعني انت من افضل الحراس بالاردن.
2: 100%.
1: تمام. في عندنا حراس,
0: ولكن اليوم ندى نحكي الرهبه شوي.
2: رهبته فعلا.
0: بس هو ما قصر صراحه. بس يعني الرهبه
1: ما قصر. احنا ما بنحكي انه قصر. هو ما قصر, بس يعني في عندك الفخوري, في عندك نور بني عطيه ما شاء الله عنهم بالعرضيات كثير ممتازين كانوا.
0: صحيح. 100%.
1: بس خلص قدر الله ما شاء فعل.
0: قدر الله ما شاء فعل. يلا ان شاء الله المباراه الجايه
1: تكون يعني ان شاء الله مع الجزائر. ان شاء الله تعالى
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك
2: جايات ان شاء الله احسن يا رب. فعلا لين فعليا المباراه كان من اول دقيقه اللعب لاخر دقيقه نفس اللعب, نفس المستوى. صح. نفس اللياقه. فيعني فعليا هو محمح اول مباراه بتكون شوي في خوف, فالمباراة الثانية إن شاء الله بتروح رهبة الخوف وتكون أمورنا إن شاء الله تمام وفعلنا الفوز يا رب.
0: إن شاء الله. يعني لعلمك كمان رندا, الشعب الأردني ما نام امبارح كمان, كان في مباراة بالليل.
2: فعليا ما حدا نام.
0: يعني الضياء أنا بحاجة لتخشيشك صراحة, بس امبارح كان في مباراة بالليل واليوم كان في كمان مباراة صباحا, فيعني كلهم صح.
2: بس تعرف ليه؟ حتى لو كان في مباراة بالليل إحنا تركيزنا على مباراة الصبح.
0: صح.
2: يعني والله عقلنا مش اسمي فعليا بتعرفي يعني زي كأنه أول يوم العيد يعني. والله العظيم مش طبيعي لا حد عارف ينام. وبعدين أنا بدي أحكي عن شغلي عن موضوع البنات والمباريات. فعليا أنا كنت طالع أحضرها برا. يعني إحنا البنات يعني مش كتير في بنات شاطرين رياضيا وبعرفوا بقصة المباريات, بس إحنا طالعين من حبنا للمنتخب حتى فاهمين بالمباراة, مش فاهمين طالعين عشان نحضر المنتخب. فالطاولات أغلبهم بنات. يعني إحنا أنا وصلت يعني تخيلي وصلت 7 إلا 3 المكان فل. تمام. الطاولات أغلبها بنات أكثر من الشباب. فالبنات نصهم عارفين نصهم زي حالاتي يعني مش عارفين الوضع. فهم شو مركزين على طاولات الشباب. إذا الشاب عصب البنت بتعصب. إذا الشاب ضحك وهيك حكى البنت كمان بتضحك.
0: يا رب يفهمها. بس إنه إحنا مركزين معه عشان نفهم شو بده يصير.
2: إحنا فهمنا رياضيا وفهمنا لمسة اليد وفهمنا التسلسل من وراء
0: تسلسل اللعب.
2: تسلل شايف قد ايه خبره الرياضيه سيئه يا جماعه.
0: لا
2: تسلسل
0: نساله بالاتصال شو رايه بالتسلسل. يسعد صباحك.
1: يصبحك بالخير.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. كيف امورك ان شاء الله بخير؟
1: الحمد لله تمام.
0: يعني النفسيه انا شايفتها بالارض. مالك زعلان؟
1: والله اقل واجب ان نكون زعلانين من الساعه
2: بدنا طاقه
1: ونتقلب ونروح ونيجي وصلنا. شوفي هو الزعل مش على المباراة ولا على ان خسرنا المباراة. بالعكس احنا وصلنا لهون, هذا اشي كثير ممتاز. ولو خسرنا 10-0 على اللعب اللي لعبوه برضه كثير ممتاز. بس دائما الواحد بيحب يكون خسران لانه هو فعليا خسران, بس الواحد بيزعل بالضايق لما يكون الفوز بين ايديه. واحنا فعليا اليوم من ناحية الدفاع, من ناحية الوسط, من ناحية الهجوم كنا افضل منهم كل شيء.
0: صحيح.
1: لكن الاخطاء اللي طلعت من الحارس هلا انا بفهم انه انتم ما راح تتدخلوا, بس احنا بنحكي ارانا بالنهايه احنا اللي بنشجع. انتم هلا على الهواء ما راح تحكوا. الاخطاء اللي طلعت من الحارس هي اخطاء لا تغتفر. ولاكثر من مره حاول يزن انه يدخله بمود اللعبه. يزيد ابو ليلى طالع من مود اللعبه كامل مش باللعب. يزن العربي باصيله عبد الله نصيبي باسيلو، محمد ابو الندى باسيلو،
0: صحيح.
1: رواب يحاولوا يدخلوه باللعبه مع انه هو مش بجو اللعبه، وكل ما يرجعوا له اللعبه طلعها رجعوا له اياها لحاله، طلعها ركنيه ركنيتين عباره عن جولين، فيعني حتى الطابه اللي هو سدها مش هو اللي سدها، لحالها اجت عليه وطلعت، ولا هي لو ما اجتش عليها مش مصدوده. فاليوم سبب خسارتنا مش اللعيبه ولا المنتخب، اليوم سبب خسارتنا الوحيد هو الحارس اللي ما كان نهائيا خارج، يعني بتحسي كان الشعب الأردني كله صاحي هو الوحيد النايم.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ، ما قصرت، شكرا لك. يعني شوفوا احنا كتير عم نسمع تعليقات، واحنا لسه بدنا نسمع فعلا كمان باقي آراء الناس اللي عم تابعوا عم بسمعوا هلأ.
2: خلينا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. صباح الخير.
3: الو، صباح الخير.
2: بس لو توطي صوت الراديو.
0: تسمعنا من التليفون.
3: تمام.
0: هيك عم تسمعنا؟
3: الو، سامعك ستي.
2: كيفك؟ كيف المعنوية؟
3: الله يسعدك.
2: معنوية
3: والله
2: كيف؟
3: والله يا اختي، والله يا اختي النفسية صفر.
2: لا لا، ما بدنا تكون هيك النفسية صفر، ان شاء الله جايتنا احسن.
3: بالنسبة للاعبين والله ما شاء الله عنهم ما قصروا
2: فعلا.
3: مدرب ما قصر، 12 ألف مواطن أردني والله إنهم ما قصروا. أنا بعمل شوفير تاكسي من امبارح بالليل بالشارع، الشعب كله ما نام، إحنا عتبنا بس على واحد، كل الشعب بقول لك اللاعبين المنتخب كامل ما قصروا. بس أنت يا زيد، أنت لاعب دولي تسوي فينا زي هيك؟ ما لك دخل بالطابة، ما لك دخل بالمباراة نهائيا، واللي بقول لك ليش بتقولوا عنه مزهري؟ لا سيدي مزهري.
0: يعني انا بتفهم تعصبك وبتفهم نفسيتك وبتفهم، يعني بالاخر بتشوفي كمان رندا، يعني احنا فعليا شفتينا قديش احنا متحمسين وبنحضر لهاي المباريات من زمان. يعني انا شفت الاحتفالات من امبارح مبلشه، والتوقعات كمان جدا كانت عاليه اليوم بالمنتخب الاردني، وانا بشوف كل الاراء تتفق على شيء واحد، ولكن
2: يعني انا شوي هيك بحكي انه خلينا نعطي هيك شكل ايجابي في الموضوع. ما بنعرف رهبه الخوف، هم هذا كاس عالم، ما بنعرف شو وضعه داخل الملعب، فخلينا نكون هيك نعطيهم شويه معنويه. هلا اوكي في تقصير واحنا شفنا التقصير، بس ان شاء الله يكون هذا الانتقاد بشيء ايجابي يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. بس يعني بتعرفي شغله لما انت تعملي مثلا شغله سلبيه شغله سلبيه لحالك، ما حدا بيناقش، ولكن السلبيه لما يكون عم بيشوفها 12 مليون شخص اكيد ممكن تلاقي ايجابيه وسلبيه في الموضوع. فعشان هيك خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: الله يسترنا منكم انتم الشباب، كل حدا عنده تعليق شكل وكل حد بيحكي
2: سمعنا رايك.
4: بالله انه انا من كتر ما هي نفسيتي زي الزفت جاي عبال الف ورجع، انا طالع الدوام ما فكره
2: لازم اعطوه
4: الف ورجع قسما بالله العظيم.
0: والله ولا حد فينا كان له نفسي داوم.
4: يعني للامانه طبعا الكل حاطت ملاحظاته على يزيد ابو ليلى وبتهجم عليه. صحيح يزيد للأمانة كان خارج اللعبة كليا. يعني أنا أول مرة بشوف حارس غلطتين ورا بعض، يعني ركنيتين ورا بعض. يعني أنت المفروض تشارك في الركنية، أنت واقف تتفرج على اللعيبة بس، يعني ما تحرك عن خط المرمى، يعني خط المرمى ما تحرك عنه، هذا كارثة. يعني أنت كحارس شارك، يطلع في إيدك. أنت ليش تستنى من اللاعب قاعد يسد عنك الطابة؟ هي مسؤوليتك مش مسؤولية اللاعبين أولا، يعني صراحة. ثانيا مدربنا الله يعطيه العافية،
0: مش
4: بدخل لي مرضي آخر 10 دقائق آخر 7 دقائق.
0: صحيح آخر، يعني كل الناس عم تحكي نفس التعليقات. بس أنا كنت بدي أسألك، في ناس عم تحكي إنه كان في أنانية في اللعب، بس أنا ما شفت هذا الإشي صراحة.
4: لا بالعكس، بس أنا بحكي لك الإشي الوحيد اللي صراحة كنا متأملين منه أحسن من هيك موسى التعمري، والمدرب لاحظ إنه أداء موسى ما كان بالمستوى المطلوب، عشان هيك بدله في آخر حوالي 8 دقائق 10 دقائق. كنا متأملين، ولسوء حظنا إحنا كشعب أردني لسوء حظنا إنه إصابة يزن العماد الله يشفيه، هاي كانت للأمانة كانت إنه بالنسبة لنا نص خسارة المنتخب بالفعل. صح. يزن كان بشكل نص المنتخب، وما إنه حظ، شو نسوي هذا؟ هيك نصيبنا
0: إن شاء الله. لسه يعني لسه معنا مباراتين إن شاء الله، إن شاء الله بنعوضها بالمباراة الجاية، ويعني خلي روحك إيجابية، خلي روحك
2: الله يجيب الخير يا رب. الله يجيب الخير. خير تعفاصل مكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. منتخب الأرجنتين يحقق فوزا على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف نظيفة، والنرويج تتخطى العراق 4 أهداف مقابل هدف. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الخارجية السويسرية تعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران الجمعة في متحف برجنستوك، وترامب يشير إلى إحالة الاتفاق للكونغرس ونشر نصه رسمياً خلال 2 يوم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: تميزي هالسنة وفرعه تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر،
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو،

0: مكملين معكم ومكملين معكم يعني هو
1: ببرنامجنا
0: ببرنامجنا وهو بقول لي هو معكم دائما بدي اكمل الاغنيه بعدين مع ضياء يعني مش فاهمه انا
1: اختي لانه اليوم بتعرفي نفسيه الشعب متقلبه فخلينا نعدي يعني
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح النكد. الناس بتصحصح.
0: كيفك؟
2: اهلين والله صباحكم. صباح الخير استاذ ديم.
1: صباح النور. حكى
0: كيف النفسيه؟
2: والله النفسيه يعني الحمد لله على كل حال يعني يعطيهم العافيه الشباب ما قصروا. بس اليوم يعني الاردن كانت عباره عن ديتول يعني 99.9 اللي صاحيين وواحد نايم. يعني بصراحة يعني أنا مش متابع للرياضة تمام بس كأس العرب ويعني تابعت يعني كان أداءه أحسن من هيك بكثير يعني.
1: من وين بتجيب هذا الحكي؟ من وين بتجيبوا تعليقاتكم؟ أنا نفسي أفهم.
0: إن شاء الله إن شاء الله اللعب الجاي بيكون أحسن يا رب.
2: إن شاء الله هذا هدفنا إحنا يعني إنه كمان يعني يكون التعليقات أكيد يعني إحنا بنحب إنه ندعم
0: طبعاً أكيد. طب شو توقعاتك للمباراة الجاي؟
2: يعني نعم. يعني بقهر فهمت علي يعني مش نايمين يعني.
1: لو سؤالي لإلك لو أنت كنت الكابتن شو شغلة وحيدة ممكن تغيرها في مباراة اليوم؟
2: أكيد للحارس يعني هذا الإشي كله متفق عليه.
1: يعطيك ألف عافية. شكراً لك. سعد صباحك أستاذ. أهلاً وسهلاً. أنا شوفي أنا صراحة أنا لا أزرع الفتنة ولا بتدخل في أي تعليق رياضي ولكن أنا بسمع رأي الجمهور.
0: يلا خلينا ناخد اتصال تاني.
1: الجمهور يتفق على بدك تحاولي أنت.
0: اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح النور يا
1: كيفك؟ في دحية في دحية.
3: تسليم. صباح الخير أنت والأخت رندا.
0: يا صباح الورد. نفسي شكلها منيحة.
3: صباح الخير لكل أردني لو كنا زعلانين. صباح الخير علينا كلياتنا.
0: صباح الورد. كيف النفسية؟
1: عالية.
3: النفسية أكيد في زعل او في خلينا نقول يعني نفسيه كل واحد متضايق ولكن مهما كانت النتائج احنا مراضيين عنهم انهم وصلوا لهاي النقطه
0: 100%. طب شو توقعاتك للمباراه الجاي؟
3: اللي بيحكي عفوا معلش خليك معلين
0: تفضل.
3: اللي بيحكي غير هيك بانتقادات سلبيه واحنا نايمين واحنا كذا انت مكوع على فرشتك وعلى تختك وتشرب قهوه انت مش بالسترس والتواجد اللي صحيح. بالملعب والخوف الداخلي لكل لاعب انت ما جربت تخوض الملاعب وتحس انه كل العالم تنتظر النتائج منك ممكن الايام تكون في خطأ فردي صحيح لاحد اللاعبين تؤدي للفريق للكارثة ولكن انت مش بمكانه
1: صحيح.
3: وانا انا انتقدت هذا الشاب اللي بيحكي على انه هذا مزهريه وهذا انت مزهريتي ايش يا زلمه
1: وحكي
3: ايش احنا بنتملق بالحديث تملق
1: طب
3: يعني
1: بدي اسالك سؤال لإلك انت موجه هلا انت شفت انه اليوم في تقريبا 12 مليون شخص اردني عم بيتابع المباراه صحيح
3: واكثر من 12 مليون
1: اكثر من 12 مليون فعلا هلا الفكره صحيح. الشعب الاردني انت بتعرف كل حط كل مشاعره والفخر والتوتر خلال هاي المباراه فاكيد ممكن يركزوا على اي تصرف صار هلا ممكن الشغله بتمشي اول مره تمام ولكن لما اشوف التصرف مكرر اكثر من مره خلال المباراه وقتها لما يكون في انتقاد بحس انه احيانا ممكن يكون مبرر ولكن لازم يكون بالطريقه الصحيحه بدون تنمر صحيح ولا لا
3: انتقادنا لازم يكون انتقاد ايجابي انتقادنا ايجابي مش انتقادنا سلبي انا استناك على غلطه عشان انتقدك
1: نعم
3: لا انا بدي انتقدك ماشي انت في عندك خطا بس أوكي. انت بتضلك حبيبي بتضلك اخوي بتضلك فريقي بتضل احنا الامل المتعلقين فيه
1: نعم طب لو عندك انتقاد ايجابي لمباراه اليوم شو ممكن يكون هذا الانتقاد الايجابي
3: انتقاد ايجابي شكرا لهم انهم وصلوا هاي النقطه
1: صح ان شاء الله
3: انا بشكر كل فريق وكل اداري وكل مدرب وكل انسان وصل الفريق لهاي النقطه
1: صح
3: ما بقول لك انه ما في اخطاء اليوم كانت في اخطاء الأكبر الأفريقة العالمية بصير عندهم أخطاء فادحة أو بصير عندهم شغلات كثيرة بمباريات حاسمة زي هيك ولكن إحنا بدنا نحط عذر أنا بالنسبة لي حاط عذر رئيسي إنه كفريقنا الأردني أول مرة بيشارك في كأس العالم يوصل لهذه النقطة وصل لأول مباراة جمهور صعب أفريقة يعني شديدة استرس اكيد مسيطر يعني على الجميع صحيح انه صحيح. والمرتكن عليهم في ارتباك، في ارتباك يزن أبو ليلى في خطأ عنده، ولكن إنه مش سيء
1: يزن.
3: فبطل اليوم يزن يزيد أبو ليلى إنه صار سيء. موسى عنده في بعض الأخطاء اليوم كانت بشوية أنانية شوية كذا أوكي، ولكن مع ذلك احنا نقبل جباههم ونشكرهم وشكرا لهم وشكرا لجهودهم وشكرا لكل داعم لهم من سيدنا ابو حسين الله يطول بعمره لغايه الامير حسين ولي العهد والامير علي. وكمان لا ننسى انه الجاليات الاجنبيه الاردنيه اللي في امريكا والدول الثانيه اللي ساهمت وساعدت في هذا في تشجيعهم ومبادراتهم.
1: مليون بالميه شكرا لك كثير ويسعد صباحك.
3: احنا بنحكي لين الله يرضى عليك ولا رندا ولا جمهورنا وشبابنا وشعبنا كله، احنا بندعم ما بننقص مع معنويات ما بنقلل لا احنا بندعم. شكرا لكم كملوا عدلوا اخطائكم استمروا.
1: صح. نعم مليون بالمئة بنقدر نحكي بندعم وعدلوا اخطائكم
3: بالضبط. ما في داعي للتعليقات السلبية اللي انت بس فاضي لهيك الانتقادات اللي بس عشوائية.
1: طب انت بدي اسمح لي يعني احنا كتير طولنا بالمكالمة هاي خصوصا، بس انت اليوم انت حضرت المباراة مع العائلة او مع اصحابك؟
3: لا والله مع العائلة.
1: هل كانت آراء العائلة كلها مشابهة لرأيك ولا كل حدا كان عنده رأي مختلف؟
3: ما يقارب نفس التقدير، زعلوا ضايقوا مثلا كذا انه في يعني كذا ليش ما عمل ليش ما صار كذا ليش ما انتقدوا المدرب انه اخرج
1: في اخر دقائق نعم
3: اللي هو اخر 10 دقائق اللي هو موسى التعمري، هو كان له هدف معين بخروجه يعني جزء ادر منه في الترتيب، ولكن مع ذلك بنقول احنا قبلة على جباههم جميعا قبلة على جباههم.
1: يعني شكرا لك كثير، شكرا للطاقة الإيجابية بالآخر
0: 100%.
1: يعني انا شايف الشعب كمان عم بيحاول يعطي طاقة إيجابية لكل حدا عم بسمعنا،
0: هو لازم احنا نعطيهم طاقة إيجابية ولازم ندعمهم زي ما حكوا هلا الارتباك والخوف، احنا مش معهم بالملعب فعليا، كل واحد قاعد في بيته قاعد بيحضرها عم بيعطي وجهة نظره، هلا في اغلاط 100% بس يعني ما بنقدر احنا نحكم على الشخص شو مكان ما بنعرف ظروفه شو كان صاير معه،
1: عشان هيك احنا عم نعطي الخوف كمان للمتابعين للمستمعين للناس اللي حضروا المباراة.
0: هلا احنا إذا حدا بدي ينتقد شخص معين بيكون من مشاعره ومن محبته للمنتخب إن هم كان حابين الفوز وحابين إن إحنا نطلع بصورة أحسن، بس إن شاء الله إنه يكون باللعب الجاي الوضع يكون كتير غير ونتعلم من أغلاطنا 100%.
1: بإذن الله إن شاء الله يا رب يا رندا هالدعاوي الحلوة
0: يا رب.
1: بس في دحية، بس مع الدحية بناخد كمان اتصال. صباح الخير. لا في اتصال. صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: هو سمعنا
0: مش
1: عارف بصراحة، الصوت كتير بقطع ما عم نسمعك لسه بعده فيه مشكلة.
0: خلينا اتصال تاني.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: خلص ضبط.
4: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
4: والله يعطيك العافية على هالبرنامج الرائع، ونشكر مديحكم للمنتخب ويعني منتخبنا النشامة هو دائما رافع الراس.
0: صح 100%.
4: وعمره ما قصر يعني، والدليل على ذلك شوفي مثلا كأس العرب، أنا بالنسبة لي أخذنا كأس العرب وكان في ظلم تحكيمي من الحكم الصيني. للأسف إحنا ما لنا حظ بالكرة إجمالا، يعني مرة بيطلع لنا الحكم الصيني، مرة غياب يزن عيمات هاي بالنسبة لي دمرت الفريق.
0: صح.
4: عشان يزن عيمات هو ثلثين الفريق روح الفريق، وغيابه إصابته هاي مش لصالحنا أبدا.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله بيجينا الحظ باللعب الجاي بالمباراة الجاي
4: إن شاء الله يا رب. بس هو هذا الأداء مش أدانا إحنا ما تعودنا، هم ما قصروا والله يعطيهم العافية. وزائد إنه كمان الوهلة زي ما تفضلتوا وهلة كأس العالم هاي شيء ثاني، والتوتر والضغط الشعبي والضغط الإعلامي هذا كله بيأثر على اللاعب، وبالنهاية بشر زينا زيه. ولكن هو إحنا يزيد أبو ليلى رائع رائع بكتنام، مش هذا ده ولا أبدا بالمرة.
1: صح. والرهب كان مختلف اليوم. صحيح.
0: هي أول مباراة وإن شاء الله الجاي بيكون أحسن فعليا لين الواحد رهبة المنتخب يعني الله يعينه عليه ضغوطات كتير.
1: يعني انا سمعت كل تعليقاتهم وزي ما حكيت هلا الرهبة يعني حتى برندا في مجال الاعلام اول مره بتوقفي على مسرح قدام جمهور كبير بيكون ادائك جدا مختلف
0: 100%
1: فهي يعني انت
0: خلص 100%
1: اليوم كمية 100% مخيفة. شوفوا اللي بيعرف اليوم خلال الحلقة كم مرة رندا حكت 100% إله جائزة 100. مخيفة
0: أنا بغششكم ومية
1: ومية يعني 100% والله أستاذة. تسمحي لأخذ
0: انت مليون بالمية.
1: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيفك؟ شو الأخبار؟
5: الحمد لله تمام والله.
1: عرفنا باسمك.
5: معك أحمد علاونة.
1: يا أهلا وسهلا يا أحمد. أحمد تفضل معك المايك أستاذ.
5: يلا يسعدك. انا بس عندي تعليق بسيط اللي هو على التعليقات السلبيه من الشباب. لا والله حرام، يعني حرام عليك، منتخبنا منتخب عظيم وقدم اداء كويس، وممكن يكون في اخطاء بسيطه عند الدوري، بس يزيد اعطى ما عنده. يعني حرام عليك جدا بالتعليقات السلبيه، ما شاء الله عليهم، احنا منتخبنا منتخب عالمي.
1: انت يعني اصحابك اللي حواليك والناس عم بيحكوا تعليقات سلبيه ولا شو؟
5: جدا
1: بشكل عام هيك عم بيحكوا.
5: ايه
1: يعني كل الناس اللي حواليك عم تجمع على نفس الراي؟
5: كل يعني ايش هيك وايش هيك على المؤاخذة، بس احنا انا عندي نقطة قلت لك، ومنتخبنا ادى اداء رهيب جدا
1: فعلا.
5: يعني حرام التعليقات السلبية تطلع هاي منكم.
1: يعني والله يعني ما حسسنا انه هو بيلعب مع النمسا اصلا، قد ما هو يعني لا حسسنا انه الفريق اللي قدامه جدا فريق ضعيف قد ما كان ادائهم
5: قوي. والمنتخب النمسا ما اعطى اداء زي ما اعطى منتخب الاردني فعليا.
1: صحيح اكيد مليون
5: يعني بالمئة. ما لعبوا
1: مليون بالمية. يعني بنحكي شكرا لجهودهم، شكرا لاتصالك.
0: صح
1: اكيد. لسه شوفي انا هلا عم بسمع، يعني شوفي انت بتسمعي من الناس دائما، ممكن ارائك تختلف.
0: الناس راءت
1: الناس راءت ممكن راءت هي رهبت زعل في البداية.
0: انت بس طلعتي بس خلصت المباراة، قد ايه حسيتي شعور هيك من جواتك؟ قلبك عم بنحرق.
1: انا عيطت صراحة اليوم عم بمباراة
0: فعلا قلبك عم بنحرق. بس هلا الشعب عم هيك عم بروق شوية، عم بعرف انه في خوف، عم بعرف انه الاغلاط ما بتيجي بسهولة، مستحيل يعني منتخبنا قادر يقدم افضل وما قدم.
1: مليون بالمية. بنرجع بنحكي منتخبنا يا معلم، علم عليهم معلم. هاي الشغل احنا متعودين عليها وبأغنينا بكلامنا. وهاي الرسالة كمان موجهة ليزيد أبو ليلى، يعطيك ألف عافية ما قصرت. ممكن انت عم تسمع انتقادات كتيرة، ممكن هذا كله بيرجع من حب الشعب، توقعاتهم الكبيرة خصوصا بمباراة اليوم. كتير ناس عم تحكي احنا يكفي انه احنا وصلنا لكأس العالم، سواء احنا عم نسمع تعليقات عن كمان انه يزيد نعمات ما كان موجود، وهو يزن عفوا يزن نعمات ما كان يوم هو الموضوع
0: كله يزيد ويزن.
1: يزن عماد يوم كان ما كان موجود، وكلهم بيحكوا هو تقريبا بشكل يعني من
0: قلب
1: أقوى
0: الفريق،
1: قلب الفريق ومن أقوى اللعيبة. فيعني ممكن صار أشياء معينة خطأ، ولكن نرجع بنحكي أنه هذا كله بيرجع للرهبة، بيرجع للخوف. يعني إحنا الأفريقة اللي عم نلعب معها والناس يعني مش أفريقة سهلة، ولا زي ما بنحكي مسيرتهم الرياضية كانت سهلة. ما بنظن نحكي بالموضوع من جهة انتقادات، بالآخر هذا إيش ممكن يوتر الحارس، يوتر اللاعب. لسه في قدامنا كمان مباراتين
0: مباراة عدد اثنين
1: مباراتين. فإن شاء الله بالمباريات اللي قدام إحنا يعني بنضبط الأمور، وأنا كلي فخر وكلي كمان امتنان، وإن شاء الله بإذن الله كلي إيجابية إنه إحنا راح نبدع بالمباريات الجاية، وما نلوم شخص واحد فقط بالفريق. أكيد الشغلة بنرجع بنحكي ما بنعرف ظروف الشخص، نفسية الشخص. انا كثير عم بسمع انتقادات زي انه اغلب كل الاردن صاحي ولاعب نايم مثلا، وهذا كله بنرجع بنحكي، هذا بيرجع
0: من حبهم
1: لا محبه الشعب. بنرجع بنحكي منتخبنا يا معلم، علم عليهم معلم.
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
6: يسعد صباحك.
0: كيف حالك؟
6: كيفك يا رندا؟
0: كيف النفسيه؟
6: يسعد صباحك
1: يا اهلا وسهلا.
6: والله النفسيه يعني بصراحه مش كثير.
0: لا بس بدي طاقة يعني.
1: يعني عم نسأل الشعب الأردني كيف النفسية بعد 3-1. نسألهم سؤال يعني.
0: لا بدنا طاقة.
6: اسمعي. لا صراحة أنا ما كنت راضي على أداء الحر.
1: نعم.
6: صراحة.
1: يعني
6: الله يجيب لي فيه الخير.
0: آمين. طب شو توقعاتك؟ شو توقعاتك بالمباراة الجاية؟
6: أكيد. يعني إن شاء الله إنه الأخطاء اللي مرقنا فيها إنها تتصلح المباريات الجاية
0: إن شاء الله. إن شاء الله والله يجيب الخير
6: إن شاء الله.
0: يا رب.
6: وبدي أسمع أغنية اللي هي حنا الأردن زلزال النشامة.
1: حنا الأردن زلزال النشامة. أبشر
6: اللي هي ليل صالح.
1: أبشر ولا يهمك، والله إحنا الأردن فعلا من الشعب بيستاهل الفرحة وبيستاهل زي ما بيحكوا الفخر، وبيستاهل إنه إحنا جد نصحى مبسوطين قد ما حد فينا نام. أنا متأكدة ما حدا نام، زي كأنه نتائج توجيهي فعلا، صغير كبير حد صاحي حدا نايم كله اليوم صاحي، وإن شاء الله صحواتنا لقدام يعني بإيجابية أداء. وأنا مبسوطة أستاذة إن شاء الله. أنا حسنت أشوف علي الهواء ولا أنا متهيئة لي؟ ضياء أنا موجودة؟ آه شخص نحن نسمع الأغنية مع بعض.

0: معكم اليوم هيك حلقتنا بتحسها كلها مشاعر مختلطة، يعني مشاعر صحيح. فرح ومشاعر زعل، يعني بس شو بدنا نعمل بالنهاية؟ إن شاء الله فالنا النجاح يا رب، والجايات بتكون المباريات أحسن، وإحنا معكم فعليا، معكم مع المنتخب شو ما كان، فوز خسارة فعليا إحنا معكم، وإحنا متأملين وسقف آماننا كتير عالي فيكم بالمباراة الجاي. فعليا مباريات يعني رح تكون غير، ورح نتعلم من أغلاطنا، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور بتصير ممتازة، وإحنا بعدنا نفس الحماس ونفس الطاقة ومستنى المباراة الجاي كأنه اليوم فزنا وزيادة. فعليا
1: مليون بالمية، يعني شو هالكلمات الإيجابية ردة سهطة.
0: أنا فعليا لين أنا ممكن الشعب الأردني نحكي كله زعلان فعليا، بس أنا والله من جوات هيك بحس إنه الحمد لله إنه وصلنا. كلمة إنه إحنا وصلنا لكأس العالم هي بحد ذاتها فوز فعليا. وكيف إحنا كأردنيين ما نمنا، ما في بيت أردني نام. كيف إحنا مشاعرنا مختلطة، خايفين، يعني إحنا من دائما نحكي عن المباراة، صارنا شهر نحكي عن المباراة خايفين، ما بالك المنتخب، ما بالك اللاعبين قديه عليهم ضغط، قديهم بدهم يطلعوا هيك بأحسن صورة. يعني تخيل أنت كل الدنيا عم تستنى هاي المباراة، فطبيعي يكونوا هيك، يعني يكون هيك الموضوع فيه شوية خوف، فيه شوية رهبة. شفنا علمنا، يعني أكتر إنه إحنا شفنا علمنا بكأس العالم، هاي يعني لحالها بحد ذاتها. سمعنا السلام الملكي بكأس العالم، فبتخيلي قد إيه يعني الشعور. يعني أنا شو مكان اللاعبين قد إيه سمعنا انتقادات سلبية، بس أنا برجع بحكي ما بنعرف ظروفهم جوا الملعب، وإحنا معهم على الحلوة والمرة
1: مليون بالمية. يعني شكرا لك يا رندا على هالطاقة الإيجابية، ولكن في قصة هلا قرأت لك إياها بعد هذا الكلام كله، بس أحكي لهم إياها سريع يا ضياء. أوكي، القصة إنه اليوم خلال مباراة اليوم ما بين الأردن والنمسا، أحد الآباء كان عم بيحضر المباراة، ومن كتر عصبيته بالدقيقة 100 على الجول الأخير ضرب ابنه بالكاسة على راسه وفتح راسه، وابنه عمل 8 قطب تقريبا. يعني هذا من يعني احنا ما بنضحك طبعا، بس انا بحكي تخيلوا قديش ممكن توصل للعصبية لهذا الموضوع. فبتمنى انه المباريات اليوم او لبعدين ما تأثر على نفسيتنا، نعمل حوادث، نكسر بعض، يصير فيه فتنة، ندبح بعض. لا يا جماعة، مباراة بدها تمشي، بدها تعدي، شو ما صار. خلينا نطلع فاصل، نرجع لكم بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: هي يا اردني
3: النشامه وصلوا كاس العالم واشياء لبسه الشماغ جائزه 10,000 دينار بعد نهايه كاس العالم وجائزه اسبوعيه 999 دينار وخمس جوائز يوميه من جوائز نقديه وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب واذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. اشيائي ازكى مطاعم في الاردن واسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حساب الآن، يخضع لشروط

0: ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: ماشي واشترك بإن مع سنابس
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: هي الأغاني الأردنية هيك بتحسيها بتعطي هيك بتعطي شعور داخلي حلو يا جماعة والله. يعني بتقدري هيك بتحسي إنه في مشاعر طالعة، يعني ما بتقدر هيك تسمع أغنية دحية وتضلك قاعدة.
1: مليون بالمية. يعني شوفي قديش موضوع صعب، أنا لساتني قاعدة.
0: فعلياً. فيعني هيك عم نحاول نطلع هيك شوي اللي عم بسمعونا من المود. هلا أكيد إحنا كنا زعلانين وكنا متضايقين، فعم نحاول هيك نلطف الأجواء وإن شاء الله تكون النفسية شوي تحسنت، ما إنه اهدينا شوية.
1: يعني زي ما حكيتي يا وطننا النشام.
0: يعني أنا يعني أنا حاولت هيك قليل قد ما هي كانت زعلانة اليوم، يعني ما قدرنا هيك تسيطر على مشاعر فعليا، لانه والله الواحد زعلان، فعشان هيك الامور كانت شوي هيك زعل يعني. بس الحمد لله، الحمد لله بنرجع نحكي الحمد لله يا جماعه، الحمد لله انه وصلنا لهون، والحمد لله انه احنا وصلنا لمرحله انه احنا نطلع نحكي عن منتخبنا انه هو واصل لكاس العالم.
1: مليون بالميه. يعني بالاخر بنرجع بنحكي يعطيهم الف عافيه، ما قصروا. وضياء استاذ يسعد صباحك. يعني انا اليوم
0: ضياء خلص لين نامت.
1: وأكيد هلأ كمان إحنا بالتلت ساعة الأخيرة رح يكون معنا معلق رياضي حتى نحكي بالموضوع أكتر من أهل الخبرة طبعاً. ومحلل رياضي أنت بتجيب نحكي تسلسل ومحلل رياضي، يعني بدك ترحمنا. ما اليوم يعني عشان يلبس بلوزة منتخب عرفت إنه إحنا اللون أبيض، عشان تكون عارف. حسيت إنه أحمر أنت عشان لبسوني هاي. فبتشكر كمان إذاعة هالبلايز الحلوين، يعني يعطيكم ألف عافية. بحس كل عيد لازم يعطونا إشي زي هيك، كل شغلة مناسبة لازم في لبسة جديدة على حسب المناسبة.
0: ما نقدر ما نلبس هيك منتخب، يعني لازم نلبس بس منتخب.
1: طب أنا لهلأ نفسي أعرف الناس وين تحضر مباريات، كل الأماكن فل. يعني أنت من هلأ بتحضر المباراة جاي ما في ولا مكان موجود.
0: طول أماكن فل، مع إنهم ما توقعوا قالوا يعني مين بده يحضر المباراة الساعة 7 الصبح. بس فعليا يعني عن جد لين أنا ما ببالغ، أنا وصلت بقول لك 7 إلا تلت على المكان ما في كراسي. بحكي متى لحقتوا الناس جاي من الساعة 6 قاعدة؟
1: صح.
0: قدي يعني هم هيك عندهم شعور إنه لا، أغلب الناس نحكي 90% هم الأطفال بس ناموا، الكبار مستحيل ناموا. ولا اسمعي ما قدرناش نغمض. صح. يعني حاطين روسنا على المخدة بدنا ننام، نحلم بالمنتخب، نحلم باللاعبين شو بدهم يعملوا. فعليا لحد ما جاب علي علوان أول جول أنا فكرت حالي بعدني بحلم من كتر ما أنا ناسانة فعليا.
1: صح.
0: فبتحسي إنه الموضوع يعني هو حتى أحلى من شعور العيد. يعني مستناهم احلى من شعور، ما في حدا نايم.
1: صح.
0: كل الشوارع طالعه، كل الناس صاحيه. فالمباراه الجايه مع انها راح تكون

0: الساعة 6 بس أنا متأكدة إنه كمان ما رح ننام. الساعة 5 رح كمان ما رح ننام.
1: لو 48 ساعة ضل.
0: والله يا فعلًا معك حق.
1: وفي موقف اليوم كمان كتير حلو ما حكينا عنه لما رفعوا بلوزة يزن لنعمات خلال المباراة. صحيح هذا الحكي ضياء اللي هو كان إحنا شفناه بعد الجول أول جول جابوه رفعوا التيشيرت تبعت يزن نعمات والكل زقف لهم. حلو هذا الموقف إنه حتى لو
0: صديقه اللي جابه
1: صديقه فيعني حتى لو هو مش موجود بالملعب وحتى لو إنه كل الجمهور الأردني بيفتقد يزن نعمات ولكن أنا فخورة جدا بإنه أصحابه كانوا بيستنوا هاي اللحظة عشان يرفعوا البلوز. وفكري فكري بالموضوع إنه علي علوان كان متوقع بشده انه هو يجيبه عطول الجول لدرجه انه عطول اول ما اجى الجول
0: ثقة
1: عطول
0: ثقة.
1: الثقه يعني ثقه عمياء ومتاكدين وانا
0: بالنهايه ثقتهم يا رب بحالهم يا رب
1: صايم اليوم بالنهايه بنرجع بنحكي هارد لك ان شاء الله بنعوضها بالمباريات القادمه اكيد
0: ويرجع يزن بالسلام
1: ان شاء الله الله بيرجع يزن بالسلام
0: خلطيه
1: تخليني تعليق وبنسى شو كنت احكي ست زي ضياء انت سعد صباحك يا رندا مهم يا رندا اي ساعه رح تصحي ان شاء الله المباراه الجاي منها الساعه 5
0: ما في نوم زي اليوم ما رح ننام ما رح ننام قلبا وقالما مع المنتخب
1: مليون بالمية
0: خلينا ان شاء الله فالنا النجاح يا رب
1: باذن الله باذن الله خلينا نسمع مع بعض اغنيه واستنونا بعد الفاصل رح يكون معنا
0: محلل
1: محلل رياضي لحتى نحكي بالمواضيع اكثر

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: تليفون شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. العب.

0: وبنقول كمان مرة يسعد صباحكم. يا صباح الخير، اليوم رح يكون معنا ضيف جدا مميز، عشان ما تسمعوا الرأي منا نسمع الرأي أكيد من ضياء العموري، محلل رياضي حاصل على دورة سيلة تدريب كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الأردني. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: شو هاللقب الوظيفي الطويل؟
1: يعني
0: أنا توقعت كلمتين بس في ثلاث أسطر، هذا لقب لحاله. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافي قلبك.
0: أنت صار عندك لاج هلأ، ضياء هون وضياء جوا، ضياء يعني جوا الاستوديو.
1: حكيت ضياء من شوي فكرت.
0: أوكي طب يا ضياء، يعني اليوم أتوقع يعني إحنا حبينا نسأل المستمعين شو كان رأيهم بمباراة اليوم. في ناس كانت تتقسم تنتقد، في ناس كانت بروح إيجابية، في ناس كانت من كتر الزعل أو الحماس كانت ردات فعلها مختلفة. ولكن أنا اليوم بدي أسمع منك أنت يعني سؤال، إنه هل بتشوف سبب خسارتنا اليوم غلط من المنتخب الأردني، أو اللي هو يعني بنقدر نحكي كان النمسة كتير مبدعة خلال المباراة؟ إيش بتحس أنت من وجهة نظرك؟
1: طيب أولا ما بنقدر نلغي موضوع يعني النمسا منتخب أوروبي عريق، بس أخطاء من عنا كان المنتخب بداية المباراة صراحة كان يعني من البداية كنا متوقعين إحنا خسارة، بنحاول نطلب تعادل، يعني بنحاول نطلع من المباراة في نقطة.
0: نعم.
1: لكن بعد ما شفنا الشوط الأول وروح الفريق كاملة وكان كله بتبع تعليمات المدرب ميزة مباراتنا مع سويسرا إذا متذكر، فلا خلونا نستنى فوز صراحة.
0: صحيح، يعني أنت كمان حكيت عن هذا الموضوع أنه كان فعليا شفت اليوم في روح تعاون وفي لياقة كبيرة كانت من المنتخب الأردني، ويعني شفتهم فعلا ما قصروا، وهذا الإشي كلنا لا نختلف عليه. بس يعني عم بشوف هلأ أنت عم نسمع كتير انتقادات سواء على السوشيال ميديا سواء هيك من ناحية مثلا الحراس، الناس عم تحكي بدل ما أنتوا عم تحكوا بإيجابية أنتوا عم تعطوا انتقادات، ولكن أنا بدي أشوف رأيك الشخصي بهذا الموضوع.
1: شوفي، السيء والإيجابي في الموضوع أنه إحنا بطلنا نسمع للشارع الرياضي الأردني، صرنا نسمع بالشارع الأردني، صار له رأي في كرة القدم، تلاقي الصغير والكبير بيحكي، فهذا الإشي بيأثر سلب على لاعبيتنا. يعني أنت بتحكي كابتن زي كابتن يزيد أبو ليلى، ما شاء الله اسم لحاله وماشي، أوكي أكيد في أخطاء كانت موجودة، بس ما تنسي أنه بيلعب في بطولة كأس العالم، وأول مشاركة في تاريخنا كانت في كأس العالم، فكان في أخطاء، أكيد في رهبة، أكيد أكيد كانت واضحة، يعني كان أغلاطه كانت ارتباك، ما كانت أغلاط يعني ممكن تتواجد في مباراة ثانية. كان في أغلاط، نعم كان في أغلاط، لكن هل نتوقع تكون موجودة في المباراة الجاي مع الجزائر؟ إذا ضل الشعب زي ما هو هيك وبيحطم في اللاعب أكيد حيكون في أغلاط، حتأثر نفسيا عليه وسلبا. عفوا، اللي بنطلبه الآن من جمهورنا انه يوقف،
0: انه يكون داعم. صح. انا لسه هذا السؤال اللي كنت بدي اسالك، يعني ممكن موقف الشعب الاردني لطرف لاعب معين ياثر على نفسيته خلال المباريات، فايش ممكن انت توجه رساله حاليا للشعب الاردني خصوصا بما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: ما ننسى انه احنا اوريدي حققنا انجاز. صح. التواصل اول مره في تاريخ كره القدم الاردنيه وصلت بتلعب قاعد مباريات كاس عالم، فهذا بحد ذاته إنجاز. أنت ما بعد ذلك حيكون إعجاز، إحنا قادرين نحققه 100% قادرين قادرين، بس في الطريقة هاي حتكون صعبة شوي على لعبتنا، لأنه إذا سمعتي سمو الأمير كان موجود غاد، والكلمة اللي حكاها لها اللي حكاها للاعبين انبسطوا، يعني شال عنهم ضغط وتوتر مش طبيعي، يعني ذكاء كروي ترى.
0: صح.
1: هذا يعني بتنحسب للأمير
0: طبعا.
1: فاللي مطلوب منا نوقف معاه مش ضده
0: مليون بالمية.
1: ما تنسى اللي يعني اللي وصلنا لكأس آسيا كابتن يزيد، واللي وصلنا لكأس عفوا العرب برضو كابتن
0: يزيد.
1: كان
0: صحيح.
1: موجود.
0: يعني احنا ما نركز كمان على الجانب الفاضي من الكأس زي ما بنحكي.
1: 100%.
0: يعني هم فعلا ما قصروا، ولكن يعني انا بشوف انه كل الشعب ممكن اعطى رايه او انتقاداته من كتر الزعل، او زي ما بيحكوا التوقعات كانت عاليه. حتى انا بصراحه اذا بدي احكي لك صراحه، احنا ما قبل المباراه كانت توقعات الشعب الخساره اغلبهم. يعني لما كنت اسالهم، بس لما بلش الشوط الاول لما دخلنا بالشوط الثاني وشافوا انه في جول وهيك كلهم صار عندهم الحماس انه الحمد لله انه في امل.
1: طبعا.
0: فبحس انه كل التوجهات السلبيه راحت لمبدا الحراسه بسبب هاي الشغله، لانه احنا صار عندنا الادرينالين كثير عالي، فجاه مثلا
1: كنا نقدر صراحه. نعم. كنا نقدر، فطبيعي الشعب يحس هيك ويلوم بس حارس المرمى ويلمي لوم الخسارة كله عليه.
0: طب يا ضياء بدي أسألك سؤال، بالنسبة مثلا للمباريات لسه احنا ضل قدامنا كمان مباريتين، ايش ممكن بتحس اشياء اذا بنغيرها بالمباراة القادمة ممكن تكون افضل؟
1: شوفي على على يعني على مستوى اللاعبين صراحة ما في إشي. كابتن جمال السلامي قاعد بيقوم بدور يعني على أكمل وجه، بسم الله ما شاء الله. لكن اللي بدنا نطلبه، نطلبه من شعبنا يكون رايق شوي. يعني إحنا وصلنا للإنجاز، يعني الإنجاز إحنا فيه، صحيح. إحنا هسه فيه،
0: صحيح.
1: فاللي قاعدين بنسويه هسه إشي فوق التوقعات، عمرها في حياتها ما كانت غير حلم،
0: صح.
1: فأنت روق عليه شوي وكون معاه عشان يعطيك.
0: طيب شو رأيك أنت في، يعني لو أنت كنت من الأشخاص اللي هلأ موجودين بكأس العالم عم تحضر المباراة بنفس المكان بنفس الملعب، يعني بتحس إنه، يعني أنا شفت اليوم مثلا كثير صارت اشتباكات بين الفريقين مرتين يمكن تقريبا، وصار فيك، ليش بتحس مثلا إنه الفريق الثاني، أنا حسيته ما كان متوقع كل هاي الجهود وكل هاي المهارة تكون عند الفريق الأردني، أنت ممكن شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني
1: مش بس اللاعبين، قصدك اللاعبين الأردنيين، مش بس اللاعبين المنتخب الأردني،
0: نعم يعني النمسا ما كانت متوقعة هذا اللعب من المنتخب الأردني.
1: مزبوط، كل المنتخبات العربية كانت برا، المنتخبات الكبيرة كانت توقع منها إشي أقل، لكن ما شاء الله يعني
0: فعلا
1: أبدعوا.
0: طب التغيير اللي صار بآخر عشر دقائق شو رأيك فيه؟
1: كان لكابتن موسى.
0: نعم،
1: وأنا شوفي ممكن أحكي شغلة تكون صح يمكن من وجهة نظري، لكن من وجهة المدرب، وجهة نظر المدرب تكون غلط. هحكي ليش ممكن تكون غلط. كمان ما في أي لاعب كبير على التبديل داخل أرض الملعب، لاعب كبار سواء أندية ولا منتخبات بغلط أو ما كان في يومه، طبيعي وارد أن المدرب يستبدله. كابتن موسى من بداية المباراة كان في تقصير بسيط عنده، ما كان يومه، بنقدر نحكي ما كان فايت جو المباراة. المدرب استنى الشوط الثاني، حكى معاهم بين الشوطين، أكيد أعطاه فرصة ثانية في الشوط الثاني، لكن كان الواحد بيقدرش يحكي على كابتن زي الكابتن موسى،
0: صح.
1: بس عادي أنه الكابتن يكون مشي بيومه في المباراة هذيك، هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها سمعتها كثير يعني كمان وأنا جاي للاستوديو، أنه زي ما بدأ الكابتن يزيد، يعني زي ما انت كنت، كان كابتن موسى مش في يومه، كابتن يزيد كمان كان مرتبك
0: ومش صحيح
1: مش داخل جو المباراة، ليه ما بدلته؟ صعب كثير كثير، يعني هي ممكن يبدله، ناس هتحكي لك لا عادي نبدله، ناس هتحكي لا ليه لا، لانه صعب كثير بطولة زي كأس العالم تنزل حارس مش اكيد جاهز، بس مش جاهز على طول في اول مباراة تقول له البس وينزل،
0: صح.
1: وحتأثر سلبا كمان على لاعبتنا في أرضية الملعب
0: مليون يعني انا ممكن كمان بتفق معك بهاي الشغلة، انه هاي مش مباراة سهلة، احنا بنحكي عن كأس عالم، فانه نفسية الحارس فعليا مش اي فريق اللي احنا ضده، فممكن اذا تبدل الحارس هذا الاشي ممكن يأثر كمان على اللعيبة،
1: أثرت طبعا.
0: في كمان شغلة الناس بتحكي انه المنتخب ما كشف كل ورقه خصوصا بالمباريات الودية، لانه كان بيحكوا ضامن التأهل. انت شو رأيك بهذا الكلام؟
1: طيب شوفي احكي لك هسه، المباريات الوديه المطلوب او الفوز فيها مش النتيجه، مش انك تطلع فايز في النتيجه، الفوز فيها انك تطلع من المباراه عارف شو اغلاطك، عارف شو بدك من لانه احنا مبارياتنا مثلا قرعتنا او المجموعه تاعتنا مع مين، مع الجزائر فريق قوي، مبارياتنا كانت كمان عفوا مع النمسا ومع الارجنتين. الارجنتين منتخب لاتيني، فمين في فريق منتخب عفوا ودي لعبنا معاه لاتيني من نفس الدولة أمريكا الجنوبية؟
0: أوكي.
1: I think. كان كولومبيا.
0: أوكي.
1: لعبنا مع مدارس جديدة. فالهدف من لعبنا مع المدارس هاي مش الفوز. أنت بدك تعرف تلعب مع منتخبات بتلعب مع نفس أو نفس طريقة لعب المنتخبات اللي بدك تواجهها في كأس العالم.
0: صحيح.
1: الأرجنتين تقريبا نفس مدارس كولومبيا، سويسرا نفس مدارس النمسا وهكذا.
0: بس
1: احكي لي
0: انت عشان يعني كمان انت زي ما حكيت هلا انه الهدف احنا كمان ندرس الفريق اللي قدامنا، واليوم انا شفت النمسا كثير عم بيحاولوا يدرسوا المنتخب الاردني كيف بتصرف، عشان هيك انا كنت احس كل الهجوم كان عن جهه مثلا يعني كان في كثير هجوم من ناحيه الحراس اذا لاحظت، يعني كثير كانوا خصوصا بالدقائق الاخيره اذا لاحظت، يعني احنا كنا متوقعين بالدقائق الاخيره انه احنا مثلا
1: مزبوط بس
0: صار الموضوع بالعكس. فممكن بدي أسألك أنت هلأ سؤال، إنه لسه إحنا هلأ مبارياتنا رح تكون مثلاً في مباراة مع الأرجنتين، صحيح؟ مع الجزائر عفواً. الجزائر كمان منتخب جداً قوي.
1: منتخب إفريقي.
0: فأنت إيش توقعاتك لهاي المباراة؟
1: شوفي مباراتنا مع الجزائر حتكون صعبة علينا وصعبة على الجزائر.
0: أوكي.
1: إحنا فايتين بدنا 3 نقاط والجزائر فايتين بدهم 3 نقاط. فمباراة حتكون صعبة، نستنى من جمهورنا يكون مع الكابتن يزيد ويحاول يدعمه قد ما يقدر، وهذا أكيد. المطلوب منا يعني أكيد. الكابتن هسه بكفي اللي فيه صراحة، يعني هو مش مبسوط بالمرة هسه، والله لا يحط حدا في الحالة اللي هو فيها، الحالة النفسية اللي هو فيها هسه، وحيشتغل مدرب معاه شغل مش فني، حيشتغل معاه بس شغل نفسي صح. عشان يقدر رجع المباراة الجاي يفوت فيها ويكون فاهم يعني متخطي المباراة اللي قبلها.
0: يعني أنا شوف بحكي شغلة صراحة، ممكن يعني حتى أنا صراحة بعد المباراة كثير كنت زعلانة، خصوصا من من من الحراسة صراحة. يعني بتعرف مشاعر اللي هي الزعل الطبيعي، بس أنت بعد ما أنت تهدى وتروق فعليا بتشوف الموضوع من جهة تانية، إنه إحنا ليش دائما بس تصير قصة وتصير مشكلة دائما بنحط الانتقاد على شخص واحد بدون ما نلتفت للجانب النفسي لإله. يعني هذا الشيء كثير مهم خصوصا بالرياضة، بس احنا ما بننكر كمان انه اكثر تيكتات هلا الاكثر مبيعا اللي هم التيكتات للاردنيين صحيح، وهذا كله دليل على تشجيع الاردن. فما بحس حتى الانتقادات ممكن تكون انتقادات بناءة شو ما كانت، يعني اللاعب اكيد عارف مهاراته وعارف لوين وصل وعارف قديش وصل المنتخب. نرجع بنحكي هذا الحكي بالنهايه، بس كمان بدي اسالك كمان سؤال، يعني اذا بتسمح لي، بالنسبه ل في ناس بيحكوا لك كم بتقيم اداء المنتخب، كم بتحس اليوم اداء المنتخب. انا اليوم بدي احكي لك انت بالنسبه لاداء المنتخب كيف شفته
1: صراحه. حكون صريح، يعني منتخبنا فوق التقييم بعد الانجاز اللي سواه
0: فعلا
1: صراحه صحيح. يعني انت واصل، انت ما بعرف هم العالم معذورين صراحه، يعني منتخبنا منتخب المفاجات، فاجأنا في كاس اسيا، فاجأنا في كاس العرب، فطبيعي الشعب يستنى منه انجاز كبير طبيعي
0: صح.
1: فالإشي هذا خلاهم ينسوا إنه هم أوريدي واصلين كأس العالم، أنت بتلعب مع منتخبات زي الأرجنتين في مجموعتك الأرجنتين
0: صحيح. صحيح،
1: فهذا الإشي خلاهم ينسوا صراحة الشغلة هاي.
0: طب أستاذ زياد نسمع منك كلمة هلأ، يعني بأنه إحنا يعني تقريبا خلصت مقابلتنا لليوم، بدي كلمة للنشامة للمنتخب الأردني هيك من قلبك أستاذ. أيوة النفس النفس بخوف.
1: لا لا، هو هم لازم يكونوا عارفين إنه إحنا فخورين بشكل مش طبيعي، وبدهم يعذروا الجمهور. ليه؟ لأنه هم اللي خلونا نطلب إنجاز كثير كبير أكبر من هيك، مع أنه اللي احنا سويناه حكيت لك يعني صح. إنجاز تاريخي
0: صح، مليون بالمئة.
1: الطلب من جمهورنا احنا مش من منتخبنا، كونوا داعمين وما تنسوا انه احنا حققنا انجاز اوريدي.
0: مليون بالمئة، شكرا كثير لك يا ضياء، جدا يعني اعطتنا هيك روح ايجابيه، وجد ممكن ذكرتنا ذكرت كل الشعب انه بالرغم من السلبيه او النقاط الضعف اللي كانت او التقصير كانت موجوده، ولكن بدنا نتذكر الاشياء القديمه اللي ممكن وصلتنا لهي المرحله. يعطيك الف عافيه ضياء، وبنشوفكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده من الساعه 10 للساعه 12 برنامج كيفك.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة صعبة بعد أداء مميز أمام منتخب النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. منتخب الأرجنتين يحقق فوزاً على نظيره الجزائري بنتيجة 3 أهداف نظيفة، والنرويج تتخطى العراق 4 أهداف مقابل هدف. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الخارجية السويسرية تعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران الجمعة، وترامب يشير إلى إحالة الاتفاق للكونغرس ونشر نصه رسمياً خلال يومين. قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعد نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا نروح

0: تتعب اي حاجه.
1: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جايه هناك اهي دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي, أهي.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض الخ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بعد إحالة جدل الخلايلة إلى التقاعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة صعبة بعد أداء مميز أمام منتخب النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الخارجية السويسرية تعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران الجمعة، وترامب يشير إلى إحالة الاتفاق للكونغرس ونشر نصه رسمياً خلال يومين. قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افهم معك بالصوت والصورة.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: واحب عيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا عن عادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلوا بداية هاي السنة مركزين في معنى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم من خير الأذكار، وإذا تعلقنا فيها لابد أن يصاحبنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي لنا كل أمر ذي بال لا يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. اختلفت الروايات والمغزى واحد، أي أنها ناقصة للبركة. ليش؟ لأنه أنت لما تفعل أي فعل أو أي عمل مع ذكر الله غير لما تسوي عمل بدون ذكر الله. فأنت لما تحكي بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إذا أنت استشعرت معنى بسم الله الرحمن الرحيم عند قيامك بهذا العمل، في معنى خاص وفي معية من الله سبحانه وتعالى. فالباء للمصاحبة وللمعية، يعني كأنك بتحكي يا رب أنا أستصحب اسمك وذكرك ومددك معي في شروعي في هذا العمل. لذلك البسملة حرام عند الأمور المحرمة، وهي مندوبة عند الأمور المستحبة أو الأشياء اللي بيقوم فيها الإنسان. فدائما خلينا نتعلم، اللي بيطلع من بيته هيك يوقف على باب البيت ثواني بس، يعمل بينه وبين الله علاقة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب أنا طالع على شغلي، أسألك التوفيق والسداد والهداية والإكرام والرزق إلى آخره، وتصرف عني السوء والشر. لما تركب سيارتك بدك تمشي فيها تشتغل على التاكسي، احكي نفس الشيء. لما بدك تبدأ عمل يهمك احكي هيك، فبتصحب أمر الله سبحانه وتعالى وبتصحب مدد وعون الله سبحانه وتعالى. والبسملة إذا دققنا فيها شوي بنعرف إنها تبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، زي كأنك بتحكي يا رب أنا بتبرأ من حولي وقوتي، لذلك أستصحب اسمك ومددك وأستعين بحولك وقوتك. يعني يا رب أنت اللي معي، إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه المفروض كل حياة المسلم تكون عبادة، حتى عمله بنية صالحة بيكون عبادة، حتى لعبه بنية صالحة بتكون عبادة، وكل ما يعني يخطر في بال الإنسان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا أستعين بك على كل شيء، بتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. وبسم الله الرحمن الرحيم بتعيش مع الإنسان أدب أدب أدب مع الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم شو معنى لما واحد يطلع من بيته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكرمني بشغلي وكذا وتوفقني وترزقني؟ معناته يا رب أنا ما إلي حول ولا قوة وكل شيء من عندك. هذا معنى أدب مع الله، يعني أنا ما لي قوة يا رب أجيب رزق، أنا ما لي قوة أجيب لأولادي قوت وطعام ومصاري وفلوس وأكل وشرب وأصرف عليهم، لكن بك هذا معنى أدب. فأنت بتتحقق بوصفك، وصفك الذل، الانكسار، الفقر، والحق سبحانه وتعالى أوصافه أوصاف كمال. فبتتحقق بوصفك، فالله تعالى يمدك بوصفه، بيجعلك غني بالله، مرزوق بالله، قوي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه الله، يعني تحقق بوصفه، تواضع الله حققه بوصفه سبحانه وتعالى فرفعه. فخلينا نتأمل هذا الذكر العظيم ونصحبه معنا. حتى وانت بتأكل الأكلة، لما تمد إيدك على الطعام وتحكي بسم الله الرحمن الرحيم، اطلب الإذن من الله. البسملة معناها الإذن، يعني كأني يا رب أستأذنك أن آكل من رزقك. فأنت ما بتنسب هذا الطعام اللي قدامك، صح إنك اشتغلت وجبت فلوس، هذا الظاهر، لكن الباطن الله تعالى يسره. هاي واحدة. اثنين، احنا دائما في بداية الحلقات او بداية الخطبة او بداية اي كلام بتلاقي في شيء ديني، المتكلم بيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هاي امور احنا لازم لما نتكلم فيها نحكيها عن وعي، ونحكيها عن يعني تدبر واستشعار المعنى. لما انت تحكي الحمد لله رب العالمين، يعني احمدك يا ربي على كل شيء، سبحانه لا يحمد في السراء والضراء إلا الله، واحد بيسوي شغلة كويسة لك بتشكره، لكن المولى سبحانه وتعالى يصيبك بضرر بتشكره برضه. يعني اليوم اللعيبة اللي خسر طلع شو قال؟ الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. هذا معنى مهم، وهو لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فبدنا نستشعر دائما معنى الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال والحمد لله تملأ الميزان. الآن لو اجينا نتحدثنا عن موضوع مهم اليوم، كل الأردن كانت مشغولة بمباراة المنتخب، وأنا بهاي الفرصة يعني بهذا المقام بحكي هارد لك لمنتخبنا الوطني، أداء مشرف وراقي وعالي، إلا في سلبية واحدة. السلبية الواحدة للأسف كان افتقاد بعض الجمهور للروح الرياضية العالية، إنه يتقبل الخسارة بصدر رحب، وإنه يعذر بعض اللاعبين إذا ما كان في يومه. النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف تعامل مع الخسارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ناقة لا تسبق، سريعة، كل ما شارك النبي في سباق بيسبق. يوم من الأيام إجا أعرابي معه ناقة نحيلة، يعني بالظاهر ما بتسويش إشي، فقال له النبي بدي أسابقك يا رسول الله. فقال له النبي ماشي بنلعب نتسابق. الظاهر على الورق زي ما بقولوا، المباراة على الورق محسومة للنبي، لكن لما بدأت المباراة ناقة الأعرابي سبقت. فالصحابة اغتاظوا، كيف اليوم المشجعين انجنوا، ليش تسبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة صلح مفهوم عظيم، إنه لازم يكون عندي روح رياضية. فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه، ما في شيء من الدنيا بيرتفع إلا وضعه الله سبحانه وتعالى. فالمباراة قبل ما ألعبها أنا عارف إنها فوز وخسارة، وفي احتمالية أخسر، فالمفروض أتقبل هذا الشيء بصدر رحب. والحمد لله إحنا فلسفة الإسلام في الرياضة دائما الكل كسبان. ليش؟ لأنه مع الخسارة أنت كسبت جسد رياضي وبدن مستعد. فشكرا للنشامة، ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. اللوم على مين الآن؟ اللوم على اللي كرشه ناط نص متر وقاعد بحلل وما فيش عنده روح رياضية وبيسب وبيشتم وبيغضب. الله أكبر، هي بالنهاية مجرد لعبة، هاي واحد. اثنين، اللعبة فيها فوز وخسارة، هذا شيء معروف. ثلاث، ما في حدا في الدنيا لا يخطئ، فرجوني مين المعصوم غير الأنبياء؟ مين المعصوم؟ مش ميسي صفر عليه الجمهور؟ مش كريستيانو رونالدو صفر عليه الجمهور؟ يعني هذول أفضل اللاعبين في العالم، أفضل اللاعبين في العالم. أثناء المباراة أنا بتابع مباريات، بتلاقيها إيش؟ مثلا مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، جوا الملعب عبارة عن طحن ومنافسة ويمكن تدافع ومشاكل وشجار. مجرد ما صفر الحكم شو بيصير؟ بتلاقي لاعب ريال مدريد راح لعب برشلونة، ولاعب برشلونة راح على ريال مدريد، وسلموا على بعض وصاروا يضحكوا. بس جمهورنا العربي شو بيعمل؟ بيقعد أسبوع وهو يجاكر في بعضه. طيب ليش؟ معقول هذولاك أخلاقهم أحسن من أخلاقنا؟ معقول هذولاك عندهم آداب أحسن من آدابنا اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي إجا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أوصني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، إياك إنك تغضب. فقال له ماشي يا رسول الله، هاي واحدة أبشر. اثنين، أوصني يا رسول الله أعطيني كمان وصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب. الصحابي قال له ماشي أمرك يا رسول الله، أوصني ثلاث مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب. فرجع الصحابي. خلينا نوقف هون وننتقل لمباراة نهائية في كأس العالم. انت بتحضر في مباراة وبتشجع بفريق، والدقيقة 90 وانت على اعصابك وحماسة عالية، ولا جاي في فريقك جول. هنا تكمن الاخلاق. الرياضة فوز وخسارة، هذا مش معناته اني اطلق لساني بالسب والشتم والخوض في الاعراض وأتكلم في فلان وفي فلان وفي فلان وفي فلان. مين منا في يوم من الأيام ما كانش في يومه؟ مين منا في يوم من الأيام ما كانش في يومه؟ فما بالك بلعبة، وما بالك بما يعانيه لاعب كرة القدم أو أي إنسان تحت ضغط مهول أنت مش فيه، أنت قاعد على كنبايتك وعلى كرسيتك وتتفرج على مباراة، لكن هذاك اللاعب المسكين هو إنسان بالنهاية، مش آلة، مش آلة تطلب منه شيء فوق التصور أو فوق التوقع، هو بالنهاية مش آلة. واللي ما بيعذر الناس، مش هيك بقوله، اللي ما بيعذر من الناس مش من الناس. الصحابي روح على بيته وقعد يتفكر شو هالوصية، أنا طلبت النبي 3 مرات وصية وهو بيقول لي لا تغضب. بيقول ففكرت فعلمت أن الغضب هو أساس الشر كله، أساس الشر كله. لا بدك تطول بالك وكون عندك روح رياضية. يا الله ما أطيب نفس النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله النبي عليه الصلاة والسلام شو بيعلمنا، إنه قديش روحه جميلة. شوف الصحابة كلهم اغتاظوا والنبي بيضحك بيقولهم لا القضية مش هيك، القضية إنه هذا جمل، هاي ناقة، سبقت وما سبقت، خلص ما فازت، خسرت اليوم ربحت امبارح، بكرة بترجع بتفوز. إياكوا إنكوا تتعصبوا حتى لو كنت أنا النبي. طب مين لعيبة المنتخب ومين النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي شارك في مسابقة وما ربح. فبيقولهم لا، حق على الله إنه ما يرفع شيء إلا وضعه. فبيعلمنا النبي إنه أي شيء فيه احتمالية ربحه خسارة معناه بده يخسر، ما في مشكلة. قدم أداء، الكل بيحكي والله المنتخب قدم أداء، صارت بعض الظروف بتصير في أي مباراة أخرى، وكم من أفريقيا كان معول عليها تجيب بطولة لكن ما جابت، كم من فريق كان معول عليه يفوز لكن ما فاز. المؤمن الحقيقي هو اللي روحه مطمئنة. شو بدك أكثر من إنه أم جميل هاي زوجة أبو لهب تيجي على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو بكر كان بيصلي عند الكعبة ومعه النبي مع سيدنا أبو بكر، وأم جميل هاي سمعت إنه نزل قرآن فيهم وإنه ربنا سبحانه وتعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أم جميل. هاي كان عندها طوق يعني سنسال، شو بتقول؟ بتقول بدي أبيعه بس يجي تجار الذهب وأنفق كله في عداوتي على محمد. وكانت تروح تجمع الحطب وتحطه قدام النبي عليه الصلاة والسلام، بس سمعت إنه نزل فيها قرآن جابت حجر وبتدور على النبي، لما شافت أبو بكر هجمت عليه عشان النبي عنده المفروض. فعم الله عينها عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي ما أطيب روحه وقديش متصالح مع نفسه ومتصالح مع الظروف الماشية. بتقول له يا أبا بكر وين صاحبك؟ هذا محمد وينه؟ لو شفته بدي أضربه في هذا الحجر على رأسه. سيدنا أبو بكر ظل ساكت، فهي مش محترمة يعني، شو بتقول له؟ مذمما بدل محمد، محمدنا الحمد، ومذمما من الذم، مذمما أبينا ودينه قلينا، قلينا يعني تركنا، وأمره عصينا، وبتحكي في النبي كلام مش كويس. طيب النبي بيضحك، بيضحك قاعد بيضحك بتفرج على سيدنا أبو بكر بيضحك، وشو بيقول لأبو بكر؟ يا أبا بكر ألا ترى كيف يصد الله أذى الناس عني؟ بيقول له كيف يا رسول الله؟ سيدنا أبو بكر بده يقوم يموتها، بس إيش النبي قدامه وبتأمل بالمشهد كيف إنها واقفة قدام النبي بس مش شايفيته. بيقول له يا أبا بكر مش شايف كيف الله بيصد عني أذى الناس؟ قال له كيف يا رسول الله؟ قال له هي بتحكي مذمما وأنا محمد، أنا مش مذمم. بهاي البساطة، بهاي البساطة، بهاي البساطة يا إخوان، هاي مش أول مباراة نلعبها، ولا أول مباراة رح نلعبها، ولا آخر مباراة رح نلعبها، ولا أول خسارة رح نخسرها، ولا آخر خسارة رح نخسرها. فبالتالي لا، المؤمن بده يكون بأسلوب غير هيك، بده يكون بحال أرقى من هاي الحال. طيب قبل فترة الكل الأردن انبسطت إنه المنتخب راح ولعب ووصل نهائي كأس العرب، ومن قبلها نهائي كأس آسيا. طيب هاي نسيتوا كل هذا بس عشان اليوم خسروا؟ يعني في تضارب، في تضارب. لا تحكي لي احنا كنا راح نفوز، هاي هي كرة القدم، هاي كرة القدم. والمعلقين والمحللين بيحكوا لك تلعب على تفاصيل صغيرة الكرة، يعني بيصير معك خطأ، يعني ممكن مثلا الهجمة الأولى كان تبعت الأردن إجت جول، كانت تغير كل سيناريو المباراة ترى. لكن هيك مراد الله سبحانه وتعالى، انت بدك ترضى واللاعب بده يرضى. اللاعب طلع حكى الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، انت حضرتك شو ليش زعلان؟ بدك ترضى بمراد الله سبحانه وتعالى، وبده يكون عندك روح رياضية، بده تكون أخلاقك أعلى من هيك، وتعذر الآخرين. لما واحد يكون مش بيومه بدك تعذره، بدك تعذره، لأنه هو إنسان والله بس بيعرف كل ضغط على كل لاعب قديش. فأتمنى بما أنك أنت بتشجع وبدك تعرف أنه اللعب فوز وخسارة، بده يكون عندك روح رياضية وتتحمل النتائج اللي بتصير. طيب اليوم بعد الفاصل الأول بدي أحكي لكم عن رياضات النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعبها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأهمية هذول أبو كروش سامحوني على هاللفظ اللي بيمارسوش رياضة أبدا، وإذا طلع درج بتلاقيه بلاهث وقاعد بيحكي على اللاعبين وبيحكي على غيرهم. رياضات لعبها النبي صلى الله عليه وسلم بذاته وحث عليها صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي بحب المؤمن القوي. كل لاعب رياضي ترى قوي، والمؤمن القوي كما قال صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال المؤمن القوي إيش يعني؟ قوي بإيمانه وبعقيدته وبعبادته وبعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، وكمان قوي بجسده. نشوف مظاهر هاي القوة، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر،
5: ويترك أثر
4: مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وإن شاء الله تكون دائما روحنا رياضية ونعرف فلسفة الإسلام في الرياضة. الإسلام بيحكي لك العب ومارس الرياضة. الهدف الأول مش الفوز والخسارة، الهدف الأول إعداد جسد قوي، بدن ممتاز، لياقة عالية. الفكرة الثانية يتفرع عنه فوز أو خسارة. لذلك بتلاقي اللي بيفهم هاي الفلسفة أبدا ما بزعل لا على فوز ولا على خسارة، خلص بيكون راضي في جميع الأحوال، لأنه المكسب الأصيل من الرياضة تحقق. لما نتحدث للأسف اليوم عن الرياضة ونحكي رياضة ونتكلم فيها، أذهان المستمع وين بتروح مباشرة؟ بتروح لملعب، بتروح لكريستيانو رونالدو، بتروح لميسي، بتروح إنه هاي هوايات، مع إنه الرياضة خاصة في الإسلام ركن أساسي من بناء المسلم المتكامل. زي قبل الفاصل ما قلنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام أشار وقال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني اليوم اللي بيطلع على الجيم، اليوم اللي بروح بيحجز كرة قدم، اليوم اللي بروح بيلعب وبمارس رياضة المشي وغيره من الرياضات، إذا نوى نية صالحة مع هاي الرياضة هو بيلعب بيكون عداد حسناته شغال، هو قاعد بشوت بالفوتبول بتكون عمل صالح له. ليش؟ لأنه ربط بنية إنه بده يكون جسده قوي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون أحب إلى الله. تخيل وانت بتلعب كرة انت الآن أحب إلى الله من اللي قاعد في بيته. وإذا طلع 15 درجة بتلاقيه إيش؟ شاحط شاحطين، تلاقيه صار لاهث ومش قادر أبدا يتحرك. هذا أحب إلى الله من هذا. فللأسف إحنا اليوم تصورنا صار عن الرياضة إنه إحنا بس بنشوف اللاعبين وبنشوف الناس اللي بتلعب وبتمارس هاي الرياضات المختلفة، ولا ننظر إلى أنفسنا إنه أنا وين موقعي من الرياضة. العرب قديما والنبي عليه الصلاة والسلام كانت بالنسبة إلهم الرياضة جزء أساسي من حياتهم وضرورة وأسلوب من أساليب العيش. لا تتوقع إنه الصحابة كل واحد كان يعني إذا بده يطلع له شاحط ولا يمشي له 5 كيلو بتلاقيه صار لاهث وتعب وصار يشكي وصار، لا أبدا. الجسد القوي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان متطلب من متطلبات بناء الدولة، من متطلبات الجهاد في سبيل الله، من متطلبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان في معيار أساسي عند اختيار الأشخاص إنه يكون عنده لياقة بدنية عالية جدا جدا. ولا بدي أحكي لكم أنا شغلة، الصحابة رضوان الله عليهم لما إجوا من المدينة المنورة لمعان 1000 كيلو، هذول كيف إجوهم؟ لو ما كانوا هذول الصحابة الله يرضى عنهم عندهم لياقة بدنية عالية بيمشوا هاي بيقطعوا هاي الفيافي وهاي الصحاري مشيا على الأقدام، النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا بذكرى الهجرة المباركة كيف مشى من مكة المكرمة وراح باتجاه معاكس ورد لف ورجع حتى وصل المدينة المنورة؟ يعني أنت بتحكي عن 600 كيلو تقريبا. كيف يمشيهم النبي عليه الصلاة والسلام لو ما كانت لياقته عالية جدا؟ ولا تقول لي معه ناقة، ولا تقول لي معه الناقة. اليوم أنا لو أركبها بس تمشي فيها 10 متر بتكسر. إذن إحنا بنتكلم عن صحابة كان عندهم لياقة عالية جدا جدا. ولا أدل على ذلك من إنه النبي عليه الصلاة والسلام في سن الأربعين وين كان يروح؟ كان يطلع على جبل النور في غار حراء. تخيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع ما تقريبا 500 متر ارتفاع، يطلع على الجبل نص كيلو، النبي عليه الصلاة والسلام يطلع الجبل حتى يجلس في غار حراء. لو ما كانت لياقة النبي عالية ما بيطلع اليوم الجبل نفسه للي راح، وإن شاء الله ربنا

شو عمل؟ شارك في بناء المسجد. طيب بعد 5 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام شارك في غزوة الخندق وكان يحفر معهم صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. تخيل إنهم الصحابة حفروا خندق طوله أكثر من 3 كيلومتر حول المدينة المنورة. هذا كيف ممكن يكون بعشر أيام لولا إن الصحابة كان عندهم لياقة بدنية عالية جدا جدا، كان الكل مستعد. الصحابة بيوصفوا لنا النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقولوا؟ كان عليه الصلاة والسلام واسع الكتفين، كان كتفه واسع صلى الله عليه وسلم، قوي البنية، شديد الساعدين، اليوم شو بقول لك تراي وباي، ضخم الكفين والقدمين. لما تشوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهاي الهيئة بتعرف انه صلى الله عليه وسلم كان عنده جسد رياضي بحت، في قوة في الجسم وتماسك ولياقة عالية بتخليه في سن 40 يطلع على جبل الرحمة أو جبل النور ويكون في الغار وينزل ويشارك مع الصحابة ويهاجر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويحفر الخندق ويبني المسجد ويشارك في الغزوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهاي كلها بتتطلب أعمال شاقة جدا جدا. ما عمرنا سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا في رواية، والنبي كل شيء مروي عنه، ما عمره أصابه الكلل أو الملل أو قال خلينا نوقف أو قال خلينا تعبنا أو قال شو هالحياة أو قال، لا، كان عليه الصلاة والسلام يتحمل المسؤولية ويقدم بجسد قوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان النبي مثال في القوة البدنية الكبيرة. الآن تعالوا نحكي شوي برياضات مارسها صلى الله عليه وسلم وكانت مشهورة عند العرب، وأنا متأكد لو كانت كرة القدم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أبلوا بلاء حسنا، يمكن يخسروا لأنه اللعب فوز وخسارة، لكن أبلوا بلاء حسنا لأنهم بقوة جسدية عالية وبهمة عالية. شو بيقولوا عن الصحابة؟ لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. الصحابة اللي وصلوا معان واللي وصلوا الشام واللي فتحوا العراق واللي راحوا لمصر واللي طلعوا لأوروبا، هذول لولا أجساد بدنية قوية ما فعلوا هذا. من الرياضات اللي كانت مشهورة جدا عند العرب واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارسها رياضة المصارعة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بيشوف رجل، هذا رجل يعني زي ما تحكوا إيش كيف ألعب لاعب بكرة القدم، هذا بالمصارعة أشطر واحد، عمره ما انغلب في المصارعة، عمره ما حد هزمه في المصارعة أبدا، اسمه ركانة ابن عبد يزيد. شو قصته هذا ركانة؟ النبي عليه الصلاة والسلام شافه ركانة معاه 300 راس غنم، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح لركانة وقال له يا ركانة ألا تتق الله وتقبل إلى ما دعوتك إليه، يعني إنك تشهد أن لا إله إلا الله، إنك تسلم يا ركانة. فركانة شو بقول للنبي باستهزاء يعني، بقول له لو أعلم أنك على الحق لاتبعتك، أنا لو بعرف أنه عندك شيء ولا أنك أنت على الحق ولا صادق فيما تدعي باتبعك ما عندي مشكلة، لكني أعلم أنك لست على الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو بقول له؟ شوف من وين إجا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بنحكي قديش أثر المؤمن يكون قوي، قديش أهمية المؤمن يكون قوي. المؤمن القوي في كل مكان ترى بيفرض نفسه بيفرض شخصيته غير الشخص لما يكون ضعيف. المؤمن في الاقتصاد إذا كان قوي بيفرض رأيه، المؤمن في السياسة إذا كان قوي بيفرض رأيه، المؤمن في الرياضة إذا كان قوي بيفرض رأيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول له؟ بيقول له أفرأيت إن صرعتك؟ أتعلم أن ما أقول حق؟ ما أنت بالنسبة إليك إنه واحد يغلبك معجزة يا ركانة، طيب إذا أنا هزمتك يا ركانة بتقبل على الحق؟ شو بيقول له؟ نعم، وبعطيك 100 رأس غنم كمان، مش بس بقبل. فإجت صارعوا مباشرة، بس بدت الالتحام النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على الأرض. فقام ركانة ينفض الغبار عن نفسه وبقول له لا يا محمد ترى هاي زلة قدم، مستحيل انت تهزمني، بدي اعطيك

0: كمان 100 راس غنم وألعب معك كمان مرة، فإذا فزت بترجع لي 100 الأولى، وإذا هزمتني إلك 100 الثانية. قال له النبي ماشي على طول. 1 2 3 ابدأ. يمسك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، ويضع على الأرض مباشرة، يعني ما أخذ ثواني مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بقول لك قديش كان النبي جسمه قوي وكان عنده لياقة صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، اللي بيصير مش منطقي يا محمد، بدي ألعب معك الثالثة وبعطيك الثلاث، أو إذا هزمتك بترد لي 200. قال له النبي على طول إيه هاي سهلة. فبدأوا بالالتحام فصارع النبي، فصارعه صلى الله عليه وسلم. قال له بما إنه الوضع هيك، والله يا محمد أنا أعجب، ما أحد جعل جسدي يمس التراب إلا أنت، ما صارت قبل هالمرة، وهذا الأداء لا يكون إلا من نبي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤمن، والنبي يقول له هاي أغنامك ردت إليك تفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام رجع له إيش الأغنام تبعته. الفكرة إنه النبي كان عنده لياقة. طيب تعال المصارعة وين كمان؟ كان في صحابي اسمه سمرة ابن جندب، وصحابي اسمه رافع، هذول كانوا يتصارعوا، بيحبوا المصارعة الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بيناتهم مسابقة، يلا، والنبي الحكم، لعبوا فهزم سمرة ابن جندب سيدنا رافع رضي الله عنه. الثاني ما كشر عن أنيابه وغضب وزعل، تقبل الخسارة. ليش؟ لأنه هو كمان عنده مهارة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوف الصحابة، فسمرة كان مكانه وين في القتال؟ في المقدمة. وسيدنا رافع وين كان مكانه؟ في الرماية، لأنه كان رامي ماهر. من الصحابة اللي كانوا مشهورين بالمصارعة سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب كان قوي جدا جدا جدا، وخاصة في المصارعة وحمل الأثقال، هاي كمان لعبة ثانية كانوا يلعبوها. ولذلك لما كسر درع سيدنا علي رضي الله عنه في غزوة خيبر، شو عمل؟ خلع باب الحصن وتترس به، سواه إيش؟ سواه درع إله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الحسن والحسين كانوا كذلك يتصارعوا. من أنواع الرياضة اللي كان يمارسها النبي، واللي إحنا اليوم كويس نمارسها عشان نخلي أبداننا كويسة، رياضة المشي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب رياضة المشي، وكان إذا مشى مسرعا صلى الله عليه وسلم، يتكفأ، يعني كتفه بيتحرك لما يمشي، يعني ما كان في سهولة في مشية النبي، أو زي ما بنحكي إحنا مياعة والعياذ بالله، لا، كان مشي النبي بجسد متماسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلنا بنعرف قصة النبي مع السيد عائشة، كان إذا مشى رسول الله مع أحد من الصحابة لا أحد يسبقه، بيسبق الجميع صلى الله عليه وسلم. وكان يمارس أيضا رياضة الركض ويعلم الصحابة، ومارسها مع الصديقة رضي الله عنها، بنت الصديق أمنا سيد عائشة رضي الله عنها. سيد عائشة بتقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام، كانت مع سيدنا النبي مسافرة، فالنبي دعاها للسباق، قال للصحابة يلا امشوا قدامنا وأنا أتسابق أنا وأمكم، بدنا نلعب رياضة. وبالفعل بدأ السباق فتسبق السيدة عائشة رضي الله عنها. النبي قالها ماشي بسيطة، بنعيدها وبصير خير، بنعيدها بوقت لاحق. في وقت آخر النبي عليه الصلاة والسلام في خرجة أخرى وسفرة أخرى بيقولها يلا يا عائشة تعالي بدي أتسابق أنا وياكي، أنا إلي مباراة بدي أستدها. وبالفعل يبدأ السباق ويسبق النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة. شو بيقولها بكل روح رياضية النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه بتلك واحدة بوحدة، ما فيش حدا أحسن من حدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان النشاط مألوف في حياته. اليوم احنا ما بدنا نوقف عند مباراة بنتفرج عليها، أو يعني كون الرياضة بالنسبة لنا مجرد مادة ترفيهية نسهر عليها طول الليل إلى الصباح وبعدين نقوم كسالة، لا، الرياضة كمان لازم تكون جزء من حياتنا. ما رأيت أحدا، سيدنا أبو هريرة بيقول ما رأيت أحدا أسرع مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدي أحكي لكم عن صحابي عجيب جدا جدا جدا، سيدنا سلمة بن الأكوع. سيدنا سلمة بن الأكوع يا جماعة الخير يعني يمكن كانت سرعته 40 كيلومتر في الساعة، بتزيد شوي الله أعلم، يعني هيك تقدر. شو قصته هذا سيدنا سلمة بن الأكوع؟ سيدنا سلمة بن الأكوع مرة والنبي عليه الصلاة والسلام راجع للمدينة، تسابق هو وصحابي، كان ضايل حوالي 10 كيلومتر للمدينة، يعني إيش إحنا بنحكي ماراثون. فشارك سيدنا سلمة بن الأكوع مع بعض الصحابة وسبقهم إلى المدينة، لكن مش هاي القصة اللي بنحكيها. القصة إنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان في يوم من الأيام بيحرس نحكي الماشية والأنعام تبعت المدينة المنورة، فإجوا غزاة وقطاع طرق على المدينة وساقوا معهم الغنم وساقوا معهم الإبل وانطلقوا بها خارج المدينة. الآن سيدنا سلمة بن الأكوع قال لك هسه لو بدي أروح ألف على بيوت المدينة وأصحيهم وأحكي لهم شو القصة ويلبس سلاحه، هاي شغلة طويلة. فلحق بهم هو رضي الله عنه وكان سريع ورامي ماهر. شوف القصة ما أحلاها، سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بيركض وراء مين؟ هؤلاء، فيلحق بهم فيرميهم، بيرميهم بالنبال فيصيب بعضهم، فشو بيسووا؟ بيتركوا الأنعام وبيلحقوا سيدنا سلمة بن الأكوع، بيلحقوه على إيش؟ هم على الفرس، فيركض رضي الله عنه أسرع من الفرس ويطلع على جبل، بيصير هو فوق، بيرجع إيش؟ بيرمي عليهم، بيقدروش هم يوصلوا له، بيرمي عليهم من فوق، فبيهربوا فيلحق بهم. وهكذا استمر صلى الله رضي الله عنه سيدنا سلمة بن الأكوع يلحق فيهم ويلحقوا فيه ويهرع إلى جبل من الجبال حتى استسلموا كلهم هذول قطاع الطرق، وحتى خلوا الأغراض اللي إلهم، الإبل اللي إلهم، وعادوا هاربين. وعاد سيدنا سلمة بن الأكوع بكل شيء. لما عاد بكل شيء، في بعض الصحابة من شهد الحادثة راح صح بعض الناس وقوم الناس، فلقي الصحابة لاحقين هؤلاء القطاع، فوجدوا أن سيدنا سلمة بن الأكوع جايب كل شيء ومروح رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر به سرورا شديدا وأعطاه إيش؟ أعطاه سهم الفارس. إحنا في الجهاد في سبيل الله الغنائم توزع، يعني من ضمن توزيعاتها توزع سهم للراجل يعني اللي ماشي وسهم للراكب. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن بعض الرياضات اللي كان يمارسها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
3: تطبيق يوولت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.

0: سلين شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: مع سنيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله دائما نتمنى لوطننا الحبيب ولشعبنا الكريم إنه يضل فرحان، وإن شاء الله ربنا يدخل عليهم السرور من كل باب. نحكي عن الرياضات اللي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فيها مسابقات مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ألا إن القوة، اللي بيقصدها ربنا في الآية الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فكان من أحسن الألعاب اللي بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة الرمي، لأنه فيها قوة وفيها تركيز ذهني عالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرمي، وبدي ألفت قبل ما نتكلم عن هاي المهارة، بدي ألفت انتباهك لشيء إعجازي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا إن القوة الرمي. كان الرمي سبحان الله لكل زمان ومكان. يعني في بداية الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شو كان الرمي؟ كان الرمي بالرماح، صحيح؟ بعدين بالسهام. طيب بعدين شو كان أقوى إشي؟ يعني إذا الجيش بده يغلب بيكون معه إيش قوة؟ بيكون معه قوة الرمي اللي هي المنجنيق. تخيل بعدين اتطورنا، صارت قوة الرمي البارودة والمسدس، بعدين صارت قوة الرمي الدبابة، بعدين صارت قوة الرمي الطيارة، بعدين صارت قوة الرمي الصاروخ. فتخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي، فعلا اليوم اللي بيمتلك الرمي الأقوى هو اللي بيكون مسيطر، وهاي إشارة واضحة من النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع لحديثنا، النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المسابقات كان في جماعة اسمهم بني إسماعيل. هذول بني إسماعيل أبوهم رامي، يعني كان ماهر جدا في الرماية. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول لهم؟ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي وأنا مع بني فلان، يعني أنا بدي أصف مع الجماعة هذول. فوقفت اللعبة، النبي يقول لهم شو مالكم؟ قالوا له يا رسول الله انت بتشجع فلان، احنا كيف بدنا نلعب ضده؟ يعني مش صابطه يعني. فقال عليه الصلاه والسلام ارموا فاني معكم كلكم. فالنبي قال خلاص اذا هيك انا بشجع الكل، يلا باشروا في رياضتكم. فالنبي عليه الصلاه والسلام دلنا على انه هذا من ابرز انواع الرياضه اليوم، رياضه الرمايه. ولا ننسى لفتة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الجيوش اللي بتدور على قوة فعلا وجب عليها انه ايش؟ انه تستعمل قوة الرمي. الرماية كانت مهمة جدا، واذا بتلاحظوا في معركة احد اللي كان مسيطر على المعركة الرماية، يعني لما بدأت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 700 مقابل 3000، زي ما احنا اليوم نحكي على الورق المباراة محسومة للفريق الفلاني 700 ضد 3000، اللي الجهة المقابلة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان، كل واحد معاه لواء، وأمامهم النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه. النبي عليه الصلاة والسلام بين جبلين، بين جبل أحد وجبل الرماة، فوضع 50 من أمهر رماة المسلمين، عشان نعرف قديش الرماية قوية. ولما يحكي النبي ألا إن القوة الرمي، نعرف شو معنى الرمي. تبدأ المعركة وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد هيك طبعا، من بداية المعركة عرف شو السر وين تكمن هزيمة المسلمين. وللي ما بيعرف، النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الرماة قالهم حتى تحموا ظهورنا، احنا من قدام ما عليكم، انتوا بتحموا ظهورنا. فسيدنا خالد بن الوليد حاول 14 مرة يلتف حول الجبل، لكن مين كان يصده؟ كان يصده الرماة. وهذا عشان نعرف قديش أهمية الرمي عند الجيش في أي زمن من الأزمان. في المحاولة 14 شو اللي صار؟ الصحابة ما امتثلوا أمر أميرهم اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله. النبي قال لهم لا تنزلوا أبدا، لو شفتونا الطير بتتخطفنا لا تنزلوا، ولو شفتونا بناخذ الغنائم لا تنزلوا. فغالب الصحابة ظنوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هيك حتى يحرصوا أكثر، وأنه المعركة انتهت وأن المشركين انسحبوا. لكن لما نزلوا عن جبل الرماة استغل سيدنا خالد بن الوليد هاي الثغرة، ومباشرة التف على من بقي على الجبل وقتلهم. وبعدين صار جيش المسلمين بين طرفين من المشركين، وحدثت المقتلة العظيمة 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ بتخلف الرماة. عشان نعرف لما النبي قال ألا إن القوة الرمي، نعرف أهمية الرمي. وكان في كثير من الرياضات والبطولات الأخرى، كانت رياضة الفروسية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقوا بخيولهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظم المسابقات صلى الله عليه وسلم. وكان من أهم الأعمال رفع الأثقال، كان الصحابة يرفعوا الأثقال، يعني يجيبوا حجارة كبيرة ويحاولوا يرفعوها، اللي بيرفع أكبر حجر هو اللي بفوز. وكان سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري من أعظم الصحابة المعروفين بقوتهم، وكذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي في يوم خيبر حاول سيدنا أبو بكر يفتح الحصون ما استطاع، حاول سيدنا عمر ما استطاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فباليوم التالي استدعى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي بن أبي طالب، وقاتل رضي الله عنه حتى إيش اتكسر درعه فتترس بالباب. تخيل إنك تخلع باب الحصن وتجعله ترس إليك. هذا موقف بدلك على إنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا عندهم قوة وبأس شديد، إضافة إلى القتال بالسيف إلى آخره. بالمحصلة يا إخوان، قبل ما ننهي الحلقة بدنا نحكي إنه إحنا بدنا نرجع للفلسفة الأصلية للرياضة في الإسلام. الإسلام بحثك إنك تمارس الرياضة بكل أنواعها، إلا الرياضات لا سمح الله بيكون فيها شيء من الحرمة، كالرياضات اللي فيها إيذاء نفس، أو الرياضات اللي يعني بترمي فيها مثلا حيوان حي حتى تقتله من أجل أن تمارس الرياضة، هذا حرام. ملناش الآن في الضوابط، إلنا في المغزى. الإسلام حث على الرياضة، لكن جعل الرياضة الأساس فيها إنه الإنسان يكون بدنه قوي واستعداده قوي. بالتالي إذا أنا حققت هذا المقصد، بيصير مقصد الربح والخسارة شيء ثانوي. بعد هيك حتى في الفوز والخسارة، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا تكون روح رياضية عالية، إن الله سبحانه وتعالى كان حقا عليه، ما ارتفع شيء إلا وضعه. فبالتالي نتقبل ونعذر ويعذر بعضنا البعض. أحيانا إنسان ما بيكون بيومه، إيش يعمل؟ يخترع إنسان جديد، يعمل شغلة مش بإيده. هاي تقدير المولى سبحانه وتعالى. وكم من لاعب مهاري ويشار إليه بالبنان ومن أفضل لاعبين العالم يخطئ ويضيع ويجي فيه هدف بغير قصد ويحط بحاله جول. فيعذر بعضنا بعضا. والمؤمن صفته مش هيك الشماتة والسب والشتم والقذف، لا، المؤمن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. بتعترض على مين؟ على قضاء الله. بدنا نتأدب مع أقدار الله سبحانه وتعالى، وبدنا يعذر بعضنا البعض، وبدنا نعرف إنه كل إنسان عنده ظرفه الخاص. ولو أنت الضغط اللي عشته اللي عاشه اللاعب اليوم كان منصب عليك وكنت في مكانه، يمكن تحكي ما بدي ألعب، يمكن تحكي ما بدي ألعب، يمكن تعتذر بمرض. وكم من لاعب في مباريات وبطولات مهمة اعتذر، بالنهاية اكتشفوا إنه هذا كان لأنه عليه ضغوطات عالية وكبيرة. وكم من إنسان ترك الرياضة، في لاعبين تركوا الرياضة بسبب الضغوطات العالية عليهم، لاعب فرنسي ولاعب برازيلي إلى آخره. فبدنا نعرف إنه الروح الرياضية هاي سمة من سمات المؤمن، قبل ما احنا نتعلمها من الغرب وللأسف مش متعلمين منهم. بدي أحكي عن لفتة حلوة كثير جدا جدا، وشغلة بتبسط وبتفرحك أحيانا. نحكي عن شغلة أخيرة ولفتة جدا جميلة. اليوم الجماهير الأردنية كانت متحمسة كثير ويمكن البعض بسبب الخسارة فقد السيطرة على نفسه. المشجعين في أرضية الملعب فرجونا تماما عمليا المعنى الحقيقي للروح الرياضية لما وقفوا النشامة في أرضية الملعب وأخذوا يجمعوا النفايات من بين الكراسي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان وإن الله يحب الجمال. فلا تخلي لحظة غضب تسبب لك يعني انفعال لا يحمد عقباه، وخلونا دائما كجماهير أردنية نعطي أثر طيب جوا الملعب وخارج الملعب. نلقاكم إن شاء الله على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بعد إحالة جدل الخلايلة إلى التقاعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة صعبة بعد أداء مميز أمام منتخب النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. الخارجية السويسرية تعلن أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران الجمعة، وترامب يشير إلى إحالة الاتفاق للكونغرس ونشر نصه رسمياً خلال يومين. قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: نادي الشلة، ضبط القعده،

0: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويشير إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. ولي العهد يزور شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا في مقرها بولاية كاليفورنيا. مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بعد إحالة جاد الله الخليلة على التقاعد. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم بخسارة صعبة بعد أداء مميز أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. في الآخر
7: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
8: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
7: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
8: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: يا شي واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: مرحبا، كيف الحال؟ اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من ناس من الظل. اليوم جايين نحكي بموضوع الناس مش دائما بتسمع عنه. زي ما عودناكم حلقاتنا كل يوم تحكي قصة جديدة. اليوم بدنا نحكي عن التصوف. هل الصوفي بيعبد القبور؟ هل الصوفي ساحر؟ هل الصوفية سحر وشعوذة؟ ليش في ناس بتعتبر التصوف أقرب طريق إلى الله، وناس ثانية بتعتبره بدعة خطيرة؟ مين الصوفي الحقيقي ومين اللي شوه صورة التصوف؟ اليوم راح نحاول نفهم التصوف من شخص صوفي. معانا اليوم الدكتور معاذ حوا لنحكي أكثر عن الصوفية ونفرق بين الحقيقة والشعاعات الموجودة. دكتور معاذ حوا، كيف الحال؟
4: حياكم.
3: بداية بدي أبلش معاك بسؤال. اليوم بنشوف بالأردن أو بدول أخرى ناس بيعملوا حلقات بتتبعوا فيها أناشيد وبيحكوا فيها أناشيد، بيكونوا بيعملوا حركات يمين شمال ويقولوا الله حي الله حي. لو اليوم جيت سألتك شو هو التصوف أو شو هو الإنسان الصوفي، إيش بدي يكون جوابك لإنسان ما بيعرف شو هو الصوفي؟
4: حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله أن تكون هذه السنة الهجرية سنة مباركة على الأمة جميعا
3: إن شاء الله،
4: وسنة هداية للبشرية جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحيانا قد تغرنا المظاهر وتحجبنا عن الحقائق. لو ابنك أصابته حمى وحرارة وراح الطبيب فنظر إلى الظاهر، بيعطي ريفانين مسكن حرارة وبروح بعد ساعتين بموت الولد معه التهاب، معه أشياء خطيرة. فلا نقف عند المظاهر، لكن أحيانا أنت إذا رأيت مظاهر بعض الأشياء وصدتك، حجبتك عن رؤية حقائق الأمور مما وراءها، وربما أنت تفاعلت مع هذا الظاهر تفاعلا غير صحيح، أو أعطيته فوق حجمه، أو منعك ومنع عقلك من التفكير. ذاك نقول إحنا لا يجوز أن ننظر إلى بعض المظاهر ونحكم عليها أصلا ربما حكما خاطئا، ونلغي ما وراءها من حقائق. التصوف هو التزكية، والتزكية هي من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي أصحابه، والتزكية فرض الله على جميع الخلق. قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني أعطاها القدرة على أنه تكون فاجر وتكون صالح. قد أفلح من زكاها، يعني حتى لو كنت عالم عقيدة وعالم فقه، إذا ما عندك تزكية ما أفلحت. عالم تسعر به النار في الحديث الصحيح، عالم احنا بنسميه علامة ونمدحه وهو في نار الجنة، منافق عليم اللسان، وإنسان بتلاقيه بسيط لكن عند الله ناجٍ. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فحقيقة التصوف عبر التاريخ هو نفس علم التزكية، تطهير القلوب، إصلاح الأخلاق، الاجتهاد في العبادة، إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع اقتصاديا سياسيا، إصلاح الأسرة، هذا كله دخل في علم سمي علم التصوف. هو نفس علم التزكية بحسب التسمية القرآنية. تقول لي ليش ما حافظوا على التسمية القرآنية؟ بقول لك طب ليش في العقيدة سموه علم العقيدة؟ علم العقيدة ترى كلمة العقيدة مش موجودة لا بالكتاب ولا بالسنة، لكن خلاص صارت مصطلحا. كلمة التصوف بدأت تطلق منذ سنة 150 هجرية، ثم اشتهرت كعلم على علم، يعني مصطلح يسمى به التزكية والإحسان والعبادة وإصلاح القلوب والأخلاق، كل ما يدور في ذلك صار يسمى تصوفا. تنظر من جانب ثاني ومن زاوية ثانية. نحن إذا ألغينا علم التصوف وكتب التصوف بحجة أنه في إشكاليات في مبتدعين في مشعوذين في زنادقة يعني كفار يدعون أشياء باطلة في العقيدة، إذا ألغينا التصوف بهذه الحجة فعليا نحن ألغينا 90% من الكتاب والسنة. أن علماء الفقه بيقولوا أحاديث الأحكام وآيات الأحكام لا تساوي عشر الكتاب والسنة، لا تساوي، لا تصل إلى 1000، والعقيدة أقل من ذلك. إذن شو الدين؟ الدين تزكية، طهارة وأخلاق وعبادة واجتهاد، حسن معاملة، سياسة الدول برحمة، خضوع الإنسان للحق وللحاكم العدل، وهكذا يعني جوانب كثيرة هي في الحياة هي ضمن تخصص سمي التصوف. فوجود منحرف، ما فيش أطباء جزارين، ما في أطباء همهم المال، هل يعني أنه الطب غلط؟ كذلك إذا وجد ناس كثيرة نفس الإسلام، هل بتقول لي المسلمين بيمثلوا الإسلام؟ كم من المسلمين بيمثل الإسلام؟ 1%، لنفرض 10%، طب الصوفية نفس الإشي. فإذا في تصوف صحيح مبني على الكتاب والسنة لكن في الواقع في عندي إشكاليات، في انحرافات، في مدعين، في كذابين، في ناس فاهمين غلط، في ناس أخذين الشغلة تسلاية، في ناس بيروح بيحضر عند الصوفية بس مشان يتسلى ويوكل يعني مشان ينطرب على الإنشاد مثلا.
3: لا حكينا الصوفية بلشت بعام أو بدأت بعام 1000
4: كمصطلح كلمة الصوفية بدأت تطلق على علم التزكية والإحسان من سنة 150
3: هجري،
4: وبدأت تشتهر بعد ذلك. أما هو كتصوف حقيقة، إحنا بنعتبر النبي صوفي، بمعنى النبي هو سيد أهل التزكية، سيد أهل الإحسان، هو سيد الصالحين وسيد المصلحين. فالتصوف هو الإصلاح، إصلاح النفس وصلاح النفس، إصلاح المجتمع، هذا هو أصل التصوف.
3: طب هل التصوف مدرسة أو مذهب؟
4: تمام، مثل ما في الفقه عندنا مذاهب 4 معتمدة عبر التاريخ. طبعا كمذاهب فقه كان في نفس زمن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كان في أئمة كبارهم أصحاب مدارس لكن ما اشتهرت وما تابعها التلاميذ فماتت، وكتب لهذه المذاهب 4 القبول. كل مذهب من هذه هو مذهب معتمد ومعتبر وأقرت به الأمة، لكن هو يعتبر فهما متكاملا للدين. فذلك احنا نقول الأصل ما تخلط بين المذاهب، مش مرة تمشي على منهج شافعي مرة على منهج حنفي، خلاص تمسك منهج وتمشي عليه، لأنه هذا منهج متكامل في فهم الدين.
3: ليش ما أمشي على اثنين؟
4: لأنه جيت أنت تبني بناية، ممكن أنا أخلي الحديد 2 سنتي والإسمنت 10 سنتي، وممكن أخلي الإسمنت 20 سنتي والحديد سنتي، أما طابق هيك وطابق هيك بيضبطش. هي هيك المذاهب. في التصوف أيضا يوجد مذاهب، هو في الحقيقة كلها طرائق، بنسميها طرق، طرائق تربوية، طرق تربية. طرق التربية مثل ما الفقه يرجع كله إلى الكتاب والسنة، كذلك طرق التربية الصحيحة لا نقول المنحرفة كلها ترجع إلى الكتاب والسنة، لكن هي تطبيق عملي لكيف أتحقق بالكتاب والسنة. يعني أنا مش قادر أصلي، شايف حالي كسلان، الدنيا أخذتني، التصوف بعلمك كيف الطريق أنه تصير تصلي وتحافظ على صلاتك.
3: طيب أنا اليوم عندي ما بصلي، كيف الطريق أنه أنا أصير أحافظ على صلاتي؟
4: أولا أنت شو السبب اللي أبعدك عن الصلاة مثلا؟
3: العمل.
4: قد يكون في حالاتك العمل. طيب افترض الآن متت، ممكن تموت ولا لا؟
3: ممكن.
4: حيحاسبك ربنا لو قصرت في العمل الدنيا ولا مشي حالك؟
3: لا ما حيحاسبني.
4: كم بيحاسبك؟ بيحاسبك على ضرورتك
3: 100%،
4: لكن بيحاسبك عليه أكثر ما يحاسبك على الصلاة؟
3: لا.
4: فأنت إذا أخذت هذا التصور وحطيته ببالك بصير كل ما بدك تضيع صلاة، طب بلكن متت هسه، بلكن يعني هسه أموت وأنا ألقى الله تعالى وأنا مش مصليش، واستفدت. في ناس ما بتخاطبوا هذا الخطاب في التزكية، في ناس مثلا خلينا نضرب مثال على الحجاب، تجيك واحد بتقول لك أنا مؤمنة وبصلي وبس مش مقتنع بالحجاب. الحجاب مش مسألة قناعة، يعني إذا أنت مش مقتنع فيه يعني أنت كافرة، أنت كافرة بنصوص وكافرة بما أجمعت عليه الأمة. لكن لو واحدة قالت أنا مؤمنة بالحجاب، طبعا الحد الأدنى المتفق عليه بغض النظر عن الخلاف في تغطية الوجه أو لا، لكن بديش أتحجب، هي عاصية، هي أهون من هذيك. حتى لو تحجبت هذيك اللي بتقول أنا مش مؤمنة بالحجاب هي كافرة، وهذه اللي ما تحجبت هي عاصية. ففي ناس بيجي مثلا بده يربي بنته على الحجاب، تحجب يا بنت، غطي وجهك، غطي راسك، تطلعي شيك، تخجليناش أمام الناس. هي تحجبت بس لما تقدر تتخلص منه بتتركه وتترك الحجاب معه. ممكن أنا أجبر ابني على الصلاة لكن ما علمته الصلاة بحب، ما علمته قيمتها في الآخرة، ما علمته أن الصلاة أعظم فرض لله بعد الإيمان. فكل إنسان له خطابه. فأنت لما تخاطب بنتك بالحب خليها ما تتحجب شأنها، لكن أنا أحاول أقنعها أولا، ثانيا أحبب لها هذا الشيء وبين لها ميزاته، أنه هذا عفة إليك، هذا حماية إليك من فساد أن تفسد المجتمع أو أن يطمع فيك أحد من المجتمع بالباطل أو بشهوة محرمة. فمثل هذه الأمور هي ممهدات عندنا إحنا في التربية في طرق التصوف نتعامل، وهذا الآن مقرر في علم النفس، لكن علم النفس أصلا أخذوه من عندنا يعني، وهي طبيعة في النفس الإنسانية. فأحيانا تجد القاعدة في القرآن الكريم بسطر بيكتبوا فيها علماء النفس 1000 صفحة. فالله تعالى يقول في سورة الإسراء، بيقول ومن أراد الآخرة، الإرادة قلبية، وسعى لها سعيا، هذا عملي،
3: عمل عليه،
4: وهو مؤمن، الإيمان قبل هيك عقلي، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن عندنا عقل وهو البداية، وإقناع وتصورات صحيحة بدل الأوهام. ثانيا يتأثر القلب، فالقلب يتجاوب مع هذا. ثالثا يظهر السعي. أضرب لك مثال، الآن لو جبت لي هون أسد محنط، أسد محنط أو تمثال أسد، فأنا بتطلع عليه بتعجبني صورته بروح بأخذ سيلفي معه.
3: صحيح.
4: صح؟
3: صح.
4: فتصوري عنه أنه هو أسد ليس مفترسا جعل قلبي يرغب بجماله وصورته، فجعلني أسعى إلى التصور معه، إلى الصورة معه. طيب لو كان هذا أسد حقيقي
3: ما راح تقرب عليه.
4: تصور الذهن على أنه مفترس بيخلي القلب يرتعب.
3: أه.
4: بيخلي السعي إيش يهرب بأقصى ساق طاقة.
3: مية.
4: مش بقولوا الهزئ
3: الفليلة
4: ثلثين المراجل.
3: نعم صحيح.
4: فعندئذ نشوف التصور أثر على القلب، أثر على السلوك. فإحنا أول شيء يجب أن نبدأ بالعقائد. كل الأخلاق مرتبطة بالعقائد، كل سلوكك في الحياة، تعاملك مع الدنيا مرتبط بالعقائد، أنت كسياسي مرتبط بالعقائد، أنت كشيخ مرتبط بالعقائد. فإحنا في التزكية من ذكرك بالحقائق التي تعتقده عن الله وعن الآخرة وعن عظمة الله وعن حب الله وعن الخوف من الله والخشية من الله، عن أن الله هو الباقي والدنيا زائلة ومنتهية وهكذا. فهذه التصورات لما إحنا نحييها تعمل حالة في القلب بتخلي القلب متجه بالاتجاه الصحيح.
3: تمام.
4: نسميها إحنا الحال.
3: حل.
4: حال القلب. حال القلب هذا كلما قوي بصير مقام، يعني بصير أمر دائم، خلاص ما عادش يتغير، ثابت عندك وتلقائيا يؤدي إلى السلوك الصحيح.
3: اليوم لو جد دكتور وحكيت لك شو الفرق بين الصوفي والمسلم العادي، ايش
4: نعم.
3: الفرق بينهم؟
4: من امور التصوف، التصوف قلنا هو تزكيه، هو احسان. فالتصوف يريد ان يرتقي بك. انت دائما في العلوم لما بتعلم علم بدك تعلم فقيه، بتحاول ترتقي فيه لاعلى درجه في الفقه، لكن ممكن هو لو اخذ 10% ينفع كثير من الناس، والأمور اللي ما بيعرفها يقول لا أعلم. في الطب لو واحد من سنة رابعة بينفع الناس ولا ما بينفع؟
3: بينفع الناس.
4: بينفع، لكن ما يفتيش بحاجة ما بيعرفها، بيموت العايش وبيقضي على الناس بالغلط. لكن إحنا منخليه يكمل 7 سنين ويأخذ تخصص ولا إيش بسموه، امتياز.
3: سنة امتياز.
4: وبعد ذلك بورد وأبصر إيش. ليش؟ مشان يوصل لدرجة يعطي أكثر نفعا. نصبر عليه ونحط عليه فلوس رغم أنه هو بينفع، هو ابن سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة. التصوف أن ترتقي بالناس ولو 1%، هذا تصوف وتزكية. لكن دائما بننظر احنا الى الكمال.
3: كمال.
4: فانا لما تيجي عندي مثلا كطالب بدك تسلك في طريق السلوك، انا بتوقع توصل 5%، 1%، 0.5%.
3: انا
4: مثلا لا مثلا مش انت، ان شاء الله انت توصل 100%.
3: ان شاء الله يا رب.
4: رب القلوب بيد الله وربنا بيغير وهي الاسباب
3: كل شيء.
4: وممكن واحد يوصل 100%، 50%، لكن انا دائما بحط هدف في التلميذ اني اوصله 100%. لذلك ارتبط التصوف بالاحسان، لكن هو مش شرط توصل مقام الاحسان، ممكن مقام الاسلام.
3: ما معنى كلمه احسان عندكم؟
4: الاحسان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاحسان، واحنا بنعتبر هذا التفسير ليس تفسيرا بقدر ما هو وسيله للوصول الى الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه. أن تعبد يعني حياتك كلها عبادة. لما بتشتغل في عندك نية صادقة وعمل صادق وهدف صادق بيجعله عبادة، وموافق للشرع، لم تخالف أحكام الشرع، فأنت في عبادة. لما بتتزوج عبودية لله، لما بتصلي عبودية لله، أكلك عبودية لله لتتقوى على طاعة الله، فصارت كل حياتك عبادة. أن تعبد، إذن أول شرط في الإحسان
3: أن تعبد
4: كل
3: الله.
4: حياتك عبادة، حتى نومك عبادة ويقظتك عبادة، مش كون زي اللي بيقولوا عنه نوم الظالمين عبادة من كثر ظلم وأذى، لما بينام تهدأ
3: الدنيا.
4: نعم. الجانب الثاني كأنك ترى، يعني ممكن أنا أصلي بس مش حاضر مع الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ممكن أحضر مع المعاني لكن مش حاضر مع الله. لما أصير في الصلاة أنا حاضر مع الله جعلت الصلاة إحسانا. أنا في شغلي ممكن أشتغل، ممكن أدرس الطلاب وأنا غافل عن الله، رغم أنه تدريسي في علم الشريعة وفي الفقه وبستدل بالآية وبالحديث، وبين إنسان كما لو أن الملك حاضر جلالة الملك معنا في الدرس، كيف أنا بنساش أنه الملك معنا وبنفس الوقت بعطي الدرس، بكون حاضر مع الله ولله المثل الأعلى، مثل هذا الحضور وأشد. عندي قدرة أحضر وأنا في الطعام أكون مع الله. أنت بتسوق سيارة مرات وعبتحكي مع صاحبك ومنتبه للشارع وحاطط مستني تشوف فلان بعد شوي،
3: نعم.
4: بيروح عن بالك؟
3: لا
4: ما بيروح. إذا إحنا قادرين نكون مع الله في الأكل وفي الشرب وفي الزواج والنكاح وفي العمل وفي التدريس وفي الصلاة وفي الذكر وفي إيش. فإذا استطعت أن تكون حاضرا معنا، طبعا لما بدك تحضر من الله بتحضر معه زي
3: لا
4: ولا زي عادي، وإلا بتحضر معه بصفاته، بدك تكون عارف عن الله وصفاته وعظمته وجلاله إلى آخر. فلما بتجمع بين العبادة وبين الحضور مع الله فأنت محسن.
3: الشيخ اليوم كلياتنا ونوقف نصلي، أنا واحد من الناس بديش أحكي كلياتنا عشان ما بزبط، أنا كسامي لو نوقف نصلي بلتهي، بكون مخي بأشياء ثانية، ما عم صح أنت بتحكي لي اليوم رايح أشوف فلان، بكون مركز متذكر أني رايح أشوف فلان وعارف، بس لما أصلي بتشتت، ما بعرف كيف أكون خاشع 100%.
4: الإمام الرفاعي بيعطيك كلمة واحدة، قال أنت تحتاج إلى تعظيم الله، تعرف على الله على عظمة الله. لما بتصير تصلي، بعض الفقهاء قال أنت لما تقول فقهاء التزكية بتقول الله أكبر بداية الصلاة، قال رميت كل شيء وراء ظهرك وتوجهت إلى الله تعالى.
3: لا إله إلا الله.
4: ففي شيء بيستاهل خليه مع الله. إذا لما صار تعظيمي للأشياء واهتمامي بالأشياء فوق اهتمامي بالله فحمرت معي في الصلاة. لما أنا بكثر من الذكر وبتعرف على أسماء الله الحسنى وبتعرف على الله من خلال كتاب الله، وكتاب الله أعظم ما يعرفنا على الله، هذه المعرفة بتزيد طبعا، مش بليلة بيوم وليلة، قد يمن الله عليك بيوم وليلة، يجتبي من يشاء، يختص برحمته من يشاء، لكن في الواقع وفي العادة تحتاج شهر شهرين سنة سنتين، كل إنسان حسب اجتهاده يعني. احنا بنعتبرها زي العضلة، انت الآن بتقدرش تحمل 5 كيلو،
3: بس كل ما تدربت أكثر
4: بتروح بتتدرب، خلال شهرين بتحمل 20 كيلو، خلال سنتين بتحمل بجوز 200 كيلو. نفس الشيء بقدر ما تدرب حالك على ذكر الله وتعظيم الله واستذكار، هي موجودة ومعتقد بها بس استذكرها. لذلك الذكر كان مهم جدا لأنه مؤثر، فبقدر ما تذكر الله حتلاقي الثمرة في صلاتك، في تعاملك مع الناس، بتخاف تعصي الله، بتخاف تأذي زوجتك، بتخاف تحكي كلمة متزوج؟
3: لا لسه، دعينا نتزوج.
4: الله يسرك قريب. اسعى اسعى في الزواج لتأخذ.
3: إن شاء الله والله بنسعى فيه. هلا نطلع فاصل دكتورنا ونرجع إن شاء الله نكمل معك.
4: إن شاء الله حياكم.
3: فاصل صغير وراجعين لكم إن شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: ولا يخرج عن الكتاب والسنة. وعلماء التصوف الكبار مثل الجنيد في القرن الثالث، الجريري في القرن الثالث، الرفاعي في القرن السادس، الغزالي في القرن الخامس، كلهم يقررون أن التصوف هو من الكتاب والسنة، مرجعيته الكتاب والسنة. من خرج عن الكتاب والسنة أو ابتدع أو دخل في الشرك أو دخل في اختراع العبادات أو أساء الأخلاق، كل هذا فقد خرج عن التصوف كما هو خرج عن الإسلام. فالتصوف هذا هو أصله، وهذا الذي يقرره علماء التصوف وأئمة التصوف، سواء أصحاب الطرق الشهيرة مثل النقشبندية، الرفاعية، الجيلانية، الشاذلية وأمثالهم، أو حتى عموم المسلمين الذين دخلوا في التصوف، عدا عن المنحرفين اللي هو بده يعمل

0: لا.
1: هل يمكن أن يكون المجتمع الأردني بلا مهندسين؟
0: لا.
1: بلا معلمين؟ بلا خبازين؟
0: لا.
1: كذلك في تخصص يحتاجه كل المجتمع الأردني وكل البشرية، التربية.
0: هل كل الصوفيين يتبعون نفس المذهب؟
1: أخرها شوي السؤال، خلينا نكمل في أوكي. السؤال
0: كمل. أوكي.
1: فالآن كل إنسان، الوزير يحتاج إلى تربية حتى ما يسرقش مال الأمة.
0: نعم.
1: الضابط يحتاج إلى تربية حتى ما يخونش بلده.
0: نعم.
1: الأستاذ بحاجة إلى تربية وتزكية حتى ما يخونش وظيفته. ما يفشكلش التدريس ويقول يلا على قد الراتب. فكل إنسان بحاجة إلى صدق وعدم غش، ويراقب الله تعالى، ومراقبة الله وخوف من الله تخليه يتعامل مع زوجته تعامل سليم أديب، يتعامل مع أخوانه، يتعامل مع الناس، يتعامل في المال، في كل شيء. فالتصوف هو هذه التربية التي تصلح الإنسان، وهي نفسها من الإسلام وكل أدلتها في الإسلام. ولما نتكلم عن القلب وعلاج أمراض القلب، في قلوبهم مرض، الحسد، الحقد، الكبر، العجب إلى غير ذلك، غضب الإنسان، أمثال هذه الأمور، والرياء، وحب الدنيا والتعلق بها الزائد عن الحد المقبول يعني، وهكذا. هذه أمراض علاجها، هذه الأمراض مذكورة في القرآن وعلاجها مذكور في القرآن، وكذلك السنة. لما تتكلم عن الأخلاق، هذا جزء من علم التصوف، صار يعني علم الفقه ما بيحكي لك عن الصدق والأمانة والعدل، ما هو الذي هو علم التزكية وعلم التصوف. فهذا العلم يحتاجه كل الناس. أنت مثلا ممكن تشوف في المسجد واحد دخل وهو طالع أخذ 5 محارم وروح. طب أنا حطيت المحارم في المسجد مشان حاجة الناس في المسجد، مش أنت تصرفها في بيتك، هذا خيانة. إذا أنا إمام مسجد واستعملت المكنسة تبعت المسجد، هذا خيانة. أنت لك مكنستك في بيتك، هيا نحن اشتريناها من المسجد. فعلم التصوف بيعطيك دقائق هذه الأمور، بيعطيك الأساسيات، وبيعطيك ما هو أعمق وما هو أعمق، لكن كله في الكتاب والسنة. أنا عندي كتاب 2000 صفحة ما في كلمة تكلمت، كله تصوف، سميته التزكية على منهاج النبوة، ما في كلمة ذكرتها إلا إنها دليلها في الكتاب والسنة. فما عندنا تصوف خارج عن الكتاب والسنة. لا يغرك الجهال، لا يغرك الأدعياء. فالتصوف يحتاجه كل الناس باعتباره تزكية وتربية. فإذا لم توجد التربية، إحنا حنعاني مشكلات في المجتمع. تعال لأبناء الصوفية الصادقين الصالحين، ما بتلاقي عمره عانى ولا غلب الدولة بمخدرات ولا خمر ولا سرق ولا كذا. إذا إحنا عم نصلح أخلاق الناس، عم نربيهم، هذا بحاجة إلى كل المجتمع.
0: صحيح.
1: ذلك الدولة يجب أن تعتني بالتصوف وإصلاح مفهوم التصوف اللي صار مشوه وكأنه بدع وكفر وكذا وكذا، وتوضح التصوف الصحيح. يعني ما نقول أخذ التصوف باطل، التصوف الصحيح تتبنى الدولة بحيث أنه تصلح الناس. عندئذ الدولة حترتاح الشرطة. إحنا ما بنستنى زي الشرطة بيستنوا تصير الجريمة وبعده، إحنا منصلح لك الرجال ما يعمل جريمة أصلا.
0: بتقدر تشوف تطلع إنسان تحكي إنه هذا الإنسان رح يعمل هيك إشي، أو هذا الإنسان عنده نقص في هون وتعمله على تصليح هاي الأشياء؟
1: إحنا بنفترض
0: يعني عندكم نظرة للإنسان؟
1: في نظرة، يعني قضية الكشف والإلهام والفراسة موجود أدلتها في القرآن وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملك الإلهام، قال ذكر مثل ما عندك شيطان عندك ملك يلهمك، يعني مش بس يعني ربنا عادل، جعل عندك قدرة للهداية وقدرة للضلال، وجعل عندك شيطان يضلك وجعل عندك ملك يهديك كمان. قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، حديث في صحيح مسلم. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا حديث صحيح في إحدى رواياته صحيح. ففراسة المؤمن، لكن إحنا المربي عنده هذا الجانب، يعني يفترض أنه ما يصير مربي إلا يكرم بهذا الشيء، لكن مع ذلك بده يكون أيضا عنده علم، لأن الله تعالى قال وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يعني الولي المرشد هو أقدر الناس على هداية هذا الضال. ومع ذلك ما دام هو بده يضل خلاص، يعني بينفعوش لا ولي ولا مرشد. الولي من صفته أنه يكرم بمثل الكشف والفراسة لكن بده يكون مرشد عنده من العلم. فأنا بفترض في التلميذ كل السوء

0: ليس من باب سوء الظن،
1: أها.
0: وإنما من باب يعني بدي أوصل له كل معلومة تخرج من السوء إلى الخير.
1: أوكي.
0: فبدي أفترض أنه ممكن يوقع في غلط كذا وغلط كذا وغلط كذا، فبيتعدل. إحنا في عندنا إشكالية في التصوف، أنه يعني صار في نمطية في مجالس التصوف تعتني بمفاهيم محدودة، فلذلك صار ابن التصوف عنده نقص عن التصوف. وهذا أنا شاهدته لما إحنا فتحنا في كلية الفقه الحنفي تخصص الإصلاح والوفاق الأسري، ودرسنا فيه 16 مادة في التصوف: التربية القلبية، التفكر والذكر، تزكية اللسان، الأبوة والبنوة، الحياة الزوجية، إلى غير ذلك. فمن ضمن المواد التربية الاجتماعية اللي هي في الأخلاق والآداب. فلما درسنا هذه المواد التربية القلبية والآداب لواحد من أهل التصوف، كان يعني مسجل عندنا في الكلية، قال أنا صار لي 18 سنة في الزاوية وعند شيخ تصوف، ما عمري سمعت هذا الكلام. إذا نفس التصوف الآن صار في إشكالية، أنه البناء العلمي والتربوي والتزكوي صار في انحصار في جانب، وهذا أدى إلى فقد جانب. هذا الشخص نفسه كان يعاني من سوء التعامل مع أهله، من خلال دراسة المادتين صار مع أهله عسل،
1: صار يعرف يتعامل معهم،
0: صار يعرف يتعامل معهم، صار في حب، بطل يتكبر عليهم. طب أنت صوفي، لا صدقوا متواضع، صوفي المفروض كلامك طيب، وهذا من الإسلام. فعندنا إشكالية أنه مفهوم التصوف حتى عند أهله فيه اختزال، فيه نقص، عدا عن المنحرفين. يعني إحنا كلامنا في المستقيم،
1: هسه رح نوصل لهم. يعني أنا اليوم كسامي بالحلقة هاي فهمت أن التصوف يعني تربية.
0: تربية، أحسن.
1: طيب اليوم لو حكيت لك بنشوف الذكر الجماعي، شو يعني هذا الذكر الجماعي؟
0: نعم، من الأمور العظيمة في الدين، يعني بتستطيع تسميها ركن في الدين، الذكر. أحد علماء السنة يقول السنة 8000 حديث، 8000 حديث كل السنة. طب احنا بنشوف 100000، قال هذول مكرر، يعني رواية بالمعنى أو رواية لفظ آخر لنفس الحديث أو بإسناد آخر، وإلا السنة 8000 حديث تقريبا، في تقديرات أخرى أقل وأكثر. اللي بدي أوصله أنه في 1000 نص في السنة في الذكر، يعني ثم الشريعة ذكر الله. لأنه أنت إذا غفلت عن الله تغفل عن صلاتك، غفلت عن الله تغفل عن أخلاقك في التعامل مع الناس بأدب، تغفل عن آخرتك، فبروح كل شيء. وجود الذكر يحيي قلبك. ورد في النصوص في الذكر شيء كثير: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك في السنة النبوية النصوص كثيرة جدا، وأنواع من الذكر: التسبيح، التهليل، كذا. فحتى تربي الإنسان على كثرة الذكر تجعل له بعض المجالس فيها اجتماع على الذكر، كما ورد في صحيح البخاري عن أحد الصحابة: تعال نؤمن ساعة فيجلسون يذكرون الله. كما ورد في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقولنا مجالس الذكر هي سنة، هي مش بدعة. شو قال؟ هذا في البخاري ومسلم: إن لله ملائكة سيارة أو سيارون يلتمسون حلق الذكر. سيارون يعني جوالون. وين في حلق ذكر بيدوروا عليه؟ إذا حلق الذكر إيش؟ سنة. ماذا يصنعون؟ قال يسبحونك، يحمدونك، يهللونك، إلى آخره. إذا هو ذكر مش علم زي ما بيدعي بعض الناس. وفي نهاية الحديث قال فيهم فلان ليس منهم، جاء لحاجة. يعني أنت مثلا رحت على مجلس ذكر مش جاي تذكر، جاي تعمل تقرير إعلامي، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى لو جاي متفرج أو بدي اسمع نشيد، ربنا بيعطيه من هذا الخير. طيب واحد ملائكة بتدور على هاي المجالس ويغفر لهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذه بدعة ولا سنة؟ هذه سنة. هنا نأتي إلى الخطوة الثانية، أنه الاجتماع على الذكر ممكن يكون على الجالس، ممكن بصوت مرتفع، صوت منخفض، أيضا رفع الصوت والذكر الجماعي. ألف فيه الإمام السيوطي رسالة، ومئات العلماء بيّنوا أنه سنة ومقبول وليس بدعة. فما يقوله بعض المعاصرين أنه الذكر الجماعي بدأ هذا غير صحيح ومناقض للمذاهب الأربعة وإجماعها.
1: هو موجود من زمان.
0: الذكر الجماعي يعني نقول أنا وياك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ما في معنى شرع وله أدلته.
1: هل هذا الإشي أنا آسف المقاطعة بس هل هذا الإشي كان موجود زمان؟
0: حتى لو مش موجود ما دامت أدلة الشرع تدل على جوازه يكفي. يعني لما ربنا بيقول أذكر الله أذكر الله بيدخل فيها الذكر الجماعي والمنفرد ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: لما قال أقيم الصلاة نجي نقول هنا أقيم الصلاة يعني كل واحد صلي لحاله وبدي دليل على أنه صلوا جماعة. فالأصل أنه النص يؤخذ على عمومه إلا إذا جاء شيء يقيده مش العكس. اليوم بيجيك ناس بيقول لك جيب لي دليل على أنه يقصد كذا وعلى أنه يدخل فيه كذا. بقول له لا هذا دليل عام فيدخل فيه كل أفراده. أنت إذا بدك تمنع أصناف معينة وتخصصها أنت اللي بدك الدليل مش أنا اللي بدي الدليل. وأيضا وارد في صحيح البخاري ابن عمر كبر في منى فارتجت منى بتكبيرة فارتجش إلا يكون ذكر جماعي. وابن عباس بيقول وما كنا نعلم انتهاء الصلاة ونحن في السوق في جنب المسجد إلا بسماع التكبير يعني في صوت عالي بيسمعوه عدا عن النصوص العامة التي دلت على هذا. الخطوة الثالثة بنقول طيب ليش بتذكروا أنتوا واقفين وكذا؟ هذا أولا مش موجود عند كل الصوفية عند بعض الصوفية حتى بعض الصوفية كانوا يكرهون ذلك وهي مسألة فقهية وليست مسألة صوفية للعلم ونفس الفقهاء مختلفون فيها من يشدد ومن يسهل. المسألة يعني مرتبطة بقضية أن الذكر لم يرتبط بهيئة. يعني لو أنا في الصلاة بسوي هيك بكون خربت هيئة الصلاة. لكن الذكر ربنا قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني شلون ما كان. فالذكر ليس له هيئة محددة. طب لماذا أنت فعلت هذه الهيئة؟ أنا أولا لا أعتبرها سنة ولا أعتبرها واجب إذا ما صارت بدعة. طب أعتبرها إيش؟ أستعين بها على الحضور في الذكر. من هنا نشأت أنه أنا لو بدي أذكر وأنا جربت أذكر ساعات متواصلة تلقائيا بعد 5 دقائق تنعس وتنام بعد ساعة إذا مش 5 دقائق بعد ساعة. فلما جربوا الذكر على الجالس وجدوا أنه الهمم تضعف والحضور ضعيف فاخترعوا هذه الحركة كما قلنا هي اختراع لكن لا تسمى بدعة لأنها لم نعتبرها سنة أصلا وهي هيئة مرافقة. الصلاة لها هيئة محددة فما بجوز أغير الهيئة لكن هنا ما في عندي هيئة أذكر الله شلون ما كان. فعندئذ أنا حينما ذكرت هذه الهيئة استعنت على الحضور على النشاط على كذا وما اعتبرتها أصلا سنة. وأيضا يوصي علماء التصوف أن تكون هادئة ما يكونش زي هيشات الأسواق يعني الصوت مش واضح. الأصل ينبه الصوفية إلى هذه الأمور وفيها شوية تجاوز عند بعض الصوفية لكن بنفس الوقت أنت لما تجربها بتحس بحضور قوي بكذا مش سائل بنظر الناس بتفيدك كثير من هذه الناحية. لكن بيبقى في جانب آخر يعني أيضا احنا نعذر المخالف أنه يا أخي مش لايقة أنا شايفها مش لايقة. طب خلوها مجلس خاصة بنتنشروهاش على اليوتيوب. أنا شايف أنه الهدوء والسكينة أفضل كمان معه حق أنتوا أهل ورع وتورعوا عنها الحركة احتياطا بلكن يعني ربنا بيحبهاش. كل هذا ناظره لكن نقول أيضا الآخر يعذر له حجة مقبولة وفائدة يتحصن منها لكن أيضا نقول بشرط الاعتدال في مثل هذه الأمور. أي نعم.
1: طيب اليوم شيخ إذا بدي أحكي لك ليش كثير من الناس أول ما يسمع كلمة صوفي بتخيل قبور وتمائم وشعوذة؟
0: نعم. إذا رجعت عبر التاريخ قبل أكثر من 100 سنة تقريبا قبل 100 سنة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قضية الصلاح والعبادة والتصوف ممدوحة وكانوا إذا بدهم يمدح واحد بيقولوا هذا صوفي. يعني تخيل أئمة كبار مثل النووي صوفي الغزالي إمام كبير في العقيدة وفي الفقه الشافعي وفي الأصول هو صوفي. من فقهاء الحنفية الكبار مثل الجرجاني صوفي. ابن عابدين نفسه سالك على 3 طرق في التصوف وهو بسموه خاتمة المحققين كان قبل حوالي 200 سنة. إذا بتلاقي جميع فقهانا وأئمتنا سواء في علوم اللغة ولا في علوم التفسير ولا في علوم الفقه ولا في علوم كلهم أهل تصوف، وكان التصوف محل ممدح، يعني يذكروا أنه صوفي يعني ومعتني بصلاح قلبه واجتهاده في العبادة ونحو ذلك. من 100 سنة جاي عملت حملة شرسة ضد التصوف، أنا اعتقادي بأنها كانت بدايتها من المستعمر ومن المستشرقين، وقد رجعت إلى بعض كتب المستشرقين ووجدت أن ما يثيره بعض المسلمين اليوم ضد التصوف والذي نفر من التصوف وسماه بدعة وأظهر الإشكاليات هي تلك الإشكاليات التي أظهرها المستشرقون. المستشرقون رأوا أن التصوف هو حياة الأمة وحياة القلوب، هو بذلك لله. لذلك الدولة العثمانية جهاز المخابرات كان قائم على الصوفية. ليش؟ أول جهاز مخابرات أنشئ في دولة في العالم هو في الدولة العثمانية كان على الصوفية، قال هذا ما بنشره، لاحظت؟ هذا إنسان صادق مع دولته، هذا إنسان صادق مع الحاكم. فرأوا أن التصوف هو بخلي الإنسان يبذل روحه في الجهاد في سبيل الله وحماية الأمة وفي الجيش. رأوا أن التصوف هو الذي يجعل مخلصا لأمته لا يشترى، فقال لك من هد التصوف، خليهم يقروا فقه حتى يشبعوا، يقروا عقيدة حتى يشبعوا، بس إذا ما عندهم تربية نشتريهم ونبيعهم. فلذلك حاولوا يظهروا إشكاليات في كتب التصوف، ورحنا إحنا قلنا صدقنا، بدل ما نقول في عندي 1000 كتاب معتمد في التصوف سليم وصحيح وما في إشكالية وموافق للكتاب والسنة، شوف الصوفية بيقولوا هيك، رحنا نفتح بس 5-6 كتب. هذه اللي أثارها نفس المستشرقين هي نفسها اللي إحنا قاعدين نثيرها ونتهم الصوفية بسببها مبتدعة وضالين وحرورين يعني غلاة. صح هذا شيء موجود كان من قبل، يعني وجود المنحرفين موجود، لكن نفس أئمة التصوف كانوا حذروا في كل زمان. يعني القرن الرابع الإمام الكلاباذي وهو فقيه حنفي وعالم عقيدة ألف كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، قال سبب تأليفي للكتاب أن الصوفية لم يعودوا يعرفون مصطلحات التصوف، بعدوا عن التصوف الصحيح. الإمام الرفاعي اللي هو في القرن السادس في كتابه حالة أهل الحقيقة مع الله، اسمع هاي العبارة، قل وأكثر صوفية زماننا الزنادقة، كفار يعني، بيقول كلام كفر، بيقول هذا إسلام، وحرورية، حرورية يعني خوارج، يعني زي داعش، تكفيريين، صوفية تكفيريين، ومبتدعة. هذا كلام من شيخ التصوف في زمانه الإمام الرفاعي، الإمام أحمد الرفاعي، ونذكر هذا في الكتاب، الكتاب مطبوع يعني ندور عليه. وأكثر صوفية زماننا الزنادقة، وأكثر مش بعضه، وزنادقة وحرورية ومبتدعة. ثم يذكر أنه لا شايفين فيهم أخلاق ولا فيهم زهد ولا فيهم كذا، بس مجرد دعوة. لكن أحيا الله تعالى التصوف بالإمام الرفاعي، فبقول الإمام الذهبي عنه، وبقول أيضا مثل هذه الكلمة عن الجيلاني، اهتدى على يديهم 100,000. هذا مشايخ التصوف، مشايخ دعوة إلى الله، مشايخ علم، كان فقيها شافعيا، مؤلف كتاب في شرح التنبيه 10 مجلدات، ما زال مخطوطا، حدثني أحد مشايخ العراق أنه موجود، وكان أشعريا على عقيدة أهل السنة، يعني ما خرجوا عن طريق العقائد ولا خرجوا عن طريق الفقه وطريق الأمة، لكن كان متميزا في التربية. اهتدى على يديه 100,000، ما بين يهودي ونصراني ومجوسي أسلموا، وما بين عاص تاب على يديه.
1: هل يوجد ممارسات خاطئة تنسب للتصوف؟
0: تماما مثل ما قلنا في الإسلام. الآن كم مسلم يخلف الوعد؟ كم مسلم بيكذب؟ كم مسلم بغضش بصره؟ كم مسلم تارك صلاة؟ طب في واحد بيقول أنا صوفي ونفس الشيء، تارك كمالات التصوف وإحسان التصوف اللي هي من الدين.
1: كيف تميز أن هذا الصوفي صادق؟
0: أيوة، هذا بيرجع إلى صدقك. الله تعالى قال وكونوا مع الصادقين. بذكر الغزالي رحمه الله عن أحد الحكماء في القرن الرابع، قال له لم يعد هناك صادقون، يعني ربنا بيقول وكونوا مع الصادقين، ما فيش صادقين. قال لو صدقت لدلك على الصادق، الناس تقع على أشكالها مثل ما بيقوله، لو صدقت لدلك على الصادق. ما دام ربنا قال وكونوا مع الصادقين، معناته في كل زمان في صادقين بس انت اللي لازم تدور عليهم.
1: انت لازم تدور عليهم تلاقيهم.
0: لما بتصدق تحضر عند هذا، تحضر عند هذا، تشوف شو عند هذا، لا تستعجل. في ناس بيروح عند شيخ صوفي من اول جلسه بينبسط وبتروحن وبشوف كلام طيب، بيروح وبيبايعه، بعد اسبوعين ثلاثه بشوف شغله بقول بطلته بدير ظهره. ما تستعجل. كان شيخنا الشيخ علي ابو زيد الله يرحمه لما يجي واحد يقول له بدي اخذ الطريق، يقول له لسه عرفتنا. عاده المشايخ يقول له تعال تعال بدايه. شيخنا كان يقول لهم بالعكس، روح استخير وقعد معنا شهر زمان، تعرف علينا بعدين قرر. فانت لا تستعجل. واحد يسمع صح، انا مش عالم وبحكمش على العلماء وعلى المربين، لكن عندي الحد الادنى اللي اعرف انه بيغلطش. يعني فيش مسلم الا بيعرف الاساسيات. اذا تشكك في حاجه يسال يا اخي. الله تعالى علمنا ولا تقف ما ليس لك به علم. احنا من اشكالياتنا انه كثير ناس ما عم سمع عن التصوف ولا عرف ولا قرا، بيجي بيحكم. واشكاليتنا في المقابل انه بيجي واحد وهو جاهل ويرى خطا ويتشوش فيه، ومع ذلك بيمشيها، بروح بيعيش 20 سنه على الغلط وبعدين بيقول والله انا غلطت. انت غلطان من الاول.
1: صحيح.
0: ولذلك علماء الفقه وعلماء الدين عبر التاريخ كانوا لما يشوفوا تصوف منحرفا يرون تصوفا منحرفا، لأنه في الواقع أكثر الناس مش هل عندهم علم ولا عندهم اهتمام، وعندهم مرات الأهواء النفس، وهذا خارج عن التصوف لكن محسوب على التصوف، يقول أنا صوفي. فمثل الإمام العز بن عبد السلام كان ينكر على التصوف، ومن جملة ما كان ينكر عليه قضية الحركة في الذكر، كانوا يسموها الرقص. هذا أيوة. تسمية مجازية، هي مش رقص لكن حركة، يعني زي ما أنتم بتدبكوا لعريسكم إحنا بندبك لرسول الله، بيطلع لنا
1: بيطلع لكم زي
0: فالإمام العز بن عبد السلام أنكر على بعض التصوف، لكن لما تعرف على الإمام الشاذلي المعروف المنسوب إليه الطريقة الشاذلية تتلمذ على يده. ابن دقيق العيد من كبار العلماء، فترة كان مالكي وبعدين صار شافعي أو العكس، من كبار العلماء في الأمة، من تلاميذ الشاذلي. شوف أئمة كبار كيف هذول سلموا للإمام الشاذلي لولا أنه عنده شيء فوق اللي عندهم. الإمام السيوطي ألف كتاب عن الطريقة الشاذلية، كان سبب تأليفه قال رأيت في الصوفية أشياء لا تقبل شرعا، قال فأنكرت ذلك، لكن هو كطالب علم وعالم قال يعني أنا ما بحكم حتى أرجع لكتبهم لمؤلفاتهم لكلامهم. فلما رجع إلى أئمة التصوف قال ما وجدت أمرا ينكر على الصوفية إلا وقد أنكره أئمتهم. الإمام الرفاعي عشرات المواضع يحذر من البدعة، عشرات المواضع يحذر من القول بوحدة الوجود بمعنى أنه العبد والخالق والمخلوق واحد. يقول هذه ثلمة في الدين، يعني هذول اللي بيقولوها جرحوا الدين جرح غائر. أنا والجنيد رحمه الله له كلمات كثيرة في هذا، ومن بعده كثيرون.
1: بدي أدخل معاك هسه شيخنا على موضوع ثاني اللي هو الكرامة.
0: نعم.
1: شو يعني الكرامة عند الصوفية؟
0: كرامة هي ظهرت في الصوفية وهذا الدليل صلاحهم. لكن هي أصلا الكرامة عقلا، إيش الكرامة؟ لما نقول كرامة يعني خارقة يظهرها الله على يد ولي. إيش يعني خارقة؟ يعني أمر ليس موجودا في عالم الأسباب، ليس موجودا في عالم الأسباب، لكن هو في قدرة الله أم لا؟
1: قدرة الله
0: تماما كالمعجزة، لكن المعجزة تكون من نبي وليس ولي، ويتحدى بها الخلق. الكرامة لا يتحدى بها، إن كان يعني وجدت بعض الكرامات تحدى بها، يعني الولي بيكون قد حاله وعارف أن ربنا بأيده ولأجل نصرة الدين بيتحدى بعض الناس. فالكرامة ثابتة في القرآن، يعني مثل لما ربنا بيقول عن مريم عليها السلام أن لك هذا، بيقولها زكريا، زكريا هو المسؤول عنها وعن رزقها، بيجي بيلاقي عندها أكل، طب مين بيجيب لك أكل غيري، أنا المسؤول عنك، أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وورد حديث صحيح عن صحابي سجنته قريش، كانوا يرون عنده، الحديث الصحيح كانوا يرون عنده العنب في وقت ما في جزيرة العرب كلها عنب، أن لك هذا من عند الله. الكرامة الثانية لمريم أيضا مذكورة في القرآن الكريم، هزي إليك بجذع النخلة، أنت بتقدر تهز نخلة؟
1: لا.
0: ولا عشر رجال؟ طب هي ولادة هسه ولدت، كيف تهز النخلة؟ خلاص أنت بس حاولي وهي لحالها تنزل، تساقط عليك رطبا جنية. والكرامات وردت في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن هنا ألفت النظر، وبجوز أنت بدك تسألني هذا السؤال لكن
1: استناك تخلص احكي.
0: أحيانا هاي الكرامات كونها غريبة بجوز الناس ما تستوعبها عقولهم
1: بالضبط.
0: فأحيانا لما إجي أنا أتكلم أمام الناس، والله شيخنا صار معه هيك وأنا صار معي هيك وكذا، الناس يعني بتشك، بتقول لك هي خرافات يا أخي.
1: صح.
0: نفرق بين الخرافة وبين الكرامة. خرافة كذب، الكرامة شيء حاصل واقع. النبي صلى الله عليه وسلم مرة بيجي عليه صحابي بقول له جيت أركب على البقرة، ركب على البقرة، تعرف البقر ما حد بيركب عليه، بنركب على الجمل، بنركبش لا على الخروف ولا على البقرة. يجي يركب على البقرة، قال التفتت إله قالت له إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث، تحرثوا علينا ماشي، ما تركبوا علينا شوف قوائم صغيرة. هذا حديث في الصحيح، في صحيح البخاري. فجاء حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، شوف شو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. طب ليش قال أبو بكر وعمر؟ يعني لو رحت تحكيها لبعض الناس بيقولوا فلان شرت أبصر ماله، لكن أبو بكر وعمر بيعرفوا شو الكرامة، بيعرفوا أنه هذه قدرة الله تعالى، وأنا بعرف هذا الكلام، لكن عهدتها على التصديق. يعني أنا شفت الكرامة بعيني، لو جبت لي ألف واحد بقدر أكذبها، لكن إذا واحد ما شافها بعينه بيقدر نلزمه يؤمن بها؟
1: لا.
0: فعندئذ نقول الكرامات التي ثبتت هي ألوف الكرامات عبر التاريخ، وما ثبت من كرامات للصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كثير، يعني من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومذكورة في صحيح البخاري، قد كان في من قبلكم محدثون ومن أمتي عمر، محدث يعني ملهم، وقد أيد ذلك في حديث البخاري وغيرها أنه كان يذكر الأحكام الشرعية قبل أن تنزل، قال ابن حجر في 11 موضعا قبل ما ينزل الأمر بالحجاب، قال ليش ما ربنا يحكم علينا بالحجاب، قبل ما يشرع كذا ليش ما ربنا كذا، وينزل التشريع كما ذكر عمر. وهذا الإلهام كان دائما صحيحا، يعني بقول ابن عمر وهذا الحديث أيضا في البخاري، ما قال أبي لشيء أظنه يكون كذا إلا كان كما قال، يعني أبدا كشفه دائما صحيح، إلهامه دائما صحيح. فوجود الكرامة، أبو بكر من كراماته مرة صنع طعام للناس عنده، كان عنده حوالي 10 أو 12، واضطر يتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقال للناس تفضلوا أكلوا، فلما انتهى الطعام بقي الطعام كما وضع، يعني تخيل يأكلوا 10 رجال والأكل زي ما هو، قال فأكل منه، كان هو حالف ما يأكل لأنه ابنه تأخر في ضيافتهم.
2: قصص بتنقال تحت الضم، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات، 4 عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويشير إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. ولي العهد يزور شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا في مقرها بولاية كاليفورنيا. مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بعد إحالة جاد الله الخليلة على التقاعد. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء الكويسة والمنيحة، على الرغم من الزعل اللي زعلان الكل، لكن الله يسعد مساكم إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكون كل أموركم 100%. يمكن أنا اليوم كنت موجود في موقع الاحتفال الرئيسي أنا اللي قدمته بالمدرج الروماني، فأعذروني على صوتي يعني نص رايح تقريبا، وروحت صراحة نمت زي القتيل يعني عد 3:15 الأردن كلها متصحي في يقوف في عندك برنامج. فعلى كل الأحوال الله يسعد مساكم، يعطيكم ألف عافية كل الموجودين بالشوارع اليوم. شوي أنا حاسس أنه الأزمة نوعا ما مش زي دائما، يمكن في ناس أخذت إجازات، في ناس أخذت إجازات وروحت نامت. اليوم كان يوم حافل من ساعات الفجر بصراحة، ويعني أجواء كانت جدا رائعة. خلينا نحكي عن الأشياء الإيجابية الحلوة اللي شفناها اليوم، والتشجيع اللي شفناه اليوم، والحالة الوطنية اللي شفناها اليوم. اليوم المدرج الروماني امتلأ بأكثر من 6000 شخص، ويمكن قد نص عددهم موجودين برا على الشاشة الخارجية. كان في بمحيط الساحة الهاشمية والمدرج الروماني أتوقع أكثر من 10,000 مواطن أردني توافدوا من ساعات الفجر لا يشجعوا المنتخب ويكونوا مع المنتخب. ومجرد فتح البوابات كان على الساعة 5 صباحا، ما شاء الله المدرج الروماني خلال ساعة تقريبا كان ممتلئ يعني بشكل كامل. واليوم يعني قبل بداية المباراة رئيس وزراء جعفر حسان كان موجود، والعديد من يعني الوزراء، وزير الشباب ووزير السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وأيضا وزير الاتصال الحكومي. فيعني كان فيها حضور جماهيري، حضور من الدولة عالي، كانت أجواء جدا رائعة وعشنا أجواء، وإن شاء الله أكون يعني قدرت أني أخلي الجمهور يستمتع خلال الساعة اللي سبقت المباراة. وبرضو يعني الفرحة اللي فرحناها بالهدف كانت فرحة جدا رائعة، لكن لم تكتمل الفرحة، وكان بالإمكان أفضل مما كان.

يعني بدأت المباراة وكلنا شفنا ببداية المباراة فرصة كانت أن تكون هدف أتوقع من تسديد عودي الفخوري ببداية المباراة. ذكروني إذا بغلط لأنه أنا يعني مع قلت النوم حرفيا أنا نايم يعني ضلينا يا إحسان حداد يا عودي الفخوري, بس أتوقع أنها تسديد لإحسان حداد لأنه هيك بتوقع. ذكروني لأنه أقسم بالله أنا مواصل وكل نايمهم يعني ساعتين وتعب جسدي وتركيز وكذا, وبالآخر كمان تنكيسة, فما كانت اليوم أو ما كان اليوم يعني زي ما بيقولوها أحسن إشي. لكن خلينا نظن نقول أنا يعني بآمن بهاي الفكرة. اليوم طالما بتختار أنك أنت تشجع يعني منتخب بلدك وتوقف ورا منتخب بلدك, أكيد إحنا معاه على الحلوة والمرة. الخسارة قبل الفوز, وأنا حكيتها وحكيتها يعني قبل مبارح, قلت يا أخوان الخسارة أو الفوز إحنا دائما مع المنتخب, لكن اليوم أنا ماشي أنا مع الخسارة, أو أنا خليني أحكي تمام ماشي أنا بالخسارة مع المنتخب الوطني قبل الفوز, يعني بدعم منتخب الوطني. لكن من حق الناس ومن حق الجماهير أنها تعتب وتعبر وتنتقد الهفوات والأخطاء اللي كان بالإمكان أنه نتداركها, وتفاصيل بسيطة جدا كان ممكن تخرجنا بتعادل أو متقدمين بهدف. يعني كنا قادرين قدمنا يعني زي ما بيقولوها قدمنا أداء والله كان أسطوري جدا وحلو, وفي لعب وفي وصول للمرمى وتهديد حقيقي لمرمى النمسا, والنمسا يعني منتخب يعني أتوقع أنه يصنف من أفضل 15 منتخب على مستوى العالم, واليوم أنت أتوقع بالمراكز بالستينات ب62 أو 63. فهاي الأشياء الإيجابية اللي أنا بتطلع عليها اليوم بالمباراة, لكن بزعل نعم بزعل كثير, عندي انتقادات على المنتخب وأداء المنتخب نعم عندي انتقادات كثير ونحكي فيها اليوم طول الحلقة. لكن يا جماعة الانتقاد حق للجميع, وكل شخص بيقدر ينتقد بالطريقة اللي بده إياها تمام, لكن الإساءة الشخصية لأشخاص رجاء ومن الآن يعني أنا بتمنى أنه نتفهم بعض. أنا بالنسبة لي ببرنامجي ما برضى أني أقلب شخص معين أو أكثر من شخص زي ما بيقولوها على الهوى مادة للسخرية علشان والله أنا أعمل حلقة حلوة أو أقعد أضحك, لأنه إحنا شايفين السوشيال ميديا وشايفين أنا عتبي على بعض المشاهير والمؤثرين اللي ما لقوا أو ما صدقوا على الله الناس تحكي بالتحديد بموضوع يزيد أبو ليلى خليني أحكي, وما صدقوا وتصير ترندات ويعملوا فيديوهات وفيها إهانة لشخص اللاعب وفيها إهانة لمشاعره وفيها إهانة كثير كبيرة شخصية لإله, وهذا صراحة يعني أنا ما بحب أشوفه وجدا بزعلني, لأنه أنا للحظة بحط حالي مكان هذا الإنسان. أوكي في أخطاء يلام على العديد من الأخطاء على عيني وراسي, حقك كرويا تنتقد, لكن بأنه أنت تسيء شخصيا ومسبات وشتائم هذا الإشي مش مقبول أبدا. يعني هذا الإنسان أكيد عنده عائلة وأكيد عنده محبين وأكيد عنده قرايب وأكيد عنده مشاعر يا رجل, يعني مشاعر. هلأ اليوم ماشي إحنا مشاعرنا حزينة وزعلانين ويمكن من في شغلنا قاعدين, لكن انتقد اليوم إحنا بنسمع, خلينا نسمع يعني قد ما بنقدر. اللي بتكون أنتوا عندكم انتقادات, في ناس بقول لك أنا مش عاجبني خط الوسط, بقول لك أداء يزيد أبو ليلى, بقول لك أنانية موسى التعمري, بقول لك كذا. اليوم بنسمع الكل ونسمع تعليقات الجميع على المباراة وإحنا متضايقين وزعلانين وعن جد الواحد بيطق يعني مقهور. يعني اليوم أنت على هذا الأداء كان ممكن أنه جد يكون أفضل من هيك, يعني كان ممكن أنه يكون في شوية تفاصيل بسيطة جمال السلام انتبه لها كانت ممكن تفرق مع منتخبنا, وزي ما حكيت على الأقل طلعنا بتعادل نظل محافظين عليه أو يعني نتقدم بهدف. ما بعرف إيش ما بعرف ما لحظنا, يعني الكرة اللي ضربت بيزن العرب هو بحاول يرتقي يعني فضربت بكتفه ودخلت جول عكسي فينا, يعني ما بعرف هي هفوة كبيرة ولا حظ ولا يعني مش قادر أنا الجول هذا أفهمه أبدا, مش قادر أفهمه هذا الجول. بعض الملاحظات بالتمريرات الخاطئة
خلينا نحكي انا بهدم انا مش محلل رياضي لكن انا هذا اللي شفته اليوم الكره انت في واضح في خوف او في ارتباك اليوم الكره انت بتشتتها ما بتمررها او ما بتمشيها او ما بتحاول انك انت تبني هجمه تحس انه راح يكون في لها انهاء صحيح او فينيشنج صحيح. العديد من الملاحظات وشغلات كثيرة بنحكيها مع بعض يعني, لكن رجاء يا جماعة الإساءة التنكيت على الأشخاص بشخصهم الإساءة الشخصية ما بدنا إياها. يمكن الناس ما بتفقوا معي وبعرف أنه في كثير ناس مقهورين وزعلانين والكل والله الكل يعني اللي أخذ إجازة من شغله على حسابه, اللي أخذ مغادرة, اللي صحي من الصبح الأردن كانت فجرا نصها صاحية ونصها نايمة يعني هالكم ساعة بس عشان تصحى تتفرج على المباراة. ملايين الأردنيين, مش كل الأردنيين كانوا صحيين سواء ببيوتهم بالمحلات بالأماكن بالمدرج الروماني. التوافد الغير متوقع من الجماهير يعني على المدرج الروماني, فكانت حالة لطيفة لكن ما كملت معانا على خير. إن شاء الله يعني بتكمل معانا في الجايات والخير في الجايات, مع العلم بأنه الجايات رح يكونوا أصعب علينا من النمسا. أنتوا اليوم حتلعب مع مدرستين كرويات مختلفتين تماما عن بعض, وأمامك مباراتين صعبات كثير.

مستمعينا الأعزاء على رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ونبلش ونشوف ردود أفعالكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب تبعنا 078 46 31.

0: الأربع روحت مع جداوي روحت.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: الشبابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا العصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

أبو ليلى الله يسعد لي عينه، كل الشباب الله يسعدهم ويعطيهم ألف عافية على الأداء اللي يعني قدموه لولا للأسف الأخطاء اللي كانت موجودة داخل المباراة. طبعا هذا الإشي برجع لأنه اليوم إحنا في فارق كبير بالمستوى وبالأداء البدني وباللعب أكيد ما بيننا وبين المدرسة الأوروبية وخصوصا فريق النمسا، لكن اليوم قدرنا أنه نفرج الناس أنه في شخصية للمنتخب، لكن الأخطاء اللي صارت خلال المباراة للأسف يمكن هي اللي أحدثت فعلا الفارق اللي زعلنا بالنتيجة. أنا زعلان والله إني أنا يعني بدي أطق من النص، مقهور كثير، مقهور على السهر والتعب وكل الأمنيات والتحضير وهذا الشد والتوتر إلى آخره، إنه كان بإمكاننا نعمل يعني نتيجة أفضل، لكن للأسف تقدم علينا المنتخب النمساوي وما قدرنا إنه يعني نرجع بالنتيجة. فرص يعني صراحة جدا رائعة، تهديد لمرمى النمسا كان برضو كمان يعني موجود وحاضر خلال الشوط الأول وخلال الشوط الثاني، شغلات جدا يعني لطيفة وحلوة، لكن بالمقابل الخسارة بتزعل. نعم بتزعل، حق الجماهير تعتب، حقها تعتب وتحكي عن الأداء وتنتقد قد ما بدها، لكن يا جماعة يعني الإشي اللي نرجع نأكد عليه إنه بدون التجريح الشخصي، هذا إنسان عنده عائلة، عنده أحباب، عنده قرايب، هو نفسه أنت لما يفتح السوشيال ميديا ويشوف كمية للأسف المسخرة اللي بتصير على السوشيال ميديا، صراحة يعني إلا ما الإشي يضايق ويزعل ويأثر نفسيا. واليوم إحنا بكأس عالم يا جماعة، ولازم ندرك كلنا أنه إحنا بكأس عالم، حتى بالانتقاد يكون انتقاد كويس، ومش مش مش خلينا نحكي مسخرة وللأسف إهانة وتجريح، لا سواء يزيد أبو ليلى أو لموسى التعمري أو إلى آخره. منتخب فرحنا، منتخب يعني عيشنا أيام حلوة ولسه عم نعيش معاه أيام كمان فيها فخر وأيام لطيفة، فالله يجيب لي في الخير. وأنا حاب أسمع منكم يعني هم نتناقش اليوم بالمباراة، أكيد ما في إشي نحكي فيه غير للأسف المباراة ويعني الخسارة اللي إحنا تعرضنا لها بأول مباراة لنا وأول مشاركة لنا بكأس العالم. أخوي أبو تيسير حبيب القلب، أخوي ناصر حواري الله يسعد هالمسا اللي بجنن، وبقول لي يعني برضو كمان يعني إحنا المفروض يكون في عنا طموح، بس مش حد التجريح باللعيبة، هذا الإشي عيب، مستوى الفريق كثير بفرق لأنه إحنا أول مرة بنشارك بكأس عالم. برضو كمان ما تنسى الشحن الإعلامي، رفعنا طموحاتنا، هذا غلط. ممكن أيضا بسبب الغرور بعض الأحيان بكون في يعني إحباط بعد الخسارة. يعني شوف، يمكن أخوي أبو تيسير تحياتنا لك، الله يعطيك العافية. يمكن هون أنا عندي بالبرنامج بالتحديد حكينا بإشي مهم اليوم، ما بدنا نبالغ بالطموحات ونقول كأس عالم ونروح لأبعد أبعد إشي، ولا بدنا برضو كمان نبالغ بالتشاؤم إنه إحنا خسرانين وطالعين وراح نكون يعني الحلقة الأضعف بالمجموعة والكلام كله. أنا مع شوي الوسطية، إنه اليوم العبوا استمتعوا، فرجونا لعب حلو، فرجونا لعب عن جد قتالي، نحس انه اليوم في قتالية بكل او عند كل لاعب بمركزه، يكون فعلا في قتالية حقيقية، وكانت عندهم هاي القتالية، لكن ما بعرف خصوصا عند موضوع حراسة المرمى وموضوع الأخطاء اللي المفروض يعني هاي الأخطاء ما ترتكب بحراسة المرمى، وأيضا بخط الوسط بعض الأخطاء، التمريرات الخاطئة، كان في كثير تمريرات خاطئة، وهي مشكلة أنا بعض الأحيان بلاحظها عند منتخبنا، لما يكون متوتر بكون في عنده كثير تمريرات خاطئة، كل لاعب بتجي الطابة بحس أنه بده يخلص من الطابة، ما بده يخلي الطابة معه ويحاول أنه يعني يبني أو يمررها أو يمشيها شوية، بيكون دائما

موجود عليهم. لكن يعني إن شاء الله الأمور تكون ماشي أفضل إن شاء الله. المهمة أو المباريات القادمة تكون أفضل. شوف الخير بالجيات الخير بالجيات الخير بالجيات إن شاء الله الخير بالجيات. لكن ركز معاي كثير منيح، مباراتنا أمام الجزائر وأمام الأرجنتين، المباراتين هدول مدرستين كرويات مختلفات وراح يكونوا أصعب من المباراة اللي لعبناها اليوم. فاليوم إذا كان بدنا تركيز مثلا بنسبة 100% اليوم بدنا تركيز بنسبة 250% على المباريات اللي جايتنا. الجزائر مش سهلة، الأرجنتين مش سهلة أبدا يعني، وشفنا ميسي يعني شو عمل بمباراة الجزائر ويعني النتيجة اللي تفوقت فيها الأرجنتين على الجزائر. اليوم المرشح الأول يطلع من مجموعتنا كترتيب أول يعني أكيد هو المنتخب الأرجنتيني من المرشحين لكأس العالم بطل العالم النسخة السابقة. فأنت رح تلعب مع بطل العالم النسخة السابقة ورح تلعب مع يعني نجوم كثير كبار. اليوم أنت شوفي عندك تقدم، شوفي عندك تعمل، شوفي عندك أنت تعطي للجمهور يعني أشياء ممكن تعيد فيهم الأمل شوي على الزعل والخسارة اللي صارت اليوم بسبب أخطاء بسيطة. لكن إحنا اليوم شفنا أداء المنتخب بشكل عام، أداء رائع كان فيه له شخصية، فرضنا أنفسنا، سيطرنا ببعض الدقائق على مجريات يعني أشواط المباراة وخصوصا الشوط الثاني. فيعني كان فيه أشياء إيجابية لو قدرنا استغلناها على أكمل وجه كان ممكن يعني يكون أفضل. لكن اليوم أنا ما بدي أقعد أقول يا ريت لو يا ريت لو يا ريت لو، اليوم بدي أقول إنه إحنا أمامنا مبارتين مش سهلات، فياريت نقدر نعرف إحنا كمنتخب كيف ممكن اليوم نتصرف مع أول خسارة إلنا باللقاء الأول بالمباراة الافتتاحية لمنتخبنا، خلينا نعتبرها بكأس العالم والمباراة الأولى بتاريخ الأردن بكأس العالم اللي كنا نتمنى إنه نفوز فيها وينحكى بالتاريخ إنه الأردن أول مباراة لعبها بتاريخه بكأس العالم سجل انتصار على منتخب زي منتخب النمسا، وكنا قادرين إنه نسجل هذا الانتصار.

0: أخونا محمد الخريسات تحياتنا لك حبيب القلب. الله يسعد مساك باش مهندس. نسمع الرسالة اللي بعثها ونبلش من مسجاتكم. يلا
1: المحترم يسعد مساء الجميع.
0: هلا
1: حبيب. طبعا الواحد فيه غصة بقلبه المسجد لكن قدر الله ما شاء فعل، كان أفضل مما كان، لكن الحمد لله. أنا بحب أحكي بس نقطة إنه
0: نعم.
1: شوية هو يعني التفاصيل الصغيرة هي اللي أدت إنه النتيجة تكون هيك، ولكن فعليا كإحصائيات وحتى نسبة التسديدات على المرمى على التارجت نفسه كانت يعني خلينا نحكي أفضل والله للأردن. لكن هي المدرب يعني أنا بحط لوم يعني عليه جزء، يعني إنه مثلا التبديلات كانت متأخرة. يعني أنت لما تحكي منتخب النمسا لما حس إنه في عنده ضعف في الخط الخلفي على طول أجرى 3 تبديلات، على طول عمل سوى، احنا تأخرنا كثير. يعني أخرنا. أنت المنتخب استنزف بدنيا، يعني لما تحكي إنه لاعب قلب الدفاع عندك يصير معه شد عضلي بنهاية المباراة، طبعا أنا مكاني إني يعني خلينا نحكي إنه أستفيد من الدكة اللي عندي، إحنا عندنا دكة قوي.
0: باش مهندس هذا اللي أنا كنت بدي أحكيه، يعني أنت اليوم مثلا على سبيل المثال شايف موسى خلاص بطل في المود، بطل إنه عنده مثلا يعني تركيز، ليه بتأخر لما أبدل؟ اليوم برضو كمان نعم المدرب أنا بحيي كابتن جمال السلامي حكى يعني حاول يشيل الضغط عن اللعيبة، هو يعني يكون موجود إنه يقول يا جماعة اللي بده يلوم المنتخب يلومني أنا ويعاتبني أنا وما يعاتب اللعيبة، اللعيبة قدموا يعني اللي عليهم وهو أقرب إلى اللعيبة وهو فاهمهم أكثر، ومدام طلع حكى قدموا اللي عليهم وقدموا أداء جيد وأنا راضي عنه بما معناه، فهو واضح إنه فاهم قديه شو مستوى المنتخب وقديه يعني اليوم المباراة اللي طلعنا فيها قديه مهم إنه طلعنا بشخصية وفرضنا شخصيتنا. لكن هذا أنا برأيي كله كلام يعني خلص هيك زي ما بيقولوها رايح بال ما بتعرفش كيف، بحسه كلام لأنه ما النتيجة واحدة، إحنا خسرنا يعني اليوم إحنا خسرنا مهما جملنا الموضوع. وشوف إحنا أقول لك شغلة، إحنا بنحكي حقائق، أنا يعني اليوم إحنا بنحكي حقائق، اليوم كان ممكن يكون أفضل، لكن اليوم أنا بتطلع بقول الحمد لله رب العالمين وصلنا كأس العالم، الحمد لله وصلنا لهذا الإنجاز. اليوم ما كنا نحلم بحياتنا يجي واحد يكون يعني قاعد يقول لك تخيل الأردن تدخل كأس العالم، تصير تضحك.

0: اليوم هذا الخيال قبل ساعات أو بساعات الفجر من اليوم كنا كلياتنا عم نعيش هذا الخيال اللي كنا نتخيله كلحظات حلوة عشناها بتشجيع المنتخب ومؤازرة المنتخب. فاليوم خلينا إحنا نفكر بالمباراتين اللي جايات. هذا المهم، المباراتين اللي جايات شو بدنا نعمل فيهم، شو كيف بدنا نتفادى برضو كمان الأخطاء اللي صارت. واليوم أغلب الناس والمحللين بيقول لك هي تفاصيل بسيطة، لو انتبهنا على هاي التفاصيل البسيطة لكانت النتيجة أفضل، لكان أفضل من مكان. يا عمي ما هو كمان اللي بجلطك إنه إحنا هاي التفاصيل البسيطة مش مطلعين عليها، في عنا أخطاء وفي عنا أشياء والله العظيم بتقهر، لأنه كنا قريبين من الفوز أو على الأقل إنه نخلص المباراة ونطلع فيها تعادل. فاليوم أنا والله بنقهر، أخطاء بسيطة. طب يا عمي ليه ما قدرنا نتفادى الأخطاء البسيطة؟ ليه إحنا واصلين كأس عالم وفي عنا لسه هاي الأخطاء البسيطة وهاي الهفوات اللي بتصير؟ واليوم إحنا بننتقد من زعلنا، من حرقة قلبنا، من إنه كنا شايفين منتخبنا ما شاء الله عليه بأداء يعني بجنن ولا أروع، لكن هاي الكل اللي قاعد بحكي عنها التفاصيل البسيطة هي اللي يعني الواحد شلعت قلبه من القهر، إنه والله طلعين بصورة حلوة بس ليش هاي التفاصيل، ليش هاي الهفوات، ليش هاي الأخطاء. وحقنا كلنا ننتقد المنتخب، لكن برجع وبرد بعيد للمرة المليون، الإساءة الشخصية للأشخاص يا أخوان يعني والله ما هي حلوة، لأنه كل المنتخب لو عندهم أخطاء، لو في شخص أخطأ، لكن هو بيوم الأيام فرحنا، هو جزء من صنع هذا الإنجاز ووصولنا لكأس العالم، هو يعني من ضمن فريق كامل متكامل كله إحنا منحبه وقريب منا ونتمنى لهم دائما التوفيق ومنشوفهم يعني نجوم وأبطال. ففيش داعي للتجريح الشخصي، في ناس عندها أطفال، أطفالهم بشوف السوشيال ميديا، عندهم أهل، نفسهم شخصيا لما يمسك اليوم التليفون يلاقي كل الأردن قاعدة عم تعمل محتوى على ظهره، وهذا اللي بيقهرك كمان، إنه اللي يعني بيسووا محتوى قاعدين بيسووا محتوى على ظهر هذا الشخص اللي هو يتم حاليا انتقاده على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو كابتن يزيد أبو ليلى. اليوم في أخطاء نعم، ولكن اليوم إذا بنوصل لحد الإساءة الشخصية لإله، لأهله، لشخصه، للأسف يعني مسخرة بطريقة يعني والله ما حدا برضاها على حاله، ما حدا برضاها على حاله. أخطاء نعم كان في أخطاء، لكن اليوم يعني إحنا بكأس عالم، خلينا نكون جزء من رفع معنويات الشباب، مش جزء من إحباطهم وجزء من تكسيرهم ببطولة وأنت بتعرفوا أنهم لأول مرة بخضوها ولأول مرة بتكون هاي التجربة وأول مباراة لنا. فدائما التجارب الأولى أكيد فيها أخطاء ولازم يكون فيها أخطاء، لأنك أنت ما عمرك جربت، ما عمرك دخلت كمنتخب هاي الأجواء أجواء المونديال وإلى آخره. اليوم أنا ما بجمل الصورة، للأسف اللي بزعلني أنه اليوم مهمتنا أيضا صارت زي ما حكيت أصعب بالمباراتين القادمات مع الجزائر والأرجنتين، مدرستين كرويات مختلفات تماما، لكن نتمنى أنه يكون في خير بالقادم ويكون في إشي أحسن يا رب. أبو كريسات خلينا نخليه يكمل، البشمهندس ما كمل مشاركته،
1: حتى مستعمل كان عنده أنانية مفرطة. أنا يعني لما صحيح. دخلت محمد الداود بالمؤاخذة أنه كظهير أيمن، هو ما عمره لعب دائما وسط كذا، فيعني أنا ما بعرف، من وجهة نظري أنه كان في تبديلات خاطئة، تبديلات متأخرة، كان بالإمكان أنه أنا فعليا اللي احافظ بعد ما اجى جبنا الجول العب اوكي، ولكن اتحفظ شوي لانه اكيد حيكون عندهم ردة فعل. فانا ما بعرف، انا هاي وجهة نظري انه كان افضل من هيك، يعني خطا فني اكثر من انه على اللاعبين، كونه انه اول مره احنا نلعب مباراه رسميه بصياب سوري كاس عالم، ولكن الحمد لله. فان شاء الله الخير نعوض بالجايه
0: يا رب يا رب يا رب، نشوف مستوى مختلف وإشي مختلف وروح قتالية يعني أعنف من هيك. اليوم الشباب كان عندهم روح قتالية لكن متعودين على النشامة، يقاتلوا في الملعب يعني أكثر من هيك، حسينا في توتر، حسينا في خوف، وطبيعي والله طبيعي. يعني اليوم أنت أول مرة، أنا باجي بكون طول حياتي والله حلمي أكون مذيع وكذا، أول تجربة إلي ممكن تكون أسوأ تجربة لإلي، يعني أول تجربة لإلي ممكن يكون فيها كثير أخطاء. أول تجربة دائما أول تجربة يا جماعة، نعطيها الفرص. بعرف أنه فيش مجال للمجاملة، وبعرف أنه إحنا بكأس عالم، وبعرف أنه هسه مش وقت أنه أبو الجتاوي أعطيهم فرص وما أعطيهم فرص وهذا الحكي كله، لكن خلينا نكون شوي أهدى على لعبتنا، نرجع ندعمهم، لسه مشوارنا ما خلص بكأس العالم، لسه أمامنا فرصة، نعم أمامنا فرصة. انها تتحقق اقل يعني كسيناريو من انه نفوز اليوم وبرضه كمان نضبط امورنا افضل. لكن ان شاء الله المهمه يكونوا الشباب قدها وتكون الامور 100%. شو ضياء احنا لازم نطلع فاصل لو شو الوضع؟ اخي يلا فاصل راح نرجع نكمل ونسمع من كل الناس ارائهم ونشوف الناس اللي بتفضفض لانه انا شايف كميه مسجات كبيره حتى الناس اللي بعتين تسجيلات صوتيه في ناس بعتين دقيقتين وثلاث دقائق واربع دقائق حاولوا اختصروهم يا جماعه منهم دقيقه دقيقه وشوي يعني عندنا ايضا اليوم برضو كمان نسبه مشاهده عاليه تحياتنا لهم بيتابعونا مباشره على الهواء مباشره بالاذاعه او على التطبيق الابلكيشن مشاهدونا عن طريق الفيديو خليكم معنا يلا
2: على اربع روحات مع جداوي روحات
3: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن

0: مكملين معاكم حبايب القلب على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدنا نوجه يعني تحية لأبو طراد شيخ الطيطي، بقولي ما نام من مبارح. تحياتنا أبو طراد، أهلا وسهلا. يلا سيدي شوي وخلص، الواحد هيك هسه المسوية لازم ينام بدري اليوم بعد السهرة هاي اللي حلمة إلها كانت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب واضح المشاركات صراحة أغلبها اللي وصلتنا يعني طويلة، خلينا نبلش فيها عشان نقدر نلحق نتناقش شوي مع بعض ونسمع منكم أكثر. نسمع أخونا سامر الصواف شو بعد.
1: الله يسعد لي مساك أخوي جيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي،
1: الله يعطيك العافية على المجهود اللي عملته الصبح.
0: الله يسعدك، تسلم.
1: خير الكلام ما قل ودل. أتوقع أنه في فيديو نزل من قناة عين على الانستغرام.
0: نعم،
1: بلخص كل الموضوع يا أخوان، مشان الله الانتقاد للمنتخب واللاعبين مش وقته،
0: مش وقته
1: يا أخوان. مالكم، احنا كنا بنتامل يروحوا يلعبوا كاس العالم، هيهم راحوا هسه صار لا لازم احنا كمان نجيب كاس العالم. اوكي احنا الاردن بس كمان في فرق لها مليون سنه بتجيب
0: طبعاً.
1: كاس عالم
0: ولا طبعا
1: في لها مليون سنه بت قاعد بتلعب كاس العالم. فرق عربيه طلعوا اشادوا في اداء المنتخب الاردني، طبيعي انه يكون في عندك رهبه عند لاعب عند كذا، مش شرط انه الكل يكون بيرفكت.
0: صح.
1: الله يرضى عليكم يا اخوان، خفوا شوي. اقسم بالله الواحد قاعد بيفتح انستغرام وفيسبوك بشوف كلام يا زلمه. اللاعب يزيد ابو ليلى ما حيروح على الاردن يا زلمه، خايف، في رهبه، في خوف، في شيء جديد عليهم.
0: طبيعي.
1: عادي اليوم احنا اذا الواحد منا بروح بقابل بشركه عملاقه من الباب بصير يرج زي رجله برج،
0: ما بالك كاس العالم.
1: انت مش متعود على شيء.
0: صح، انت شيء مش متعود عليه وشيء انت اول مره بتخوضه. شوف انا سامر معك مليون في المية. يعني انا بموضوع التجريح وموضوع الحملة اللي صارت اليوم يا زلمة، ما هو كمان انت اليوم لما توصل السوشيال ميديا بعض صناع المحتوى الكوميدي اللي بسموا حالهم بدهم يطلعوا ترند على ظهر حارس مرمى اخطأ واستغلوا غضب الناس اتجاهه. حلو، والله هاي عيب، والله هاي عيب يا زلمة. ارحموا الناس، يعني الواحد لما يوقع ولا لما يخطأ ولا لما يرحموه، يعني مش إذا والله يعني الإنسان وقع أو أخطأ بصير كل الناس بدها تحملها السكاكين وتطعن فيه ويلا صار ترند وبدنا نمشي مع الموضوع. ارحموه يا أخوان، والله في عنده أهل، في عنده أشخاص بتحبه، هو شخصيا لما يمسك هذا التليفون كيف بده يرجع يكمل المباريات الجاي بنفسية، ولا بده يركز، ولا بده يرجع يجمع يعني تركيزه لتشتت، ولا أصلا يمكن كان مشتت. أخطاء بننتقدها من هون لبكرة، بطلع بكسر الدنيا بقول يا زلمة إيش اللي بتعملوه، إيش اللي عملتوه، وبزعل وحقك تزعل واعمل اللي بدك إياه. هلا اليوم أداء وصورة وهوية بالملعب كان لإلنا، نعم قدرنا نفرض حالنا بالشوط الأول والثاني، نعم كان في بإمكاننا إنه نسجل جوال كمان، نعم أخطاء ضيعتنا، نعم، لكن شو بدنا نعمل؟ نحط نلبس الحق لهالشخص ون يعني مسبات عليه وعلى عائلته وعلى يعني الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا. إشي أنا ما بعرف، أنا كمان يعني هلا الناس مش بتقدرش تسيطر عليهم، بس يا زلمة أنت بتعمل قاعد من ابن بلدك محتوى عشان تضحك الناس، تعمل من ابن بلدك محتوى على ظهره وشب وبطل ومن الناس اللي كان سبب بتأهلنا هو وباقي كل الفريق على كأس العالم، تعمل منه محتوى عشان تضحك الناس وتستغل غضب الناس عليه، والله ما بزبط هذا الحكي يا زلمة.

أوجه تحية كثير كبيرة لحبيب القلب عمر الدبوبي، أبو الدبوبي، الله يسعد لي مساك يا باشا عمر. حبيبنا يمكن بتعرفوه يعني أحد الشباب الناشطين الأردنيين اللي بنفتخر فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني وهو صاحب الفيديو اللي نزل وجاب يعني مشاهدات عالية، اللي هي يزيد أبو ليلى كان على أحد الباصات، فبقول له يعني يا ريت تسكر الجول كويس زي ما أنت مسكر الطريق في الباص. حبيبي يا أبو الدبوبي الله يسعد لي مساك، بقول لي أبو الجتاوي كمان ما هو يرحمنا يعني ويسعد مساك. ها يعني هلا بالعادة عادي يزيد أبو ليلى ارحمنا يا زلمة، ارحمنا هلكتنا حلو، وحقي أنا أعصب عليك وأزعل منك، بس اليوم أكيد أخوي عمر يعني إحنا ما بنرضى الإساءة الشخصية لإله لعائلته لكذا. اليوم إحنا برضو موجودين بكأس العالم، بس إحنا بدنا نكون شركاء برفع معنوياتهم انتقادهم لتصويب الخطأ، لكن نفس الوقت نضلنا رافعين معنوياتهم، ما يعني يصير هجمة لعيب لعيب بهاي الطريقة. هي هاي هاي هاي المشكلة، انه اليوم احنا قاعدين ما بنصدق الله يصير اشي ترند، لازم نعمل اشي له علاقة بهذا الترند حتى لو ممكن يكون يسيء لاشخاص ويسيء للمنتخب بشكل عام. في هاي الفكرة اللي انا يعني قاعد بحكي فيها، فبتمنى انه يا رب الامور القادمة تكون افضل وكل اشي يكون احسن. ابو الدبوبي الله يسعد مساك حبيب القلب، والله يحييك، ولازم قريبا تكون معنا هون على الاذاعة، يعني هيك نحكي انا وياك شوي، نحكي عن الأردن ونحكي عن الفور باي فور ونحكي عن كل هاي القصص، وبدنا إن شاء الله نتخاوى مع بعض قريبا وننزل لنا هيك نزل على عربة ولا على الرم. الله يسعد قلبك حبيب قلبي، يا هلا ويا مرحبا. حبايبنا صار وقت نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: على الأربعة روحت مع جداوي روحت
0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويشير إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. ولي العهد يزور شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا في مقرها بولاية كاليفورنيا. مجلس الوزراء يقرر تعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للضمان الاجتماعي بعد إحالة جاد الله الخليلة على التقاعد. علي علوان يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم. وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها
3: ملاءات بلاء عصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

أعزائي حبايب قلب ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا مستمرين معاكم. خلينا نبلش بمشاركاتكم يا جماعة. تمام هيك صوت تمام.

0: نسمع هاي الرسالة. وين هاي؟
1: الله يسعد مساك، يعطيك ألف ألف ألف تريليون عافية أسامة، كنت مبدع ما شاء الله.
0: حبيبي أخوي محمد، شكرا شكرا شكرا.
1: وهاد لك معلم، يعني اسمع، إحنا كنا نحلم إنه يصلوا هالمرحلة هاي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله إنه اسم النشامة وصل كل العالم، عرفت علي؟ فما قصر الشباب، وإن شاء الله يعني مباراة الجزائر راح تكون هي ملحمة، عرفت علي؟ إن شاء الله الشباب تكون بنشاطهم وما يكون في خوف وبس.
0: يا رب.
1: ويعني اسمع، بجوز 12-14 مليون شخص كان يحضر المباراة ويشجعوا بالأردن، يعني حقنا نعتب.
0: الحق
1: الحمد لله وصلنا له. محمد المغربي معك من درب، يعطيك الف عافيه
0: حبيبه بالمغربي. والله كلنا زعلانين، لا بالعكس كلنا زعلانين، بس انا يعني مش لمرحله هذا المشهد اللي عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي مؤذي جدا يا اخوان. ما مالكم عملتوا من يزيد ابو ليلى محتوى؟ يعني الناس العاديين بتلوموش، ما مقهور خاف عقله كتب سب عصب، بس انت يا زلمه ابن بلدك، انت عندك ملايين بتابعوك، بتضحك الناس على ظهر ابن بلدك لانه اخطا او لانه غلطان او لانه انت شايفه صار في عنده اخطاء معينه يعني. والناس برضو كمان ترحموا يعني، انتقدوا بس يعني الإساءة الشخصية والمسبات والشتائم والإهانات والتقليل من هذا، هذا مش هيك. هذا يا إخوان المنتخب إحنا منحبه، منحب الشباب كلهم، لو غلطوا يعني لو غلطوا ننتقدهم بطريقة كويسة، لكن إحنا يعني بدك تقدر غضب الناس بنفس الوقت، لكن بنفس الوقت برضو مش مسموح ومش صح تطلع الأمور عن سيطرة لتوصل لمرحلة حتى الناس اللي عندهم ملايين المتابعات عم بيسووا من هذا الشخص محتوى عشان يضحكوا متابعينهم ونجيبوا لايكات على ظهر واحد من أبطال المنتخب اللي هو يزيد أبو ليلى. غلط غلط، عنده مشاكل في الحراسة، عنده مشاكل في الحراسة، شايفه ما بيعرف يحرس، تمام. من سنة الجماهير قاعدة بتطالب انه احنا بدنا ينتبهوا اللعيبة او ينتبهوا الجهاز الفني على مركز الحراسة، بقول لك على عيني وراسي من فوق، ما فيش فيها اشي احكوا، لكن يعني ما سبات عليه وعلى اهله وعلى اللي جابه وعلى اللي واهانات وفيديوهات كلها اهانات، يعني ما بصير اخوان، ما بصير ما بصير، والله ما بصير هذا حقي ابدا. أبو الجتاوي أخوي، الناس حامي خليها يعني بدون انتقاد المنتخب بعمل اللي عليه، في أخطاء بس مش وقته. محمد عربيات، الله يسعد لي قلبك يا أبو العربيات، يا هلا ويا مرحبا. أبنى الناس تسمع منهم كمان عشان هيك يعني نشوف شو رأي الأغلبية باللي صار. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي مساء الخير.
0: هلا حبيبي،
2: يعطيك العافية
0: وعافية عمرك، الله يسعدك.
2: إحنا ما في بيدنا كمواطنين أو متفرجين أو مشاهدين غير انه نبدي مثلا بعض السلبيات اللي شفناها، بس
0: حق الناس كلها
2: يقلب كل الناس منتقدين ومحللين اداء وقصه. فيعني الله يعطيهم العافيه اللاعبين، والله يحطنا محلهم. بالنهايه رهبه الموقف، احنا بدورنا كان في رهبه، فما بالك لاعب يكون موجود هناك وهاي اول مشاركه لنا.
0: صح.
2: فالله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا.
0: وبرضو أحكي لك شغلة، الجمهور من قبل كأس العالم وهو مش تارك المنتخب كله وداق في يزيد أبو ليلى. يعني اليوم هذا حارس المرمى يزيد أبو ليلى لما دخل كان التوتر مبين عليه، حاسب حساب الجمهور والناس كيف راح تشوفه قبل ما يحسب حساب المباراة، عشان هيك تشتت في المباراة وما شفنا أداؤه على الأقل ولو 20-30% من أداؤه اللي شفناه. نعم صحيح، الجمهور في حدا بيطلع، في حدا بننكر إنه الجماهير صلها فترة من قبل كأس العالم قاعدة عم يعني حرفيا على السوشيال ميديا ما عم بتخلي ليزيد أبو ليلى، ما عم بتخلي له كيف يعني، الزلمة بيده تليفون يا زلمة، بيده تليفون السوشيال ميديا، كيف بده يفوت، شو نفسيته بده يفوت فيها بالمباراة؟ مهما كان في إعداد نفسي وإعداد بدني وإعداد كذا، طالما أنت عم بتشوف هاي الأشياء قاعد على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد راح تكون مرتبك يا زلمة، أنك كثير حاسب حساب الجمهور وعارف أنه العين كلها أصلاً عليك. فيعني ممكن في ناس خلص يعطيك العافية، ما بقول لك ما خلص

0: ابو الجتاوي اخونا جمال الله يسعد مساك بقول لي ابو الجتاوي شوف الاردن املهم كان بمباراه النمسا يعني بتفوز بتحاول تتعادل مع الجزائر الارجنتين ممكن اكيد يعني صعب التفوق على الارجنتين هيك بتضمن تاهل للدور الثاني بس هسه صعبه جدا خصوصا ان الجزائر خسرت بدها تلعب معك بقتال علشان تضمن التاهل والشيء الثاني السلامي يعني النظره تبعته بشوفها محدوده يعني خلص لاعب شو مكان ممكن ما يؤدي كويس بدله صح شو المانع انك تبدله بدل الحارس مثلا بدل موسى يعني في لعيبه بدها يعني او مثلا بدل موسى من بدايتها بيلعب لحاله بدله يعني المنتخب ما بيوقف على لاعب برضو نعم في كثير ناس اشارت بانه موسى التعمري كان في عنده أنانية بالكره وكان في اكثر من فرصه كان ممكن انه يباصيها وتكون جول محقق يعني اليوم الانتقاد اللاذع يمكن الأكثر على يزيد لكن اليوم الانتقاد يشمل يزيد وموسى يعني يزيد وموسى نعم كان في أنانية بالموضوع نعم يعني ما بنقدر ننكر هذا الإشي إن شاء الله والله يعني أحكي لكم شغلة المعنوية هيك شوي صغيرة يعني ها مش زي أول يعني مش زي البهجة اللي كانت أول بس يلا يا رب يا رب يا رب والله مهمتنا صعبة والله الجزائر يعني راح تقاتل الجزائر بعد خسارتها من الأرجنتين أخونا رائد القواسمي هلا مش مهندس نسمع شو بعث لنا
1: مساء الخير جتاوي
0: هلا صديقي هلا والله الله يسعدك
1: مساء الخير مستمعين الفخمين لبرنامج روحات مساء الخير لكل عاملين عن برنامج الفخم معاكم رائد القواسمي أنا بس بدي أحكي لكم حقيقة إني أنا مبسوط جدا من المنتخب أنا سعيد جدا بوجود المنتخب في كأس العالم كل. إحنا يمكن مواليد 80s و90s كانت حلم بالنسبة لنا تواجد منتخبنا في كأس العالم مجرد رفع العلم في أمريكا صراحة فخر إنه واعتزاز لنا ويعني خلينا نقول نكون واقعيين يعني إحنا المنتخب هاي أول مباراة له في كأس العالم فيعني إشي طبيعي يكون في أخطاء يكون في ضغط نفسي يكون في توتر ما بتقدر تقول إنه اللعيبة قصرت لا والله ما حدا قصر منهم إحنا كنا يعني بنحلم نقول إنه تكون النتيجة أفضل من هيك ولكن قدر الله ما شاء فعل أنا بالنهاية مبسوط وسعيد جدا لتواجدنا بكأس العالم وإن شاء الله إنه القادم يكون أحسن يعطيهم ألف عافية الشباب أنا مني على نفسي سعيد جدا فيهم وبفتخر فيهم الحمد لله رب العالمين
0: شكرا بشمهندس
1: أخوكم رائد
0: شكرا شكرا بشمهندس رائد القواسمة شكرا على يعني رقيك بالكلام وهذا يعني حالنا جميعا أنا والله نفس الإشي لا أنا مش سعيد لا يعني أقول لك أنا والله سعيد إنه أنا من مباراة اليوم لا لا لا, لا أبدا يعني لكن مبسوط اني شفت للمنتخب هوية في الملعب مبسوط بطلع اليوم شوي على الإجابات مبسوط اني شفت صناعة فرص حقيقية كانت ممكن تحول لجوال لولا حارس المرمى يعني اتدخل بجولين محققات برضو كمان بكون مبسوط لما المنتخب يكون في إله هذا الحضور ويقدر انه يسيطر على أشواط المباراة يعني حتى ولو بدقائق لكن انت شايف منتخب فيه بوتنشل يعني في أمل انه يعني يتطور أكثر من هيك واليوم احنا بنحكي عن مشروع لسه ببدايته انا مش فاهم ليه في ناس حسيتهم طالبين كاس العالم من المنتخب يعني يا اخي مش طالبين كاس العالم طالبين نتاهل من دور المجموعات طالبين نطلع بنتيجه لطيفه طالبين تركيز على عيني وراسي بس في عن جد ناس محسسين يعني مواقع التواصل الاجتماعي انه احنا طالبين كاس العالم ومش راح نجيبه يا اخوان يعني البرازيل كانت تطلع من الدور الاول بدنا نروق يعني البرازيل تطلع من الدور الاول المانيا طلعت من الدور الاول ما أتوقع في منتخب يعني ما أخذ كأس عالم وما شارك بكأس العالم أو شارك بكأس العالم من المنتخبات الكبيرة ما طلع من الدور الأول فأنت اليوم أول مرة بحياتك بتوصل وأول تجربة للعيبة وتجربة جديدة علينا كلياتنا إحنا علينا كلياتنا كجماهير تجربة كثير جديدة وإحنا علينا نستمتع ما بالك اللي عليه مسؤولية إنه يلعب ومسؤولية 12 مليون ولا 11 مليون صاحين عشان يحضروا ويفرحهم هذا لحاله شيء بخوف يا زلمة والله العظيم انا بكون طالع على الهواء بقول بعرفش قد ايه كم حدا بسمعنا اذا بتغلط بكلمه اقسم بالله العظيم بتضلك خايف انه هاي تعمل معك مشكله اذا لا اراديا بتخطا او بتعمل اشي ما بالك يا زلمه في كل الاردن كبيرها لصغيرها اليوم كان مشهد على فكره جدا رائع يعني الكل كان ملتم حول الشاشة. اليوم احنا كنا مثلا انا قدمت الحفل من من من كثر الناس والعجقة ما كان في يعني كان في لي مكان اقعد, لكن المكان اللي كنت بدي اقعد فيه احضر مباراة راح, فقعدت على الارض وكنت جدا مبسوط, قعدت مع الناس على الارض قبال الشاشة وكنت جدا مبسوط. والله العظيم وراي كان عامل وطن, ورا عامل وطن في خط, ورا هذا الخط قاعد رئيس الوزراء. فاليوم كانت صورة كثير حلوة, ومش كثير بتتكرر انه تلاقي الحكومة والشعب شوي ها يعني مجتمعين مع بعض على شغلة. لكن كان مشهد حلو اليوم والله العظيم. انا كنت قاعد على الارض بالساحة بالنص تحت, وراي عامل وطن, ورانا خط, ورانا كمان خط او خطين يعني من الناس خلينا نحكي, قاعد رئيس الوزراء. فالفكرة بأنه كلنا عم نعيش هاي التجربة لأول مرة, ما بالك فعلا اللاعبين اللي قاعدين بيعيشوها لأول مرة. بس هاي الفكرة. أخونا إيهاب صافي, نسمع شو بعث لنا يعني الرسالة. هاي الرسالة
2: الجتاوي, والله كانت هي مباراة بالمتناول.
0: والله
2: أقلها تعادل.
0: والله
2: مناش نحكي بالفوز, بس أقلها تعادل. بس عندنا كمان محنا مش عارف انا ليش هيك بعمله. فكرة القدم تشاركي 11 لاعب موسى كثير اماني, بعدين ان الغلط الاكبر كمان بتحمله يزيد.
0: طبعا طبعا طبعا, لا شك
2: يزيد لو تغير ساعد الجول اللي رجعوا فيه للفار, لازم هو طالب بتغيير نفسه مش مشان يكمل يخرب الدنيا, لازم هو طالب, ما يكونش اناني كمان, طالب تغيير نفسه. لو انها كم تغير الحارس بالوقت هذا اللي تغير اللي ما انحسبش فيه الجول, كانت نعم. مجاري المباراة تغيرت نهائيا.
0: صح
2: والله, كانت مباراة بالمتناول.
0: والله
2: وكله
0: والله.
2: خير ما نعم. بتعرف شو بصير
0: يا رب.
2: بس هاي الغلطة لسه. الجزئيات هاي الصغيرة هي اللي دمرتنا.
0: والله دمرتنا. المشكلة انها تفاصيل صغيرة, يعني مش مشكلة, هو يعني هذا اللي بقهره انه التفاصيل بسيطة بس يعني مش مشكلة. لا يزن مشكلة, ما هي هاي التفاصيل البسيطة دمرتنا, هي اللي دمرتنا. وفي عندنا هفوات وفي عندنا اخطاء ظهرنا بصوره جيده جدا, ويعني بس في عندنا اخطاء لازم نعترف فيها بدون الاساءه للناس يعني. بس بكل بساطه هيك انتهت الامور يعني. ابو الجيتاوي, والله اغلب المحللين اشادوا باداء المنتخب, وكل التوفيق للنشامه بالمباريات القادمه, كانوا رائعين, سيطروا على يعني اغلب مجريات المباراه, والقادم ان شاء الله افضل. اخونا محمد بني عيسى, نسمع شو بعث لنا ويعني الرسالة. هاي
3: جيتاوي, الله يعطيكم ألف عافية ويعطي المنتخب ألف عافية.
0: يعافيك
3: ويزيد أبو ليلى كمان, الله يعطيه ألف عافية. يعني
0: الله يعطيه العافية.
3: بسم بالله العظيم, إذا كلنا حكام بهالبلد بعدين إحنا اللي بغلط عنا منهرق ومنولع بيه بكاز وسخ.
0: من زعم بالضبط, ما في.
3: والله يا جماعة الخير, إذا الله يعطيكم ألف عافية, طولوا بالكم.
0: جد طولوا بالكم, يعني عن جد نطول بالنا بعدين, يعني مش لهالدرجه يا اخوان. والله الموضوع مباراه كره قدم وحلوه ووطن وماشي والناس صحيت والحياه تشقلبت, بس صحتونا على الفاضي. لا يا صديقي, هو ما صحاك على الفاضي, هو صحاك عشان تعيش تجربه حلوه, تشوف منتخبك بكاس العالم. طب يعني ماشي صحيتني على الفاضي, كنت اتامل انك انت تفوز, بس انا شفت منتخبي بكاس العالم, شو سمعت السلام الملكي تبعنا بكاس العالم. يعني هو المفروض تقول له شكرا انه انت صحيتني, خليتني اعيش هاي التجربه الحلوه. المنتخب شكرا له. وما صحاك على الفاضي, هو صحاك لانه وصل لكاس العالم وعمل تجربه جدا رائعه يعني. نسمع اخونا علي. وين علي؟ هاي علي.
4: الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي.
4: بعيد عن كل شيء, بس تحليلي الشخصي انه هذا اللي صار راح يعطي دافع لكل اللعيبه عشان يبعدوا عن هذا الحكي, راح يعطيهم اصرار.
0: تعرف يا علي اني براهن على هذا الموضوع, يعني انا براهن اليوم انه يكون اللي صار كفي صحينا, نحاول انه بس يعني نتاهل, بس جد نحاول نتاهل
4: قوي جدا ان شاء الله,
0: يكون لنا فرصه.
4: ممكن المباراه الجايه نشوف منتخب مش طبيعي. فالانتقادات حلوه, بس كانت هزمه مرتده قويه علي. الكل هاجموا, انت عارف 11 مليون هاجموا. بصير يعني ممكن انه اللعيبه تخسر هذا الحكي وتلعب بزياده, يعطيهم حافز يعني ان شاء الله. يا رب.
0: الله يسمع منك حبيب قلبي. الله يعطيك العافيه اخوي علي. يا هلا ويا مرحبا. برضو كمان في عندنا هاي الرساله نسمعها من اخونا باسل.
5: ابو الجيتاوي يسعد مساك حبيبي.
0: هلا حبيبي,
5: شو اخبارك؟
0: الله يسعدك.
5: اختصارا لكل المواضيع سيدي,
0: نعم.
5: يكفينا فخرا انه علم المنتخب,
0: نعم.
5: او علم الاردن بالأصح أنه ارتفع باحتفالية زي احتفالية كأس العالم. بالإضافة أنه سيدي يعني المباراة كانت حلوة، الشباب أدوا وكتر الله خيرهم، صار في أخطاء، بس كمان أنه ناخد الإيجابيات لما نحكي أنه علي علوان أخذ أفضل جائزة أفضل لاعب، عرفت علي كيف؟ نعم. هذا لحاله برضه يعتبر إنجاز لكمان للنشامة. فإحنا أملنا كبير، مش طالبين أنه ناخد كأس عالم، أوكي إحنا منقارع كبار المنتخبات، بس بنفس الوقت أوكي هو أكبر إنجاز لإلنا أنه وصلنا لكأس العالم، وهذا إنجاز بحق ذاته. أملنا برب العالمين بقادم الأيام أنه يكون النتائج أحسن ووضعنا أفضل من هيك، أوكي وكأس العالم أكيد كل 4 سنين مرة، وإن شاء الله بيكون في أجيال أحسن من هيك
0: إن شاء الله.
5: على الرغم أنه هذا الجيل يعتبر الجيل الذهبي أوكي وإحنا مراهنين عليه، ولسه إن شاء الله أملنا بربنا لسه في مباراة الجزائر والأرجنتين
0: لسه.
5: ربنا يسهل حبيبي،
0: هذا اللي بنتمناه أخونا باسل، الله يعطيك ألف عافية حبيب القلب. مستمعينا الأعزاء راح نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: دارك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: يا أردني
0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: اهلا وسهلا بالجميع.
1: اسمك عبد الله هدفنا وطربنا
0: خلينا نكمل رسائلكم يعني وردود أفعالكم. ما شاء الله عشرات المسجات وصلتنا اليوم، والله كثير مسجات وصلتنا، إن شاء الله نحاول نقدر نطلعهم كلهم على الهواء. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هلا هلا بالمراجدي. هلا حبيبي
2: عريس لمتكتك، ومساء الكادر الجميل معاك، ومساء المستمعين.
0: الله يسعد قلبك.
2: مساء المنتخب النشمي، وحسبي الله ونعم الوكيل، بس كل واحد مزهرية غير هيك شو بدنا نقول. يلا معنويات وطاقة عالية، شو بدنا نعمل؟ الحمد لله الحمد لله.
0: أبو المراجدة بعرف معنوياتك عالية،
2: ونعوض الخير إن شاء الله بالجيات
0: إن شاء الله.
2: حبيبي يا همبك
0: الله يسعد المراجد. قلبك. هلا يا أخوي. يا أخوان بس بالله عليكم رجاء بدون إساءات، مزهرية وعبارة، ويعني خلينا بضمن النطاق الانتقاد اللي محترم بدون منسيء شخصيا. يعني والله كلنا بنغلط، ويا الله إحنا ما أشطرنا شعب لما واحد يغلط. يا الله شو قاسين، كثير قاسين على اللي بغلط، والله كثير احنا ناس قاسين على السوشيال ميديا، قاسين كثير على اللي بغلط يا زلمة. وكلنا بنغلط، بحكيش اخطاء يعني كبيره كبيره كبيره، يعني بحكي اخطاء بسيطه يعني في شيء. اعطيني حدا فيكم بخطأش، في حدا فيكم هات اعطونا عشان بلكي تباركنا فيه وتعلمنا منه كيف الواحد ما يغلطش في الحياه ويبعد عن الاخطاء ما او ما يصيرش معاه خطا. يا زلمة كل يوم انا بطلع الحلقه هم يصير معي اخطاء لدرجه انه مرات بتسوي متسميها عفويه تطلع كيف. يعني بسيطه اقول انا بقول لكم يا اخوان ترى والله كثير زعلان، يعني ما اتوقعوا قد ايه زعلان. نسمع ابو المكاهله شو بعث لنا.
3: مساء الخير يا أسامة. طبعا الله يعطيهم ألف عافية، والله ما قصروا، كان عندهم أداء عالي ورفيع المستوى، يعني بفاجئ الناس في مستوى النشامة. ممكن أنا كمان بعترض على بعض التبديلات، يعني أنت بدل ما تسحب التعمري تحط شرارة مثلا، مفروض الشرارة يسند التعمري، يعني في سرعات بيناتهم متساوية، في هجوم طريقة هجوم تقريبا تتشابه، مفروض تدعمه وتدعمه كمان لاعب هجوم، مش انا انت تعمل تبديل بالطريقه هاي. وبعدين التبديل متاخر كثير والله يا اسامه. بس هذه مشكلتي، ما تبقى متأخر. الاخطاء بتصير، يعني عندنا اخطاء دفاعيه باول هدف، مش انه كله على حارس المرمى. الله يعطيه العافيه ويسعد مساك يا حبيبي.
0: حبيبي حبيبنا اخونا عماد، الله يسعد مساك ويعطيك الف عافيه. كنت احكي له يسعد صباحك اليوم، ضليتني اقول يا رب ما احكي للناس يسعد مساكو، يعني الحمد لله ما حكيت لهم يسعد مساكو. نسمع
4: أبو الجزاوي. الله يسعد مساك يا رب. أنا طارق أبو مشرف.
0: هلا أخوي طارق.
4: يعني بالنسبة لمباراة اليوم، أكيد إحنا الواحد إحنا زي ما بيحكوها في قلبه غصة، بس نحكي الحمد لله رب العالمين. بدناش ننسى إنه تعب النشامة والمجهود اللي وصلوا له والمرحلة اللي وصلوا لها في على كأس العالم. وتنساش كمان ناخذ بعين الاعتبار اللي هي يعني حمى البداية والرهبة، ك يعني الشباب اللي عندنا أول مرة بيلعبوا تحت الضغط هذا، تحت يعني الظروف هاي وتحت الأجواء هاي، كبطولة أكيد هي بطولة صعبة على الجميع. هلا من ناحية فنية، أنا ممكن يعني المباراة كانت ماشية بالرتم الصحيح لغاية الدقيقة 60 تقريبا، لحد ما أجا فينا الجول الثاني. صار فيه نوع من يعني التكاسل أو الهبوط المعنويات عند الشباب،
0: في توتر واضح،
4: كانت صعبة جدا عليهم. هلا إحنا في النهاية بلاش نعتب على الشباب، لعيبة عملت اللي عليها وقدر الله ما شاء فعل. كل انسان معرض للغلط، سواء كان ابو ليلى او التعمري او اي حدا في خط الوسط من الرواد.
0: هسه شوف احنا يعني بنعتب عليهم بس ما بنسئلهم شخصيا، بس هي هاي الفكره ولا لا؟ عادي كل الناس حقها تعتب وتنتقد، بس هي الاساءه الشخصيه فقط.
4: او اي حدا في خط الوسط احنا ما بنعتب عليه. يعني اذا بتتذكر في ال94 روبرتو باجو كان من احسن اللاعبين الموجوده في كاس العالم، وضيع كاس العالم على ايطاليا في ال94
0: صح،
4: في ركله الجزاء المشهوره والمعروفه. فاحنا نحكي
0: واللي حكى انه بعمره بحياته ما راح يسامح حاله عليها
4: ان شاء الله، انه يتعلم من اغلاطهم. الجزائر مباراته كانت صعبه مع الارجنتين، واحنا بنقدر نخطف الثلاث نقاط من الجزائر ان شاء الله. مباراه الارجنتين صعبه علينا، بس احنا بنقدر نخطف الثلاث نقاط من الجزائر.
0: نعم، يعني هي مباراه الارجنتين نعم مباراه صعبه علينا جدا اكيد لا شك، واحتماليه الخساره فيها لا سمح الله عاليه. ان شاء الله يا رب ما يتحقق هذا السيناريو ويكون هيك في مفاجأة زي بيقولوها وتغيير. لكن يعني الفكرة بأنه اليوم إحنا فرصتنا الوحيدة أمامنا نتأهل هي الجزائر، يعني هي هيك.

0: دقيقة سوري. طيب نطلع
1: مالنا مباراة اليوم.
0: خلص اوكي انا اسف. اخوان مرات ايدي بتخبط في الماوس بتشغل المسج لحالها. طيب نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا يلا.

0: مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، هين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: أكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين ردود أفعالكم على مباراة اليوم وأرائكم. يعني أخونا منذر القيسي نسمع شو بعث لنا.
1: أخوي أسامة الله يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
1: أخوك منذر القيسي
0: والله والنعم. هلا حبيبي
1: يا أخوي. أنا والله مبارح يعني أنا بالصحيح كل فخر بمنتخب بلدي.
0: نعم.
1: كل فخر بالنشامة، لأن مبارح أنا والله حاس بلعب مع ألمانيا، منتخب ألمانيا. صح. يعني لابزيك لاعب في فريق لابزيغ، ولاعب في بايرن ميونخ، ولاعب في وإلبا، ويعني القيمة التسويقية لمنتخب النمسا 287 مليون.
0: تخيل.
1: مقابل 8 مليون لمنتخب الأردن، منتخب النشامة. يعني هذا بحد ذاته مفخرة، إنجاز لمنتخب منتخبنا الوطني. يعني أنا والله برفع القبة على لمنتخبنا، والله يعطيهم العافية، والنشامة بدعوا مبارح، وإن شاء الله يعني هاي أول مشاركة أخوي أسامة في تصفيات كأس العالم.
0: صح.
1: ولازم ندعم الشباب ولازم نوقف معهم. وصح في كان ارتباك، أول مرة بشاركوا في المونديال، يعني مفخرة على الإنجاز وعلى الأداء اللي لعبوا فيه، وإن شاء الله يقدمونا الأفضل والأفضل القادم إن شاء الله.
0: يا رب الله يسمع منك.
1: بارك الله فيك يا أخوي.
0: الله يسعد قلبك يا القيسي حبيبي، يسعد قلبك، كل الاحترام لك. أنا يعني نعم معك باللي بتحكيه 100%، واليوم خصوصا أنه خلينا نضلنا نركز على أنها أول مشاركة لنا. لسه يعني اليوم إذا بتحكي عن مشروع المنتخب الأردني، وين الطموح بمشروع المنتخب الأردني اليوم؟ إذا بدي أشبه أقرب مشروع قريب للمنتخب الأردني هو المنتخب المغربي. أنا هذا رأيي الشخصي، أنا مش محلل رياضي، لكن أنا ببني رأيي الشخصي حسب المعلومات والأشياء اللي بتابعها وبشوفها. الفكرة أنه اليوم المغرب لما بلش يشارك بكأس العالم، ما يعني كان يطلع ببعض الأحيان من الدور الأول، كان في له عنده خسارات بنتائج برضو كمان ما كانت سهلة على المنتخب المغربي، لكن ظلوا مأمنين أنه في عندهم مشروع، وهذا المشروع عم بكبر، واليوم صار هذا المنتخب واحد من أبرز الثمان منتخبات المرشحين رسميا لأنهم يكونوا حاملين للقب كأس العالم. فأنت اليوم تحكي بإشي استمر على سنين طويلة، بإشي استمر بالتعب، بإشي استمر بالجهد، باللاعبين، باستكشاف المواهب، بالتركيز، وهذا كله إحنا بلشنا فيه. واليوم كانت خطوة جدا رائعة بإعادة يعني فتح مراكز الأمير علي للواعدين، اللي تم اكتشاف أصلا علي علوان ويزن عمات منهم، يعني يزن عمات وعلي من طلعوا من مراكز الأمير علي للواعدين. فيعني اليوم الاهتمام بالرياضة، اليوم النهضة اللي صارت في الرياضة الأردنية والنهضة اللي صارت بكرة القدم الأردنية شيء رائع. لكن هذا مشروع اليوم مش من أول مرة بتشارك فيه بكأس العالم راح يجيب لك كأس العالم، يعني أبدا، ولا من خامس مرة ولا من سادس مرة يمكن، لكن أنت كل مرة عم تتطور، وكل مرة عم بيجي جيل وعم تبني وعم بتأسس وبتبني وبتأسس وبتبني وبتتأسس، إلا ما توصل لنتشوف هذا المشروع عن جد ناجح بطريقة كثير كبيرة، وعادي انت تفوز على النمسا 4-0 يعني على اللي بصير عندك. لا يعني انه هاي النسخه اليوم ضعيفه ولا شبابنا ما لهم شيء ولا بيشتكوا من شيء، بالعكس شباب جدا رائعين، بس بنرجع بنقول عندنا اخطاء لازم تتعالج، لكن لعبوا كويس الله يعطيهم العافيه، قدموا اداء، قدرنا انه اليوم احنا نقول انه نعم احنا صنعنا هويه بالملعب وصنعنا فارق بالملعب، وباشاده جميع المحللين العالميين لمنتخب الاردن وظهور منتخب الاردن على الرغم من يعني خسارته بفارق هدف خلينا نحكي بنتيجه 2-1. الله يجيب اللي فيه الخير. هاي نسمع اخونا بالله علاء الحمصي شو بعث لنا. انا بحب علاء لانه رياضي يعني كثير. نسمع يلا.
2: الله يسعد لي مساك المستمعين ابو الجتاوي الحبيب. والله كلنا حزينين وكلنا مقهورين وكلنا يعني الواحد راح يرجع، لانه اول شيء منتخب النمسا ما توقع الاداء اللي احنا هذا قدمناه، ثاني شيء واحنا ما توقعنا اداءنا هيك يكون اول مباراه لنا في كاس العالم. بس للأمانة يعني الغلط أنه كملنا فيه بالشوط الثاني.
0: صح.
2: عادي كان بنقدر نبدل حارس، بس خلص الشوط الأول.
0: صح.
2: نقدر نبدل حارس.
0: صح.
2: كلنا بنخطأ وكلنا يعني فيش حدا معصوم عن الغلط، بس أنا أشوف الغلط وأكمل فيه هون غلط.
0: صح.
2: هون غلط.
0: صح.
2: وهارد لك لمنتخبنا وإن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله منفوز على الجزائر، ولو تعادلنا تعادل مثلا مع الأرجنتين أو لو خسرنا بس بفارق أهداف ضئيل ممكن نتأهل من يعني أفضل ثوالث، بس يعني إن شاء الله
0: يا رب
2: من المباراة الجاي نقدر نفوز على الجزائر. السلام عليكم.
0: الله يسعد قلبك، هلا حبيب قلبي، هلا والله.
2: يعني مش بس الجماهير ثقتها اهتزت، لا انت دفاعك ثقته اهتزت نفسه طبعا. لما يكون انا اللي وراي اداؤه كثير سيء، كلنا كل يعني من هجوم لوسط لدفاع كل هالثقة مهزوزة بتكون صح. لانه اللي وراي يعني اداؤه مش مظبوط، والله يسامحهم. يعني الواحد شو بده يقول اكثر من هيك؟
0: بسيطة سيدي، بسيطة بسيطة بسيطة. احنا يعني مجرد والله يعني اليوم بدناش نقعد نحكي نضل نداري حالنا بهالحجة هاي، مجرد وصولنا هي هاي الحقيقة. لكن الفكرة ما نطمحش بكأس العالم، خلينا هلأ نشوف السيناريوهات الأمامنا، الفرص. إذا كان في عندنا فرصة نتأهل هاي نتأهلنا، ما كان في عندنا فرصة هاي نشاركنا وقدمنا مشاركة يا أخي، خلينا نسميها مشاركة بسيطة على قد الحال، والمشروع لسه مكمل. هي هاي الفكرة، هون الإشي الصح يعني.

0: نسمع اخونا انس عساف شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: ابو الجتاوي انا مواليد 1986.
0: اوه عتيق. يعني
1: ان شاء الله 1/7 بصير 40 سنه.
0: انت ايام ما كاس العالم كان كاس عالم.
1: كنا نطلع المنتخبات الثانيه ليش وصلوا كاس العالم واحنا لا. اليوم والله العظيم بغض النظر عن النتيجه قسم بالله اني دمعت. يعني حلم اطفال وحلم وافقنا هسه صرنا بعمر 40 وفي منا مواليد السبعينات صاروا قريبين من 50 كمان او 50 فهو حلم. وسالت للجميع يعني الخبرات في كره القدم هي بتيجي تراكميه يعني من المشاركات
0: شكرا
1: مع المنتخبات شكرا. الثانيه من الاحتكاك مع المنتخبات الكبيره وتوقع المنتخب النمسا مركزه على العالم كثير يعني كبير
0: 14 او 16
1: 24 زي ما
0: اسمه او شيء زي هيك انا كان ما سمعتش اليوم
1: الله يعطيهم العافيه الشباب واعتقد المباراه الجاي وحيكون الوضع احسن
0: يا رب يا رب يا رب
1: نتمنى لهم الفوز وبلدنا بتستاهل كل خير
0: والله
1: فعلا بلدنا بتستاهل كل خير والفرحه بعيون كل الدنيا ما شاء الله
0: نستاهل
1: ان شاء الله دائما بلدنا لقدام على كل المجالات وفي كل الاصعده
0: يا رب اللهم امين
1: وتحياتي لك
0: حبيب قلبي اخونا انا شكرا على كلامك يعني شوف جماعه الثمانينات والكبار اليوم الزعلانين على السوشيال ميديا بحسهم انا مواليد 2002 و3 واطلع ما لحقوا كره القدم ايام الثمانينات وكاس العالم بالتسعينات وبالالفينات يعني انا اتوقع اول كاس عالم وعيت عليه بتذكر كان عمري 8 سنين يعني هذا اللي بتذكر مشاهد ومقاطع منه اللي هو كاس عالم 98 انا مواليد 90 كان كاس العالم 98 فبلش الحلم وبلشت أحب المنتخبات وأتابع ووقتها يعني تعلقت بهولندا أنا بشجع هولندا لندخاع عشان تكونوا في الصورة يمكن قليل يمكن مرة لقيت 2 أو 3 من المجتمعين زي هولنديين بشجعوا هولندا بحب هولندا أنا وبحب لعبهم وبحب الأساطير اللي مرت مع هولندا لكن ما لهم حظ أكثر فريق وصل لمباريات نهائي كأس العالم لكن ما حلف الحظ بأنه يكون من الأفرقة اللي أخذت كأس العالم فإحنا شوي منتابع يعني أنا بتابع كأس العالم من 98 لل 2026 يعني فأكيد عدد النسخ اللي تابعتها يمكن كافية لأنه نشوف بأنه اليوم اللي وصل له المنتخب حرفيا شيء جدا كويس لكن الإنجازات والوصول وإنك أنت تفوت وتعدي وتمشي وتنجح وتنجز بكأس العالم هذا بيعتمد على جهد تراكمي زي ما تفضل أخونا أنس مش بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة يمكن يقعد هذا الجهد التراكمي وهذا المشروع ينشغل عليه 7 سنين و8 سنين و9 سنين لتطلع أنت بنسخة عن جد قوية وزي ما قلنا إحنا أقرب مثال هو مثال المنتخب المغربي طارق القضاء الله يسعد لي مساك حبيب القلب طارق بيقول لي الشباب حرفيا فريق بنحط بكأس العالم الخسارة لها كثير أسباب وتحميل الطابق كله ليزيد يعني في تجني عليه جول فات براس زميله وجول بلنتي عادي يكون متكركب الزلمة بيلعب قدام يعني العالم كله نفسهم اللي بتنمروا عليه إذا طلع من مراي بنعجق أو يعني مش بيلعب تحت عين نص الكوكب تبديلات السلامي إجت متأخرة وبدل ما يدعم التعمري بمهاجم سحبه عموما يعني رفعت قميص يزن نعمات والله هاي الحركة نسينا نحكي عنها يا طارق شكرا ذكرتنا فيها رفعت قميص يزن نعمات من العلوان مشهد بيقول إحنا مين وبيخلي الواحد يفتخر أنه من هاي الناس والخير بالجيات والحضور كان مشرف والله هاي حتى ضياء والله العظيم يا اخوان انا يعني بحمد ربي بقول الحمد لله رب العالمين اني انا من الناس اللي عشت هاي الاجواء وهاي اللحظات اليوم في لحظات تاريخيه انت بتعيشها يمكن عشان تحكيها لابنائك ولاحفادك تقول لهم انا والله المنتخب الاردني اول مره لما كان وصيف اسيا انا قدمت الحفل اللي يعني استضفناه واحتفلنا فيهم ثاني مره لما تاهلنا على كاس العالم انا كنت مقدم هذا الاحتفال وللصدفه لاول مباراه بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان وبأكبر تجمع كان بحضور يعني رئيس الوزراء والحكومة ويعني تقريبا أكثر من 8000 شخص كانوا داخل المدرج وبرا كان تقريبا في 2000 أو 3000 شخص وإحنا عم نحكي عن 10 ل 11 ألف شخص كانوا توتل اللي موجودين في المكان وبرضو أنا اللي قدمت يعني هذا الإشي فاليوم يعني عم نصنع أشياء حلوة مع المنتخب وعم نصنع ذكريات حلوة جدا مع المنتخب وإن شاء الله يعني التنكيس اللي احنا فيها او الشعور اللي فيه شوي انه احنا تنكسنا انه يتبدل بمباراتنا القادمه مع الجزائر. وعلى الله تكون الامور تمام وتمشي تمام ونتعلم من اخطائنا ويعني نزيد من جهودنا ونغذي الروح القتاليه عندنا اكثر بالملعب. وان شاء الله هاي المباراه والخساره يكون شيء شوي صحانا من التوتر اللي كنا عايشينه والخوف اللي كنا عايشينه بالنسبه لمنتخب اول مره بحياته بيشارك بكاس العالم بدون اي خبره بالبطولات العالميه الكبيره. احنا اليوم كبيرنا اسيا، احنا بننافس على اسيا بس ما لعبنا، ما احتكينا بالمدارس الاوروبيه اللاتينيه بما فيه الكفايه يعني عشان نقدر نقول انه والله الأمور ماشية. الله يجيب اللي فيه الخير دائما. ويعني صراحة بدي كنت أحكي، شكرا طارق ذكرتني عن حركة علي علوان بأنه تذكر يزن عمات ورفع قميصه بالرقم 11 ويزن اللي بنفتقده، يعني يزن نفتقد وجوده وبنفتقده، وكثير ناس يعني زعلانين على غياب يزن. يزن مؤثر ويزن لو كان موجود بعطي معنوية للمنتخب وممكن كمان يكون إنسان هو فعلا لاعب يصنع فارق بالنتيجة وفارق بشكل سريع مع علي ومع موسى. موسى وعلي بدون يزن بتحس في إشي ناقص. الله يجيب لي فيه الخير. برضو كمان يعني قدي إحنا بشخصياتنا ما بننسى أصحابنا، ما بننسى اللي عاشوا الحلم معانا. وأنا كنت بحكي أنه أصلا علوان ويزن عماد طلعوا من أكاديمية الأمير علي الواعدين وهاي الأكاديميات اللي انفتحت، فكان مخلص لصاحبه بهاي الحركة. تحياتنا لأيضا الحكومة اللي اهتمت بهذا الموضوع بعد مطالبات عديدة بأنه يكون في إشي للناس يتسوى عشان يقدروا يشجعوا منتخبهم ويحضروا مع منتخبهم، وكانت برعاية حكومية. تحياتنا لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان، أيضا وزير الشباب معالي رائد العدوان، أيضا مدير هيئة تنشيط السياحة أمين عمان، كل الجهود هاي. وبحب أقولكم معلومة بس قبل ما أختم، انه انا اصلا لما كنت كان في نيه يكون في احتفال والى اخره، لكن انا ما تبلغت غير امبارح بعد العصر قالوا يعطيك العافيه بدنا نعمل كذا كذا بدك تقدم الاحتفال. فيعني هذا الاشي صراحه كله عمل، وهذا التنظيم كله عمل باقل من يعني 24 ساعه. فالله يجيب اللي في الخير وان شاء الله الامور كلها بتكون تمام ويكون في تعويض بالأيام القادمة. داهمنا وقت البرنامج، حكم علينا. الله معاكم، ديروا بالكم على حالكم. شكرا ضياء، شكرا أحمد حواري، يعطيكم العافية. شكرا شكرا لوجودكم معنا. الله معاكم. سمعنا نكتب نضحك شوية ونغير جو، روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية إلك عجاج.
2: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويشير إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي. ولي العهد يزور شركة بلاي جراوند جلوبال الرائدة في الاستثمار المبكر بالشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا في مقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تشرين الثاني. ترامب يبقي خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها، ويشير إلى أن مذكرة التفاهم مع طهران غير نهائية وأن العودة إلى القصف مطروحة. الرئيس اللبناني يؤكد أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأن الدولة اللبنانية هي من تتفاوض وهي سيدة قرارها.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. أحكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نادي

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: كبعيد وزيد.
1: خلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أنا متهني بهنا أنا أسعد واحد بالكون لما بضحك قلبي يدوب ويوم التزعل مش محاسوب وكل مرة

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: عيني على عين. الثامنة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: كل شيء مفيد لا إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي ولا بعد نروح أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآن.

0: مساكم واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معي انا اخوكم عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على تردد 98.3 من الساعه 9 ولغايه الساعه 10 في كل يوم من ايام المونديال ان شاء الله. بحب اذكركم برقم البرنامج 0784631. بنستنى اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. طبعا انتهت مباراتنا الاولى في كاس العالم، الحلم الاول تقريبا يعني انتهى بكل تفاصيله. اليوم نسمع لاول مره السلام الملكي، نسمع لاول مره يعني بحناجر اللاعبين. اليوم شفنا العلم الاردني برفرف في اول مباراه، وهي طبعا يعني من الحالات الجميله جدا لمنتخبنا الوطني اللي حصلت اليوم. يعني قد يكون في هناك يعني هيك غصه في القلب اليوم، بتعرفوا انتم المنتخب النمساوي قديش قوي. يعني المنتخب النمساوي من المنتخبات الرائعه جدا في اوروبا، من المنتخبات القويه جدا خاصه من الناحيه البدنيه. المنتخب النمساوي تاهل عن مجموعته بسهوله واستطاع انه يودي المنتخب التركي على الملحق، والمنتخب التركي تاهل على كاس العالم. فبالتالي احنا ما لعبنا ضد فريق ضعيف، لكن كان بالامكان افضل مما كان، خصوصا انه حقيقه ما حصل في المباراه لا يعكس موضوع النتيجه بصراحه والاداء، يعني الجهتين مع بعض. يعني اذا بدنا نحكي في كره القدم اليوم راح نحكي في كثير امور يعني ممكن تكون مؤذية، يعني أمور فردية، أمور خطوط، أمور جماعية، أمور في التدريب. هاي لازم كنا أفضل بكثير يعني في الحالات هاي. بالمجمل إحنا مش محضرين نفسيا، مش محضرين ذهنيا، والدليل وجود كذا لاعب بحالة غير طبيعية والعكس تماما. يعني الناس اللي ممكن أنت كنت متوقعهم يكونوا مش بالمستوى كانوا أعلى من المستوى. بالمجمل موضوع الفني لاعبينا اليوم مميزين بالمجمل. يعني إذا نأخذ المباراة كحالة عامة، منتخبنا بين بشخصية محترمة، لاعبينا بينوا رائعين، بالحالات الفردية كانوا قويين، بالالتحامات كانوا مميزين، الرجولة كانت جيدة وعالية. لكن تعرفوا إشي اسمه حمى البداية. احنا حكينا مبارح انه شو ما تحكي وشو ما تعمل وشو ما تسوي، انك تشيل الضغط عن اللاعبين الضغط راح يكون موجود، والضغط راح يلازم لاعبينا. في النهاية هذا كأس عالم. حتى موضوع الجمهور، احنا نكون واضحين، الجمهور اللي حاضر في امريكا مش جمهور كرة القدم المتعودين عليه اللاعبين. يعني مش الجمهور اللي بيحفز بشكل كثير كبير، اللي بنرفز بشكل كثير كبير. جمهور الملاعب هذا الجمهور اللي حضر مبارح، الجمهور الراقي المؤدب المعتدل، لأنه الطبقة اللي حضرت المباراة على الأغلب طبقة أغنية، عشان نكون واضحين. يعني فحتى أسعار التذاكر بتخليك تعرف مين بده يحضر المباراة وطبيعة اللي بده يحضر المباراة. يعني مش جمهورنا اللي بيحضر المباريات الرسمية اللي بيخلي لاعبيننا زي النار. يعني هذا الحكي بصراحة ما كان متواجد، بس مع هيك لاعبينا يعني أثنوا على موضوع الجمهور بشكل كثير كبير، لأنه في النهاية على الأغلب الجمهور يعني تعب وما قصر، وبتعرف يعني كلهم حابين يشوفوا أولاد بلدهم، كلهم حابين يشوفوا علم بلدهم، سلام ملكي تاعهم. فبالتالي مشكورين على كل ما قدم وسيقدم. يعني أنا متأكد أنه الجالية الأردنية في أمريكا ما قصرت، وأنا بعرف فعاليات قبل وما زالت وبعد، فهذا شيء طبعا ترفع له القبعات. إذا بدنا نرجع الملعب شوي من بداية المباراة، التشكيل لما تطلع على التشكيل تشوف يزيد ثابت من سنوات. يعني عشان نكون واضحين، يزيد يعني مش يعني لو اليوم مستوى نازل، لكن هو ثابت من سنوات، يعني ما في خلاف على يزيد. إذا بدنا نروح على قلوب الدفاع، يزن العرب وديارة ثابتين من سنوات. اللاعب اللي دائما بتصير عليه المشكلة أبو نادي أو حسام الذهب أو سليم عبيد، اللي هو قلب الدفاع الشمال، فهو ارتأى اليوم في أبو نادي، وأبو نادي كان من اللاعبين المرتبكين. يعني عشان أكون واضحين، يعني اليوم ما كان بالمستوى، وخاصة أنه مباراة بتحمل العامل البدني بشكل أكبر والالتحامات والقوة بشكل أكبر، خاصة أنهم لاعبينهم أطوالهم عالية جدا جدا، فبالتالي إحنا ما كنا نبني لعب كثير بشكل مميز، اللي كان المطلوب التحامات وكرة قدم بشكل أقوى من اللي شفناه من أبو النادي. إذا بدنا نحكي عن الأطراف أو الظهير اليمين إحسان ومهند، للأمان إحسان من مباراة كولومبيا رجعنا لإحسان زمان ورجعنا لحالته المميزة، سواء في الاستلام والتسليم، في الأوفرات، في حتى في القيادة، في كثير شغلات إحسان بصراحة كان مميز. مهند أبو طه، يعني مهند فيش اثنين بيختلفوا أنه دائما ما شاء الله مستوى ثابت، ما شاء الله دائما مميز في الحالة الدفاعية، في الحالة الهجومية، في الاستلام، في التسليم، في التسديد، في الكرات العرضية، إذا دخل في عمق الملعب مميز، إذا راح على الخط مميز، فما شاء الله الله يحميه مهند، يعني من اللاعبين الثابتين ومن اللاعبين اللي إحنا مش معطينهم حقهم في البلد، لأنه بيستاهل أكثر من هيك مهند. وللعلم مهند أبو طه في الإحصائيات من أحسن 10 أظهرة في العالم صانعين أهداف ومسجلين أهداف، فمهند بيستحق الإشادة أكثر من اللي إحنا بنعمله، يعني إحنا بننجم ناس على ظهور ناس، مهند لازم يكون من الناس اللي يأخذوا حقهم وبيستاهل، واحترافه في نادي القوة الجوية، نادي القوة الجوية من سنوات طويلة مش ماخذ الدوري العراقي، استطاع أنه يحصل على لقب الدوري في هذا الموسم، فهذا شيء يحسب لمهند أبو طه. ولما نشوف تكريم نادي القوة الجوية وجمهور القوة الجوية ولاعبين القوة الجوية ومدربين القوة الجوية كيف احتفلوا في مهند وهو طالع على المنتخب، بتعرف قديش قيمة مهند طه الفنية، وإحنا لغاية هاي اللحظة مش مهتمين في مهند بالشكل المناسب، فمهند بيستاهل أكثر من إحنا اللي بنعطيه. بدنا نروح على نص الملعب، نزار نور أخذوا وقت طويل عشان يدخلوا في اللعبة، أخذوا وقت طويل عشان يحلوا مشاكلهم في الملعب، حتى موضوع الركض والبدني في إشي في كرة القدم نحكي أنت بتركض فاضي ملان، هم كانوا يركضوا فاضي ملان، وهذا الحكي كان مزعج. يعني الواجبات في لما تلعب بارتكازين بيكون المدرب عامل زونات وعامل مناطق، وكل واحد له منطقة بده يركض فيها ومنطقة بده يغطيها، ونفس الإشي الجهة الثانية، على الجهتين بكون عامل نفس الواجبات، وفي الحالات الهجومية بكون مثبت حدا ومشي حدا، فبالتالي اليوم كان في ارتباك. يعني نزار كان أفضل، عشان أكون واضح، نزار كان أعلى شوي، تصرفه كان أسرع من نور. نور عملنا شوية مشاكل في موضوع بطء التصرف وانقطعت منه طابات كثير، وحتى الطابة السهلة صعبت والطابة الصعبة سهلت، يعني كان من المفروض تنحل هاي المشاكل. وتسجيل الهدف الأول من المنتخب النمساوي كان من المنطقة اللي فيها الارتكازين، يعني المواجهة لازم تكون من الارتكازين، كانت متأخرة والمسافة بين نور واللاعب اللي سدد بحدود 5-6 متر، يعني معاه وقت يلف ووقت يشوت ووقت يرفع إجره ومرجح إجره براحته، فبالتالي بيعمل القوة اللي بده إياها. لو كان أقرب شوي ما بيقدر يعمل هاي الحالة، بصير مضطر يلعب باص، فبصير الخطورة أقل. فهي في النهاية دروس يجب أن تتعلم من الكل، من المدرب، من اللاعبين، من الجمهور، عشان نعرف المشكلة وين صارت بالضبط وندور على حلها في المباريات القادمة. لأنه المنتخب الجزائري ترى نفس المشكلة صار معه مع الأرجنتين، فإحنا لازم نكون جاهزين إنه في مشاكل هون هاي لازم تنحل، لازم ندور على الإشي اللي بيطعمينه خبز في مباراة منتخب الجزائر تحديدا، لأنه أنت في النهاية بدك تطلع على المباراة القادمة، ما بدك تطلع على مباراة الأرجنتين مباشرة، خاصة أن أسلوب منتخب الجزائر مختلف 180 درجة. إذا رحنا على الناس القدام، كان في لا مركزية بين موسى وعلي وعودة. للأمانة عودة يمكن كانت البداية جيدة، لكن بعدين صار في هبوط غريب، يعني هو بدني، هو نفسي، هو ذهني، هو تأثر من لاعبين النمسا، يعني ما بتعرف السبب اللي تقدر تحط تحته خطوط. لكن موسى وعلي وعودة كان واضح انه موضوعهم انه قدام تقدر تلعب واحد ضد واحد براحتك، كل ما تستلم الطابة روح على المدافع النمساوي. هذا الحكي بيعمل حالة بدنية سيئة لهذول الناس، يعني بعد فترة راح ينزلوا بدنيا، راح يضطروا على التبديل، خاصة إنه الأجواء حارة، وإذا انتبهنا شفنا كمية العرق، وبتشوف نفس اللاعب في الملعب. يعني للي بيعرف في كرة القدم، لما تشوف اللاعب كيف بتنفس بتعرف كمية التوتر، غير موضوع درجات الحرارة والضغط النفسي، فأنت بتعرف قديش اللاعب متوتر في هاي اللحظات، فممكن تفهم متى بركض متى بيعمل السرعات، فبتعرف قديش الضغط اللي كان متواجد على اللاعبين. موسى ممكن أنا سمعت عليه انتقادات كثير، لكن هي تعليمات مدرب، يعني في النهاية المدرب حكى لي اعمل كذا بعمل كذا، وهو كان مزعج للفريق النمساوي، وممكن هو من الناس اللي أعطوا الثقة للاعبين إنه بنقدر. فموسى يشكر على اللي قدمه، خاصة إنه أنا من زمان ما شفت موسى بيعمل حالة بدنية دفاعية عالية، يعني معظمها كمان ركضات سريعة بسموه سرعات. السرعات تأخذ يعني أول شيء منظم إنتاج الطاقة، فموضوع يعني بأخذ من جسمك إشي كثير عالي اللي ما تقدر بعديها تكمل المباراة بنفس القوة. فبالتالي موسى كان مميز. أنا بالنسبة لي علي علوان بدون نقاش هو رجل المباراة، يعني أكثر واحد تحمل المسؤولية في المباراة، أكثر واحد عمل حالات واحد ضد واحد والتحامات فردية سواء إلنا أو علينا، كان مميز جدا. حتى الكرات الهوائية على الأغلب أخذها بنسبة عالية، وكان مزعج جدا للمنتخب النمساوي. فبصراحة يعني أمور كثيرة، يعني إذا بدنا نحكي في الأمور هسا حكينا كأفراد، إذا بدك تحكي في أمور فنية، أنا بعتقد أنه أكيد زي ما أنت قارئ المنتخب النمساوي، المنتخب النمساوي قارئك. إحنا في البداية بلشنا في موضوع بنى اللعب، وبنى اللعب تحديدا كان الطريقة مش عجبتني. يعني أهم إشي أنت لما بدك تبني لعب لازم أنت تكون متمرس كيف تبني لعب. يعني أنا إذا بدي ألعب، أنا حارس، أنا يزيد وجنبي يزيد، جنبي يزن العرب، من باب أولى اللي يلعب الطابة يزيد أبو ليلى عشان يروح على يزن العرب، لأنه يزن العرب بيقدر يسلم في إجره أحسن من يزيد أبو ليلى، لأنه هم واقفين لك 4 لاعبين ورايحين لك على الضغط المباشر. فبالتالي أنت مصر على هاي الحالة، أنت لما تبلش الطابة من يزن العرب لا يزيد أبو ليلى، أنت خسران الطابة بشكل كثير كبير، لأنه يزيد مش مميز في رجله، فيزيد بده يضطر يلعب الطابة بشكل مش مركز 100% زي قلوب الدفاع. يعني لو لعبت لديارة، ديارة بيقدر يوجه الطابة في المكان اللي بده إياه، أبو النادي نفس الحالة، يزن العرب نفس النادي نفس الحالة. لكن أنت لما تبلش الطابة من يزن العرب ليزيد، ويزيد بده يلعب الأوفر للمهاجمين أو على الأطراف في وسط الملعب، هون ببطل التوجيه سليم. فأنت بتروح على طابة نسميها الكرة الأولى اللي هي أول التحام، والكرة الثانية اللي هي لما تسقط بعد الالتحام مين بده ياخذ الطابة الثانية. احنا هيك على الأغلب، يعني لولا علي علوان في حالات كان ياخذها، موسى في حالات كان ياخذها، عودي كان فالموضوع كان مش صحي لمنتخبنا الوطني. يعني رحنا على الإشي اللي هم بدوروا عليه، وهاي الحالة ظلت مستمرة تقريبا طول الوقت وطول المباراة. وكنا احنا بنقدر بما انه المسافات بيناتهم كبيرة، الـ4 اللي ضاغطين والـ5 اللي في الخلف وفي واحد وراهم، كنا بنقدر نعمل لعب بين الخطوط ونضربهم بسهولة. فأنت ظليت مصر على نفس الحالة، وهاي الحالة لازم تكون حالة لعب، يعني لحظة من لحظات اللعب، موقف من مواقف اللعب فقط لا غير. فأنت لازم تكون حاط كذا حل، في حال اجونا هون لازم يكون البنى كذا، في حال رجعوا لورا البنى بصير بالشكل الثاني، في حال وصلوا على الثلث الثالث بدنا نلعب لقدام بشكل اسرع ويكون البنى بالشكل التالي. فبالتالي هاي لحظات المفروض ما فيها نقاش، يعني يمكن حكيت كثير في كرة القدم، بس هو الموضوع مزعج يعني للأمانة. حتى اللاعبين اللي كانوا يروحوا على الطابة الثانية كان بده يضطر نور ونزار، وتحديدا نزار كان ينزل على أساس يواجه الطابة الثانية مع المهاجمين. عدد اللاعبين، إحنا حالات نص الملعب كانت شبه يعني قليلة جدا، عدد اللاعبين اللي كانوا يروحوا بالطابات اللي بتفلت من الفريق النمساوي ويروحوا للأمام، يعني مهند كان لما يجي الوقت كان يزيد، إحسان لما يأخذ وقته كان يزيد، فعشان هيك لعبتنا كانوا يأخذوا وقت طويل في الطابة لما يستلموها وواحد ضد واحد ويستنى الزيادة العددية. فالزيادة العددية تاعتنا ما كانت مبكرة، فأنت ما بتقدر ما بتعمل مشاكل كثير كبيرة للمنتخب النمساوي. المنتخب النمساوي العكس تماما. رانجليك لما شاف انه ما في له مصلحه بلعب السرعات والضغط العكسي وانه مش قادر يعمل فرص، وحتى احنا كنا مانعينهم شيء مهم اليوم عمله جمال السلامي مهم جدا للامانه يعني عشان نعطيه حقه، ما قدروا يوصلوا يعملوا علينا كره عرضيه، فكنا مسكرين الاطراف بشكل مميز وما قدروا يرفعوا الكرات العرضيه لانه لعبتهم الثلاثي الامامي متر 97 متر 95 متر 93 اطوالهم عاليه جدا، فاحنا كنا مسكرين هاي كويس. لكن راح مدربهم على شيء ثاني رانجليك، راح على استحواذه، وهو ما بيلعب الاستحواذ، راح على استحواذ اكثر وراح على لعب بين خطوط اكثر، نزل مهاجم ونزل لاعب نص متقدم، بصراحه هم اللي عملوا لنا كل المشاكل وكركبوا الدنيا. يمكن يزيد اليوم تلقى كثير ضغط، وفي النهايه بده يعرف انه يعني كان مصحح 12 مليون، فالموضوع مش صحي لنا يعني. لو كان يزيد اليوم بحالته ممكن الثقه ارتفعت، ممكن حتى كل كره القدم اختلفت، لانه دائما الثقه اللاعبين بياخذوها من المدرب وبيأخذوها من الناس المسؤولين في الملعب، ويزيد واحد منهم، والحارس أهم رجل بيكون يعطي الثقة للاعبين. فلو كان اليوم بيومه، احنا اليوم ترى 5 فرص علينا فقط لا غير، سجل فينا 4 أهداف، التغى واحد ظل 3. فأنت في النهاية يزيد المفروض يعني بدنا تصد لنا ثنتين وثنتين لا موافقين، فهاي النقطة اللي خلت الكل منزعج انه مش بيومه يزيد بالحالة النفسية واضح، يعني الطاب البوكس، الطاب اللي على الارض اللي فلتت من رجله، هاي الطابات تعمل عدم ثقة عند اللاعبين. على كل حال هي الحكي يطول في كرة القدم، لكن ان شاء الله نتعلم درس محترم من مباراة اليوم ان شاء الله، وهذا الحكي نتوجه لمباراة الجزائر بأسرع وقت بالتحليل الفني بالشغل الفني لأنه مختلف. فربنا يكون مع المدرب واللاعبين في المرحلة القادمة، ونتفائل خيرا في القادم إن شاء الله. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، و5 جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية ديتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الله يسعد مساكم مرة ثانية وأهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا إحنا في عين عنا أخبار وعنا أخبار رياضية وعنا كثير أمور يعني ممكن أي حدا بده يعرفها بده يتعرف عليها بده يكون أدق في المعلومات أدق في كل شيء أكيد بيقدر يرجع على صفحة عين وصفحة عين سبورت، يعني الصفحتين مهمات جدا والصفحتين ممكن يعني يوفروا عليك جهد كبير، فبتشرفونا وبتنورونا في صفحة عين وصفحة عين سبورت. طبعا معي نجم من نجوم كرة القدم الأردنيين من أساطير كرة القدم الأردنية من الناس الموهوبين جدا من الناس المظلومين جدا من الناس اللي انظلموا جدا اللي ما أخذوا حقهم. أنا على المستوى الشخصي بحبه وعلى المستوى الشخصي يعني هو أخ قبل كرة القدم، هداف تاريخي، هداف رائع لمنتخبنا الوطني، هداف لنادي الرمثا، يعني كان عامل جمالية خاصة في كرة القدم الأردنية، من الناس اللي فتحوا الاحتراف في الأردن للاعبين، وأول محترف احترف في أوروبا حقيقي هو الكابتن أخونا بدران الشجران. الله يسعد مساء كابتن بدران.
1: هلا هلا بيك كابتن، وشكرا على المقدمة الحلوة، وشكرا لك أخ عزيز.
0: تستاهل كابتن، تستاهل والله كابتن، تستاهل كابتن. طمني عنك كابتن بدران.
1: والله الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله.
0: الأمور كويس إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. كابتن بدران كيف شفت المباراة يعني بالمجمل؟
1: يعني بالمجمل الله يعطيهم العافية الشباب، يعني ما قصروش كون أول مشاركة يعني بكأس العالم، تعرف لها أجواء خاصة. خبرة قليلة شوي، لكن أدوا يعني اللي إحنا بنتميز فيه هي الروح القتالية، والشباب اليوم بالروح القتالية كانوا مثال يعني للاعبين الثانيين، ورجينا الروح القتالية للناس. فالأداء كان يعني في معظم المباراة كان لصالحنا، يعني كنا مرات نتسيد ومرات يعني نكون بارتدادنا شوي ضعاف يعني
0: مبالغين
1: خبرتنا. ايوه
0: نعم. طب كابتن
1: يعني انا مبسوط يعني من الاداء، يعني رغم الخساره يعني خسارة. لكن لا تعكس انه اداؤه كانوا كويسين يعني فخورين.
0: انت شفت المباراه والنتيجه ما بتعكس ما حصل في المباراه فنيا؟
1: إشي أكيد يعني إنه شفنا إنه أداء المنتخب بمعض يعني تقريبا ثلث المباراة سيطرنا عليه كونه أول مباراة بكأس العالم، لها أجواء خاصة، وبتعرف خبرتنا قليلة شوي كونه مباراة يعني كأس عالم وليها صدى كبير واهتمام ومسؤولين، فكانت مرات تفلت مننا، بس الحمد لله يعني انه كان اداء مشرف.
0: كابتن شوف الناس ممكن ما بتفهم وما بتعرف شعور اللاعب وقت المباريات، وما بتعرف كمية الضغط النفسي لما تكون بتمثل بلد، ولما يكون عليك عبء انك تشارك وترفع علم البلد والسلام الملكي و و و و الناس ما بتعرف هاي المسؤوليه وحجم هاي المسؤوليه وكميه هذا الضغط. انت طبعا ما شاء الله يعني من الناس اللي مثلونا بشكل كثير كبير.
1: اشي اكيد يعني هسه ما هو انطلقنا للعالميه يعني، فليها اجواء خاصه للاعبين، يعني هاي نقطه يعني خبرتنا بها قليله، هاي السبب اللي قلت لك الخبره.
0: يعني هذا السبب الأساسي في الخسارة.
1: يعني إنه بده يحاول يبرز ويشوف يورجي الناس شو هو كذا، مرات يعني لزيادة الحماس لزيادة له تأثيره، فما بيعطي للاعب 100% أداء إنه أدي أداء يعني كنا نتوقعه، بس لكن إحنا كونها أول مباراة بنقول الله يعطيهم العافية طبعاً. الروح القتالية هي اللي طغت.
0: يعني موضوع حمى البداية، تعرف الرعب اللي بيصير عند اللاعب، الأجواء الجديدة هاي بتأذي أي لاعب، وممكن إما يكون سيء أو يكون بركض كثير أو يكون يعني تعبان من الخوف، هاي الناس تعرفها شنيح.
1: لا ما بقول لك، هي دائما أنت يعني إحنا كباتن ولعبنا ولينا خبرتنا إنه دائما بأول بطولة بتخاف دائما من المباراة الأولى، يعني واش احنا مدربين دائما المباراة الأولى ما بتعكس الصورة الحقيقية للاعب، فبحاول بده يثبت، بدوش يخسر، بده يفوز، بده يعني عدة حسابات بتخش بعقلية هذا اللاعب، كنا تدخش معنا يعني إنه نفكر مية حسبة شو بدنا نفوز، بدنا نعكس الصورة الطيبة. فبتلاقيها بالمباراة الأولى كليات محطوطة بهالعقل الكمبيوتر تبعنا، فبتعطل شوي.
0: مليون في المية. كابتن، أنت مع أو ضد التغيير الفني لما تتغير النتيجة؟ يعني إحنا بنلعب 5-4-1، 3-4-3، بدنا نصير مثلا نلعب 4-3-3 مثلا، بدنا نعمل زيادة عددية في المنطقة الفلانية، فأنت مع هذا الكلام ولا نضل على نفس الأسلوب طول البطولة طول الوقت شو ما تكون النتيجة شو ما تكون الظروف؟
1: لا أنا يعني بالنسبة لي لا ضد، يعني لازم يتغير. عشان إحنا يعني القيادة الهاشمية وسمو ولي العهد وأمير علي يعني قال لك إحنا رايحين نستمتع، يعني شالوا الضغط.
0: نعم.
1: فالعب الطريقة اللي كانت كنا نلعب بيها.
0: نعم.
1: الطريقة اللي لعبناها بالتصفيات، لعبنا ببطولة كذا، فأنا مع التغيير، فأعطي حرية للاعبين يأخذوا حريتهم بالطريقة بالمركز باللعب كلياته.
0: ممتاز. فأنا
1: ضد ضد.
0: إحنا شو الإشي اللي الفني اللي خلانا اليوم نخسر؟ يعني انسى الموضوع الفردي، نرجع للموضوع الفردي، الموضوع الجماعي.
1: ايوه.
0: يعني الموضوع الجماعي اللي كان سيء، اللي انت شفته أسوأ شيء اليوم في المنتخب.
1: انا شفت انه طال يعني ما عاشوش الواقع، يعني انه قال احنا بنقدر نساوي، فمشينا على الهجوم حساب الدفاع. زائدا
0: يعني تركنا التوازن والحاله الدفاعيه وفلتنا. أيوة. رحنا قدام.
1: ايوه اندفعنا للامام، وهي المشكله. يعني انه ما كان في توازن بين خط الوسط وخط الدفاع، شايف؟
0: هذا
1: انكشف عندنا شوي المدافعين، زائدا عندنا يعني بعض اللاعبين كان الثقه يعني مش 100%، فكان بتحسوا بعض اللاعبين في مهزوز.
0: كابتن،
1: بعض اللاعبين
0: في شيء مهم، يعني أنا بدي هيك نرجع شوي في الذكريات، وبتذكر أنا الكابتن الله يرحمه محمود الجوهري، ولسه كنا في بداية تكوين شخصية المنتخب الأردني. والله بدران الشقران نجم النجوم، نزل مستواه بقعد على الخط. فأنت مع إنه الاسم الكبير يظل موجود ولا الأفضل يلعب؟
1: لا، احنا مبدئيا الافضل يلعب. يعني انت يعني انا هسه في بعض المباريات انت بتحتاج الاسم، وفي طبعا بعض المباريات لا انت الافضل. فهسه هاي بالمباراه انت بتدخل الافضل، لانه هسه الاسم ما في كاس العالم ما بيعرفوا الاسم الا يعني عدم مؤاخذه احنا لسه تاهلنا اول مره. نعم. لو إن مثلا لينا تأهلات ولينا كذا فمعروف أسماء فممكن إنك أنت تقول مرات نعتمد على الاسم، بس لكن هو هسه بالمباريات هذا كون أول مشاركة وكذا، فلازم يكون الأفضل هو اللي يلعب.
0: يعني أنا بعتقد إنه هذا الموضوع مهم جدا يوصل للسلامي في النهاية. أنت في كل فترة من الفترات اللاعب الأفضل والمميز في هاي الفترة لازم هو اللي بيمثل المنتخب الوطني. إذا بدنا نحكي عن يزيد كابتن، يعني والمشاكل اللي صارت مع يزيد اليوم، يعني هل هو موضوع نفسي، موضوع استعداد للمباراة، موضوع ضغط، شو أنت بتشوفه كابتن؟
1: والله أنا شفت يعني الضغط شوي كان عالي جدا يعني على اللاعبين، بجوز قرأ انه شوي في بعض اللاعبين انهزوا بشغل الدفاع، فكانت الغلطة الاولى تبعت الكورنر اللي لعبوا وجاكول بس ما انحسب، و يعني كابتن عثمان انا مشكلتي الشوط الثاني بربع حضرته، الثاني طلعت على دكتور. فلحد ما تابعت أني كان يعني شوي عنده يعني ما كان ثقته كاملة مية
0: بالمئة. هو أنا أحكي لك، كان عنده ارتباك، هو كان عنده ارتباك
1: بس ارتباك من الغلطة الأولى
0: زايد.
1: فمشت مع ما حاول إنه مثلا يتخلص منها بسرعة
0: يرجع.
1: ويرجع
0: 100%
1: يرجع ثقته
0: كابتن. ما في لاعب في الملعب يعني.

0: يوقف مع بعضه. هاي النقطة. وكمان إلي كلمة يعني بعد إذنك كابتن.
1: خذ راحتك يعني كابتن.
0: ما يكونش هجومنا يعني كثير على الكابتن يزيد، لازم نوقف معه. أنا دائما ما أقول في هسه انتقاد يعني بوقت هسه
1: لصالح المنتخب، الانتقاد للصالح العام عادي يعني، موضوع يعني طبيعي.
0: الانتقاد الشامل يعني إنه من جرح سلاسين وصاد وعين وكذا وكذا، هسه متى الانتقاد يعني يكون 100%؟ بعد البطولة يعني. هسه احنا بحاجة إنه نوقف وندعم المنتخب، مش لاقي شيء والله، لا يعني مش لاقي شيء، بس لكن هاي مقوت يعني هاي وجهة نظري.
1: لا هو شوف كابتن بدران، انا مع اللي تحكي فيه، ترى انت اللي تحكي فيه محترم ومنطقي جدا، لكن في انتقاد هو للصالح العام. يعني احنا عندنا مباراة مع المنتخب الجزائري، اذا بدنا نرحل الاخطاء من مباراة، احكي كابتن
0: يلا تفضل،
1: اذا بدنا نرحل الاخطاء من مباراة النمسا لمباراة الجزائر، فاحنا بنكون يعني بصراحة غلطانين بحق حالنا. فانا بتوقع الانتقاد الفني اذا سمع، يعني ليش ما يصير التصحيح، وليش ما نكون افضل، وليش ما يزيد يتغير، وفلان ما كانش مستواه كويس يتغير، فموضوع طبيعي. انا بعتبره صحي بالعكس، على اساس اللاعب يعرف انه في النهايه الناس مش عميان، الناس متابعينه منيح، فبالتالي بيصير ضغط انه ممكن يقعد، فوضع طبيعي انا بعتبره في كره القدم. يعني مش صحي ان نضل نطبل ونمدح للكل. يعني انا لازم احكي في انتقاد فني.
0: كابتن عثمان انت فهمتني غلط، انا قصدي
1: لا ما فهمتك غلط، انا بحكيش عنك، انا ما بحكي عنك،
0: انا الفني معك 100%
1: بالضبط.
0: احنا احنا احنا بنساعد هسه، انا وانت بدنا نساعد الكابتن سلامي
1: بالضبط،
0: فمن الان نوصل له المسج احنا متابعنا. بس انا بالنسبه للاعبين يعني تعرف انت حاله نفسيه اللاعب،
1: بدنا انت قصدك بدناش نروح على حاله فرديه ونغلط في الرجل كشخص ونأذيه.
0: يعني ايوه يعني انا شفت على الفيس وعلى بعض المواقع يعني في تجريح لبعض اللاعبين وكذا وكذا، وقبل فتره كنا نمدح بيهم.
1: لا لا لا لا.
0: هذا واجبي وواجبك نوقف مع السلامي مع اي مدرب مين مكان، يعني بغض النظر مين مكان.
1: والله
0: يعني
1: لو جابوا لنا واحد من الشارع لنضل واقفين معاه
0: ايش اكيد يعني، يعني بجوز اصير مدرب، انت تصير مدرب، انا بدي اوقف معك
1: في
0: اخ وشال الشعار، فهمت علي؟
1: طبعا.
0: بس انا قصدي انه الناس الثاني يعني ما تصبر شوي، الجمهور يصبر على اللاعبين يعني، والتعليقات بتاثر يعني. عندنا مباراه
1: طبعا
0: يعني
1: انا ضد التجريح وضد الخطا في اي بني ادم اهله يعني بلا مؤاخذه، هذا مؤذي جدا. اما كره القدم، انا مع كره القدم، نحلل فنيا، مع انك تحكي فني تحكي خطا فطبول، ما عندناش مشكله.
0: خطا فطبول احنا بنناقش انا وياك ونوقف شو الحلول واشتغلوا، حب يشتغل حي الله، ما
1: يعني هذا هاي رسالة مهمة منك كابتن بدران يعني للكل، وأنا وأنت أولهم. في النهاية الموضوع بدون تجريح، الموضوع فني وكرة قدم.
0: إشي أكيد، إشي أكيد.
1: كابتن بدران أنا والله إني سعيد جدا بسمع صوتك وبالتواصل معك،
0: وأنت
1: من اللاعبين الندرة في كرة القدم الأردنية. أشكرك كابتن بدران وجزيل الشكر سيدي.
0: شكرا لك، شكرا لك يا هلا
1: هلا كابتن بدران.

0: سبورت، لأنه تقدروا تتابعوهم وبتقدروا تشوفوا كل شيء في أخبار عادية، أخبار رياضية، أخبار متنوعة، كل شيء موجود إن شاء الله. طبعا بعد المباراة شفنا التصريحات تاعت اللاعبين وتصريحات الكابتن جمال. يعني الكابتن جمال حكى أن المنتخب ظهر بشجاعة كبيرة ولم يكتفي بالدفاع فقط أمام نمسا، وأشار إلى أن الكثيرين لم يتوقع أن يلعب الأردن بهذه الجرأة أو أن يخلق فرصا ويضغط على المنافس بهذا الشكل في أول ظهور له بكأس العالم. طبعا بدي أخذ هذا التصريح وبعدين منكمل باقي التصريح. طبعا في البداية أنه ظهر بشجاعة كبيرة، هاي طبعا إشي محترم والكل يعني أشاد في المنتخب، وممكن الأداء كان ما عكس النتيجة بالضبط، عشان هيك ممكن كمية الزعل اللي من الشارع الأردني، فالكل زعلان لأنه أنت وريتنا أنه منتخب محترم إذا لم نقدر نفوز، فعشان هيك إحنا زعلنا. ترى لو ما شفنا الحالة هاي كان ممكن ما زعلنا عادي، بنصير نحكي أنه أول مرة بنلعب في كأس العالم وكذا وبنحط لك مبررات، لكن إحنا لما نعرف قوتنا وبنعرف الناس اللي عندنا كيف بتشتغل وقوة لاعبينا، إذا إحنا بنقدر وبنقدر نكون أحسن من هيك، عشان هيك إحنا طمعنا والناس طمعت والطموح لي، فهذا حق مشروع للشارع الأردني. إنه لم نتوقع أن يلعب بهذه الجرأة يعني ونخلق فرص، لا إحنا متوقعين وعارفين إنه المنتخب النمساوي إمكانياته كالتالي، وإحنا يعني محللين زيك المنتخب النمساوي وبنعرف إنه في عنده مشاكل في الخط الدفاعي ولم تستغل بالشكل المطلوب، فبالتالي يعني الحمد لله رب العالمين إنه مشت الأمور بأفضل حال، ويعني ناش نحكي إنه كان بالإمكان يعني أحسن من اللي كان في هاي المباراة. طبعا النقطة اللي المؤذية شوي أنا بالنسبة إلي، وهي اللي لازم أنت كمدرب ما تضلك تحكيها، اللي هو سلامي يتحسر على غياب يزن عماد وتحدث عن غياب مهاجم بسبب الإصابة، مؤكدا أن وجوده كان من الممكن أن يصنع فارقا في المباراة. أنا باعتقادي موضوع يزن عماد تحديدا مش لازم ينحكى فيه، يعني يزن عماد أهم لاعب إحنا بالنسبة لنا في المنتخب الوطني، ويزن عماد من اللاعبين الغير عاديين في المنتخب الوطني، ومش على مستوى المنتخب، على مستوى آسيا. فأنت في النهاية إذا بدك تضلك تحكي عن يزن، يعني مشكلة للاعبين اللي قاعدين بيلعبوا في المنتخب، مشكلة لثقتهم بأنفسهم، مشكلة لثقتهم فيك. فالمفروض أنه يزن يعني لو أنه جاهز كان متواجد كان كلنا انبسطنا في يزن وكان شفنا يزن، وممكن التغيير يصير بشكل أكبر بشكل المنتخب الوطني، لكن في النهاية يزن مش موجود، فأنت المفروض أنه تحكي عن اللاعبين المتواجدين أولى، على أساس أنت تعطي الثقة للموجود حاليا. فيما بعد برجع يزن كلنا راح نطبل ليزن، مش معناش مشكلة ترى، بس في هاي الفترة بدنا نوقف شوي مع اللاعبين المتواجدين ونكون معهم، وحتى نعزز بثقتهم ونعزز باللاعبين، حتى البدلاء نعزز من ثقتهم بشكل أكبر، لأنه هم بحاجة هذا الكلام في هاي الفترة. حكى عن خبرة لاعبين النمسا وعن قوة لاعبين النمسا وتواجدهم في أندية كبيرة في أوروبا، واللي صنع الفارق بعض التفاصيل. بعض التفاصيل أنا مع إنه اللاعبين هم بيلعبوا في أندية أوروبية محترمة، ومع إنهم لاعبين مميزين، والتفاصيل هاي تفاصيل فيها إما أخطاء فردية أو أخطاء تكتيكية، فبالتالي التفاصيل هاي المفروض إحنا نكون جاهزين إلها وجاهزين لكل تفصيلة بتصير في الملعب، ويعني نكون في كل لحظات المباراة جاهزين. أنا دائما يعني عندي مقولة للاعبين إنه كل لحظة من لحظات اللعب مهمة، كل ثانية في المباراة مهمة، فكل متر في الملعب مهم. فأنت في النهاية الموضوع بصراحة يعني صار بده هيك صبر أكثر وجهد أكبر من الكل على أساس نمثل البلد أفضل تمثيل، ما عندناش مشكلة. النقطة الأهم أنا بالنسبة لي اليوم عودة علي علوان وقوة علي علوان ورجعة علي علوان، اللي من زمان ما شفناه بهاي الحالة البدنية والحالة الفنية والحالة الذهنية والحالة النفسية وحتى المهارية، كل هاي الحالات كان اليوم علي علوان فيها مميز. وللأمانة يعني كل عيوب الخط الأمامي
1: تقريبا قدر ينهي الكابتن علي علوان اللي هو من اللاعبين اللي كانوا الأميز اليوم، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وجائزة أفضل لاعب في المباراة بيستحقها 1,000,000% الكابتن علي. وللأمانة أنا بسط له كثير، خاصة بعد المباراتين اللي أمام كولومبيا وسويسرا ما كان بالمستوى المطلوب، فممكن صار عليه حملة أنه علي علوان ما بيقدر يلعب، وحتى أنا من الناس اللي حكيت ممكن علي ما يكون جاهز في المباراة الأولى. فالحمد لله رب العالمين قدر يظهر بهذا الشكل علي، وقدر يبين لنا أنه عنده قدرات غير عادية، والأهم علي عنده روح ورجولة عالية جدا جدا، فبالتالي قدر أنه يكون نجم المباراة علي، ويعني أمتعنا وأسعدنا اليوم علي. حتى مقابلة علي علوان ومقابلة يزن العرب، بتسمع المقابلة بتعرف أنه اللاعب مثقف علي أو يزن، وبتعرف انهم يعني واصلين لمرحله صارت عاليه جدا في كره القدم، وهم اللي قاعدين بخففوا على الناس، وهذا شيء بدعو للفخر انه لاعبينا صاروا بهاي الصوره وبهذا الشكل. على كل حال الحمد لله رب العالمين، احنا بدنا نروح على مباراه حاليا هي الاهم بالنسبه لنا، وهي مباراه المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري طبعا خسر من المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-0 بتواجد الأسطورة الحية ميسي، اللي بصراحة أثبت أنه ما زال قادرا على أن يكون ميسي في كل الحالات. يعني ممكن الناس تحكي عنه انتهى، لا والله ما انتهى، والله لسه أحسن من أول أنا شايفه ما شاء الله. فمباراة راح تكون صعبة جدا مع المنتخب الجزائري، لأنه على الأغلب هاي المباراة اللي راح تكون فاصلة بين المنتخبات العربية اللي هو إحنا والجزائر. فإن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في اختيار الطريق المناسب والأسلوب المناسب وأماكن الضغط المناسب اللي نقدر نواجه فيها المنتخب الجزائري، لأنه في النهاية المنتخب الجزائري كمان راح يكون في نفس الضغط اللي علينا، والمنتخب الجزائري يمكن عنده فرص كثير، عنده فرصتين قدامنا وقدام النمسا، فبالتالي إحنا عندنا هاي الفرصة اللي نعتبرها الأخيرة ونعتبرها هي الأهم. طبعا هي مش الأخيرة، لكن إحنا نعتبرها الأخيرة على أساس نقدر نتأهل ونقدر نمشي للدور الثاني، وهذا حق مشروع. ومباريات العرب فيها شوي موضوع رجولة أكثر من كرة قدم، فبتمنى يرجعوا لاعبتنا باستشفاء سليم وسريع، ويكونوا قادرين على لعب 90 دقيقة بكامل قواهم البدنية والذهنية والنفسية إن شاء الله، والمدرب يختار الطريقة والأسماء، ويختار أهم شيء. أنا مصر على مناطق الضغط كفريق بشكل كبير، على أساس نقدر إن شاء الله نتخطى أخواننا وأشقائنا في الجزائر. والمباراة صعبة جدا، يعني الناس برضو ما تحكي إن المباراة سهلة، مباراة صعبة جدا. أنا بعتقد الجزائر عندهم أسلوب مختلف فني عن المنتخب النمسا، فبالتالي تحضير مختلف، عمل مختلف. إن شاء الله اللاعبين يكونوا جاهزين والمدرب يكون جاهز، والأهم الجمهور يكون جاهز، ونتمنى التوفيق لفريقنا ولمنتخبنا وللاعبينا بكل يعني تفاصيلهم، يعني نكون على قدر المسؤولية، وربنا يكرمنا إن شاء الله. ومشكورين جدا جدا على الاستماع والمشاهدة، شكرا جزيلا، ونشوفكم بكرة بإذن رب العالمين.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل، بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للأسف.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.